والإيمان بها. فأما دعاؤه إياهم إلى الإقرار بأنيتي وحدانيتي فلسنا نذكر هذا ها هنا لطول وسعة الكلام فيه، ولأن الجهمي يدعي لنفسه الإقرار بهما، وإن كان جحده للصفات قد أبطل دعواه لهم. وممن قال من علماء الأشاعرة في بهذا التقسيم قال الباقلاني في كتاب الإنصاف: الإقرار بأنه ثابت موجود وإله واحد فرد معبود ليس كمثله شيء. وقال الباجوري في توحيد في كتابه تحفة المريد قال رحمه الله: هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتا وصفاتا وأفعالا. وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، ونلتقي في حلقة قادمة، والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه.

0: مهتدون.
1: سعادتك بتوحيد ربك،
2: سعادتك بتوحيد ربك،
1: بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي. يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي، إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والانقياد له. سعادتك بتوحيد ربك، من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طاهر.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: ألف لام را، تلك آيات

ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها

البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك

قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم.

كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

فليؤمن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا

واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إن

0: بالله الرحمن الرحيم.
1: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول

ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك

الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس.

0: أفأنتم له منكرون
1: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

0: سعادتك بتوحيد ربك، سعادتك بتوحيد ربك، بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي. يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي. إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والإنقياد له. سعادتك بتوحيد ربك، من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طاهر.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهدى إلى يوم الدين. أرحب بالإخوة المستمعين والمستمعات، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة، حديثي معكم في هذه الحلقة عن توحيد الربوبية، وهو أول قسم من أقسام التوحيد. وتوحيد الربوبية هو الإيمان بوجود الله واعتقاد تفرده في أفعاله، وهو أيضا الاعتقاد بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لكل شيء وحده لا شريك له. ومن خلال هذا التعريف يظهر لدينا أن توحيد الربوبية يشتمل على أمرين: الأول الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، والثاني الإقرار بأن الله خالق كل شيء ومالكه ورازقه، وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء، الذي له الملك والأمر كله، وبيده الخير كله، القادر على ما يشاء، المقدر لجميع الأمور، المتصرف فيها، المدبر لها، ليس له في ذلك كله شريك. وقد تكاثرت الأدلة في القرآن والسنة في إثبات الربوبية لله تعالى، فكل نص ورد فيه اسم الرب أو ذكر فيه خصيصة من خصائص الربوبية، كالخلق والرزق والملك والتقدير والتدبير وغيرها، فهي من أدلة الربوبية، كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، وكقوله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وكقوله تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء، والملكوت الملك. فأخبر الباري جل وعلا أن في الأرض آيات وعلامات كثيرة تدل على عظمة خالقها وقدرته الباهرة، مما قد خلق فيها من صنوف النباتات والحيوانات والجبال والصحاري والرمال والبحار والأنهار، وكذلك ما في خلق الإنسان من الآيات الكثيرة التي تدل على ربوبية الله سبحانه وتعالى. وربوبية الله على خلقه على نوعين: النوع الأول الربوبية العامة، وهي لجميع الناس برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، وهي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. والنوع الثاني الربوبية الخاصة، وهي تربيته لأوليائه المؤمنين، فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له، ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. أيها الأحبة، لتوحيد الربوبية أسماء عديدة كلها بمعنى واحد، فمن أسماء التوحيد العلمي، وهو مأخوذ من أن هذا التوحيد مأخوذ من العلم الفطري للإنسان بأن الله عز وجل خالقه ورازقه، وأنه مدبر الأمر كله. ومن أسمائه التوحيد الخبري، وهذا الاسم يدخل معه توحيد الأسماء والصفات، لأن كل من توحيد الربوبية والأسماء والصفات يدوران حول أفعال وصفات الله سبحانه وتعالى، وهذه الأفعال والصفات متلقى ومصدرها الخبر عن الله سبحانه وتعالى ورسوله، ويسمى أيضا بتوحيد المعرفة والإثبات، وهو المعرفة بأن الله عز وجل هو الخالق جل وعلا، معرفته بأفعاله وصفاته، وإثبات ذلك له وحده ولا أحد متصرف غيره. ويسمى أيضا التوحيد الاعتقادي، وهو اعتقاد القلب ما لله من أفعال وأسماء وصفات. أيها الأحبة، إن الإقرار بمعرفة الله سبحانه وتعالى وربوبيته أمر فطري مستقر في نفوس البشرية، ولهذا لم ينكر ذلك أحد، حتى فرعون لم يكن في الحقيقة منكرا لوجود الله سبحانه وتعالى، وإنما كان ذلك جحودا واستكبارا منه، بدليل قوله تعالى: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذا حال كل من أنكر وجود الله سبحانه وتعالى وربوبيته والإقرار به. قال قتادة رحمه الله تعالى: إنك لست تلقى أحدا منهم، أي المشركين، إلا أنبأك أن الله ربه، وهو الذي خلقه ورزقه، وهو مشرك في عبادته. قال ابن بطة: فإنك لست تلقى أحدا من أهل الملل وإن كان كافرا إلا وهو مقر بأن الله ربه وخالقه ورازقه، وهو في ذلك كافر حين خالف شريعة الإسلام. وقال المقريزي رحمه الله تعالى: فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها. وهذا التوحيد، أي توحيد الربوبية، لم يذهب إلى نقيضه طائف من بني آدم، ولم يعرف عن أحد من الطائف أنهم قالوا إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال. ولهذا جاء القرآن في كثير من المواطن موبخا مستنكرا لهؤلاء المشركين الذين يقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى ويشركون في عبادته. فمن ذلك قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فانظر إلى هذه الأدلة العظيمة الدالة على أن المشركين كانوا يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمدبر، ومع هذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم لم يفردوه بالعبادة وجعلوه معه معبودات وآلهة أخرى. فتبين مما سبق أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي في دخول المرء إلى الإسلام، ولكن لا بد له من توحيد الألوهية وإفراد الله عز وجل بالعبادة. ومن الأمور أيها الأحبة التي لا بد من تقريرها وإيضاحها أن قول أهل العلم عن المشركين والطائفة الأخرى بأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية ليس المراد به أنهم اعترفوا بهذا القسم من التوحيد على التمام والكمال، وإنما قد قصروا فيه مع البقاء لأصله، فهم مشركون في بعض الربوبية، وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهتهم شيئا من أنها تنفع وتضر. فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بيّن القرآن بطلانه، كما قال في قوله تعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. والمقصود أن كثيرا من أهل الشرك والضلال قد يضيف وجود بعض الممكنات أو حدوث بعض الحوادث إلى غير الله، وهم مع شركهم وما يلزم من نوع تعطيل في الربوبية لا يثبتون مع الله شريكا مساويا له في أفعاله ولا في صفاته. ولهذا كان تقصيرهم في توحيد الربوبية من جانبين: أنهم لم يأتوا به على الكمال، وأنهم لم يؤمنوا بلازم توحيد الربوبية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فاتخاذ لله صاحبة والشريك له مما ينافي توحيد الربوبية، لأنه المتفرد بالخلق والرزق، فنسبة شيء من خصائص الله وأفعاله إلى غيره شرك في الربوبية. فالله سبحانه وتعالى له الأمر كله ومدبر الكون وحده، ولا يحتاج لنصرة أحد، ولا يحالفه أحد، ولا يعجزه شيء. فالرب سبحانه هو المالك المدبر المعطي المانع، الضار النافع، الخافض الرافع، المعز المذل. فمن شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك في ربوبيته. أيها الأحبة، الشرك في الربوبية نوعان، أحدهما شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون إذ قال وما رب العالمين، ومن هذا شرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأنه لم يوجد، وأنه لم يوجد بعد عدم، أنه وجد بعد عدم، وإنما يقول بأبديته، وأنه لم يكن معدوما أصلا، بل لم يزل ولا يزال، والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها العقول والنفوس. ومن هذا أيضا شرك طائفة أهل الوحدة والوجود كابن عربي وابن سبعين والعفيف والتلمساني وابن الفارض ونحوهم من الملاحدة الذين كسوا للحادة حلية الإسلام ومزجوه بشيء من الحق حتى راج أمرهم على من لم يعرف حالهم. ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب وأوصافه من غلاة الجهمية والقرامطة. والنوع الثاني شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته، كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة، وشرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. أيها الأحبة، قد يقع بعض الناس في الشرك في الربوبية بالنسبة المطر إلى النوء أو النجم، وهذا قد يكون كفرا أكبر منافي لتوحيد الربوبية والألوهية، وقد يكون شركا أصغر. أما النوع الأول هو أن يكون كفرا أصغرا، كمن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، يعتقد أن النوء والنجم والكواكب سبب في المطر، فهذا كفره كفر أصغر، لأنه لم يعتقد التشريك والاستقلال، ولكنه جعل ما ليس سببا سببا. ونسبة النعم إلى غير الله من الشرك الأصغر، وهي من أقوال أهل الكفر، وهو كفر أصغر بالله سبحانه وتعالى. النوع الثاني وهو يكون كفرا أكبر، وهو الذي اعتقد أن المطر والكوكب هي التي تفضلت بالمطر، وهي التي تحركت بحركة لما توجه إليها عابدوها أنزلت المطر إجابة لدعوة عابديها، وهذا كفر بالإجماع، لأنه اعتقد في أن الكوكب والنجم مؤثر بنفسه. وقد جاء في الحديث عن زيد بن خالد قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمنا بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. أخرجه البخاري ومسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء كذا فذلك كفر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النوء وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيء، ولا يمطر ولا يصنع شيئا. فأما من قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا بوقت كذا فإنما ذلك كقوله مطرنا في شهر كذا، ولا يكون هذا كفرا، وغيره من الكلام أحب إلي منه. فخلاصة، نسبة المطر إلى النووي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نسبة إيجاد، أن هذا المطر هو الذي أوجد، أن هذا النوء هو الذي أوجد المطر، وهذا شرك أكبر. ونسبة سبب، وهذا شرك أصغر، أن هذا النوء سبب لنزول المطر. ونسبة وقت، وهذه جائزة، بأن يريد بقوله مطرنا بنوء كذا أي جاء المطر في هذا النوء أي في وقته، كقول أحدنا جاء المطر بعد العصر، أو جاء المطر يوم الأحد، وهكذا. أيها الأحبة، ومن الشرك في الربوبية نسبة الأرزاق إلى غير الله سبحانه وتعالى، فيه تنقص لربوبية الله سبحانه وتعالى، لأنها من خصائصه وأفعاله. فمنها ما قد يكون الشرك الأكبر مخرج من الملة، وذلك إن اعتقد أن نسبة النعم والأرزاق من إحداث المخلوق ومن صنعه، ومنها ما يكون شركا، وما يكون شرك أصغر منافي لكماله الواجب، كمن جعل ما ليس سببا سببا، لأن النعم كلها من الله سبحانه وتعالى وفضله. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، جاء في تفسير مجاهد في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب. تعرف هذا كفار قريش، ثم تنكره بأن تقول هذا كان لآبائنا فروحنا إياه، أي فأعطونا إياه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى لقاء آخر، والحمد لله رب

0: مهتدون.
1: سعادتك بتوحيد ربك،
2: سعادتك بتوحيد ربك،
1: بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي. يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي، إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والإنقياد له. سعادتك بتوحيد ربك، من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طه.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: إذاعة مأرب، منكم وإليكم. 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة. قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
1: ونصر الأقبس.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين في صباح جديد ومتجدد من برنامجكم قهوة مأربية، سنرافقكم فيه من الإعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، وشاركنا في الإعداد الزميل أحمد الجبري، ومن التنفيذ والإخراج المباشر الأستاذ محمد فرج. أهلا بكم إلى أولى فقراتنا، فقرة صباح الصمود، فمرحبا بكم في هذه الفقرة. وفي ذاكرة الأوطان رجال لا تختصرهم الرتب ولا تحيط بهم المناصب، رجال تتحول حياتهم إلى صفحات من النضال، تبقى مواقفهم حاضرة في ذاكرة الوطن. ومن هؤلاء الرجال يبرز اسم الشهيد الفريق الركن عبد الرب الشدادي، أحد أبرز القادة الذين ارتبطت أسماؤهم بمشروع استعادة الدولة، بناء الجيش الوطني والدفاع عن الجمهورية في واحدة من أصعب مراحل اليمن. في مأرب حمل الشدادي إيمانا راسخا بأن الجيش ليس مجرد سلاح، بل مؤسسة وطنية تجمع اليمنيين تحت راية واحدة تحمي الدولة وتصون الجمهورية. ومن هنا كان دوره في تأسيس وترسيخ الجيش الوطني، جمع رجالا من مختلف المناطق حول هدف يتجاوز الجغرافية والانتماءات الضيقة، اليمن، الدولة، الجمهورية. كان الشدادي يدرك أن بناء الجيش لا يحتاج إلى البنادق والرتب وحدها، بل إلى عقيدة وطنية وانضباط وشعور عميق بأن الجندي يدافع عن وطنه ويحمي دولة لا جماعة. لذلك ظل قريبا من رجاله، حاضرا في الميدان، متقدما الصفوف حين تشتد المخاطر. وفي صرواح كانت آخر محطات نضاله، حيث مضى بعزيمة القائد وإيمان المقاتل، حتى كتب الله له الشهادة في 7 أكتوبر عام 2016. لكن رحيل القائد لم يكن نهاية الحكاية، فما يتركه الرجال في أوطانهم لا يرحل معهم. بقي الشدادي حاضرا في ذاكرة مأرب وفي وجدان الجيش الوطني وفي مسيرة النضال الجمهوري، شاهدا على أن الجمهورية لا تحيا بالشعارات وحدها، وإنما برجال يؤمنون بها ويحرسون مؤسساتها ويدفعون ثمن الدفاع عنها. سلام على عبد الرب الشدادي، سلام على قائد جعل من مأرب ميدانا للدفاع عن الدولة ومن الجيش الوطني مشروعا لاستعادة الجمهورية، ومن حياته عهدا لم يكتمل إلا بالشهادة. إذن عزيزي المستمعين، كانت هذه أولى فقراتنا، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لكم.

0: نعود إليكم أعزائي المستمعين ونواصل معكم فقراتنا الصباحية وموضوعنا الصحي لهذه الحلقة، الالتهاب الرئوي متى يستدعي الانتباه؟ قد يبدأ الالتهاب الرئوي بأعراض تشبه نزلة البرد وأول إنفلونزا مثل السعال والحمى والتعب، لكن الفرق أن العدوى تصل إلى الرئتين فتسبب التهاب الحويصلات الهوائية وقد تؤدي إلى تجمع السوائل أو الصديد فيك ما يجعل التنفس أكثر صعوبة. وتتعدد أسباب الالتهاب الرئوي، فقد تسببه البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، ويمكن أن تختلف شدته من حالة بسيطة إلى حالة تستدعي دخول المستشفى.
1: بالطبع مستمعينا الكرام، من أبرز الأعراض التي ينبغي الانتباه إليها السعال المستمر، خصوصا إذا كان مصحوبا بالبلغم والحمى والقشعريرة والإرهاق وضيق التنفس، إضافة إلى ألم في الزد أو في الصدر يزداد عند التنفس أو السعال. وقد تظهر لدى بعض الأشخاص أعراض أخرى مثل الغثيان أو القيء أو الإسهال. وهنا من المهم التأكيد على أن السعال وحده لا يعني الإصابة بالالتهاب الرئوي، لكن استمرار الأعراض أو ازدياد حدتها خاصة مع الحمى أو صعوبة التنفس أو الحمى أو صعوبة التنفس تستدعي تقييما طبيا بدلا الاعتماد على التشخيص الذاتي.
0: نعم، قد تكون الإصابة أعزائي المستمعين أكثر خطورة لدى كبار السن والأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة في القلب أو الرئة أو ضعف في جهاز المناعة، كما يزيد التدخين من خطر الإصابة لأنه يضعف وسائل الدفاع الطبيعية الموجودة في الرئتين، وقد يؤدي الالتهاب الرئوي الشديد إلى مضاعفات منها صعوبة التنفس أو تجمع السوائل حول الرئتين، وفي بعض الحالات يمكن أن تنتقل العدوى إلى مجرى الدم وتسبب مضاعفات خطيرة. لذلك فإن اكتشاف الحالة والتعامل معها مبكرا أمر مهم، خصوصا لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر.
1: بالطبع مستمعينا، أما الوقاية فتبدأ من عادات بسيطة مثل غسل اليدين بانتظام والابتعاد عن التدخين والحصول على نوم كاف واتباع نظام غذائي متوازن، إلى جانب متابعة التطعيمات المناسبة بحسب العمر والحالة الصحية. ويجب طلب الرعاية الطبية عند وجود ضيق في التنفس أو ألم في الصدر أو حمى مستمرة ومرتفعة أو سعال متواصل، خصوصا إذا كان مصحوبا ببلغم صديدي. فالتهاب الرئوي قد يبدأ بأعراض تبدو عابرة، لكن تجاهلها عندما تستمر أو تزداد قد يجعل الحالة أكثر تعقيدا. والانتباه المبكر للأعراض والوقاية واستشارة الطبيب عند الحاجة خطوات أساسية للحفاظ على صحة الرئتين. إذن مستمعنا الكرام، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية.

0: أهلا بكم من جديد مستمعنا الكرام، وننتقل معكم إلى فقرة التنمية الذاتية. وموضوعنا اليوم التفكير السلبي، كيف يؤثر في قراراتنا وحياتنا؟
1: نعم، يمر الإنسان يوميا بعشرة الأفكار، بعضها عابر وبعضها يستمر ويتكرر حتى يصبح جزء من طريقة النظر إلى الحياة. لكن ماذا يحدث عندما تكون معظم هذه الأفكار مرتبطة بالخوف والتشاؤم وتوقع النتائج السيئة؟ هنا يظهر ما يعرف بتفكير السلبي، وهو نمط يجعل الإنسان يركز على احتمالات الفشل والمشكلات بدلا من رؤية الخيارات المتاحة أمامه.
0: نعم رحمة، وقد يبدأ هذا النمط من موقف بسيط أو تجربة لم تنجح أو انتقاد مقارنة بالآخرين.

0: والسنوات والمحاولات التي سبقت تلك النتيجة.
1: نعم، كما أن الفراغ وعدم وجود أهداف واضحة قد يمنح الأفكار السلبية مساحة أكبر، وكذلك البيئة التي تكثر فيها الشكوى والتشاؤم والتقليل من القدرات. لكن التعامل مع التفكير السلبي مستمعينا لا يعني تجاهل المشكلة أو النظر إلى الحياة بصورة مثالية، فالتفكير الإيجابي الواقعي يبدأ من رؤية المشكلة بوضوح ثم البحث عن طريقة للتعامل معها. ومن الطرق البسيطة التي تساعد على ذلك، أولا نتوقف أمام الفكرة السلبية وطرح سؤال مهم: هل هذه الفكرة حقيقة أم مجرد توقع؟ فالقول سأفشل بالتأكيد ليس حقيقة ما لم تحدث النتيجة، وإنما هي توقع مبني على الخوف.
0: بالفعل أصدقائنا المستمعين، هناك فرق أيضا بين وصف الموقف والحكم على الإنسان. فالفشل في تجربة لا يعني أن الإنسان فاشل، والتعثر في مرحلة لا يعني أن الطريق انتهى. ومن المفيد كذلك التركيز على نقاط القوة بدل حصر الانتباه في نقاط الضعف، ووضع أهداف واقعية يمكن تقسيمها إلى خطوات صغيرة، لأن الهدف الكبير عندما يتحول إلى خطوات واضحة يصبح أكثر قابلية للتنفيذ. كما أن اختيار البيئة المحيطة له أثر مهم، فالكلمة الإيجابية والدعم والتشجيع يمكن أن تساعد على استعادة الثقة، بينما يؤدي التشاؤم المستمر إلى زيادة الإحباط والتردد. وفي المقابل فإن الهدوء والراحة وتنظيم الوقت وممارسة الأنشطة المفيدة كلها وسائل تساعد على منح الذهن مساحة أفضل للتعامل مع الضغوط والأفكار المتراكمة.
1: نعم محمد، في النهاية الأفكار جزء أساسي من حياة الإنسان. طريقة التفكير تؤثر في المشاعر والقرارات والسلوك، لذلك فإن التخلص من التفكير السلبي لا يعني الوصول إلى حياة خالية من المشكلات، وإنما تعلم طريقة أكثر وعي في فهمها والتعامل معها. مع بداية يوم جديد أعزائي المستمعين، تبقى الفكرة الأهم: ليست كل فكرة تمر في أذهاننا حقيقة، وليست كل نتيجة نخاف منها حتمية. من الفكرة والقرار هناك دائما مساحة للاختيار. دمتم أكثر وعيا وأكثر اتزانا، وإلى فقرة جديدة لكن بعد الفاصل.

0: نفس تمنح أبنائها قدرا من الخصوصية والمسؤولية. في مجتمعنا الأسرة شريكة في تربية أبنائها وحمايتهم، من الطبيعي أن يعرف الوالدان مع من يصادق أبنائهما وأين يذهبون وما الذي يشغلهم، خصوصا في ظل ما يواجهه الأبناء اليوم من محتوى وأفكار وتأثيرات مختلفة عبر الهاتف والإنترنت. لذلك متابعة الهاتف في سن معين قد تكون جزء من المسؤولية الأسرية وليست بالضرورة تعديا على الخصوصية.
1: نعم أعزائي المستمعين، لكن المهم هو كيف تتم هذه المتابعة. فهناك فرق بين أب وأم يراجعان هاتف الابن بهدف الاطمئنان والحماية ومعرفة ما قد يعرضه للخطر، وبين متابعة تقوم على الشك الدائم وتفتيش بطريقة مهينة أو استخدام ما يكشف عن أمور خاصة لتوبيخ أو للتوبيخ أمام الآخرين. والأمر نفسه داخل الأسرة فليس كل اهتمام تدخلا وليس كل خصوصية سرية، فمن حق الأسرة أن تعرف ما يؤثر في سلامة أبنائها وتربيتهم، ومن حق الأبناء أيضا أن يتعلموا تدريجيا معنى المسؤولية وأن تكون هناك مساحة في الثقة تتوسع كلما كبروا وأثبتوا قدرتهم على التصرف أو قدرتهم على التصرف السليم.
0: موجز 9 صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية، أهلا بكم. أكدت الحكومة اليمنية أن إعلان فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي انطلاق عملية فجر اليمن جاء انطلاقا من مسؤولياته الدستورية والقانونية في حماية المواطنين وصول السيادة اليمنية على أجواء البلاد وأراضيها ومياهها الإقليمية. تخوض وحدة القوات المسلحة مواجهة مستمرة مع ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على امتداد خطوط القتال في محافظة مأرب ضمن عمليات فجر اليمن. ونفذت وحدة القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية هجومات على مواقع متعددة تتمركز فيها الميليشيا الحوثية في الجبهات الجنوبية، تمكنت خلالها من دحر الميليشيات من عدة مواقع بعد اختراق تحصيناتها وتفكيك خرائط الألغام التي زرعتها وتكبيد الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة. نفذت القوات المسلحة خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 2750 عملية استهداف دقيقة ضد تحصينات ومواقع دفاعية ونقاط مراقبة واستطلاع متقدمة ومرابط مدفعية الميدان ومخازن أسلحة وذخائر ومستودعات إمداد وتموين وتعزيزات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثية الإرهابية في مختلف محاور وجبهات القتال. أدانت بلادنا بأشد العبارات الاعتداءين الإرهابيين الذين شنتهما ميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني على مرافق مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية، وأسفر عن استشهاد 3 مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المواطنين المقيمين في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وحرمة المنشآت المدنية وسلامة الطيران المدني. بحث وزير الدولة المكلف بملف النزوح والهجرة غير النظامية وليد الأبارة عبر تقنية الاتصال المرئي مع سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سيبين مستجدات الأوضاع الإنسانية والتداعيات الكارثية للتصعيد العسكري والانتهاكات المستمرة لميليشيا الحوثية الإرهابية على ملف النزوح. وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 1774 حالة تفخيخ وتفجير لمنازل ومنشآت وأعيان مدنية عامة وخاصة في 17 محافظة ارتكبتها ميليشيات الحوثية الإرهابية خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى أغسطس 2026. نهاية الموجز في أمان الله.

بكم مستمعينا بعد الفاصل، ونطرح اليوم موضوعا حاضرا في كثير من البيوت في فقرتنا الاجتماعية، هي كيف تحافظ الأسر على الترابط والرقابة، وفي الوقت

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عانق الأفراح يا أرض الصمود، واضربي في يوم صنع
2: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
3: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
4: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
5: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
6: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
7: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
8: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
9: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
10: إذاعة افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
11: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
10: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء.
11: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
10: أمراض الباطنية العامة،
11: أمراض الجهاز الهضمي،
10: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
11: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
10: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصراً إلى 9 مساءً.
11: العنوان: شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل، جوار صيدلية جهاد الحديثة.
10: للحجز والاستفسار
11: 718-758-6222، واتساب
10: 777-739-396.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم، وأهلا بكم في فقرة وعي وطن. مستمعينا، حين يطلع الصباح على مأرب لا تشرق الشمس على مدينة عريقة فحسب، بل تشرق على مجتمع يعرف أن الأمن مسؤولية الجميع، وأن استقرار المدن لا تصنعه الأجهزة وحدها، وإنما يصنعه أيضا وعي المواطن وحسن تصرفه وإحساسه بمسؤوليته تجاه مجتمعه. مستمعينا الأكارم، في مأرب حيث تتعدد المنازل والعزل والمناطق وتتجاوز البيوت والأسواق والمدارس، وحيث تستقبل المدينة أبنائها من مختلف مناطق اليمن، يصبح الوعي الأمني سلوكا يوميا يبدأ من أبسط التفاصيل.
1: نعم، أن تنتبه لما يدور حولك، وأن تحافظ على الممتلكات العامة، وأن تحترم الأنظمة والتعليمات، وأن تعرف أن المعلومة أمانة، فلا تنقل خبر مجهول المصدر ولا تساعد الشائعة على الانتشار. أيها المستمع الكريم، الأمن ليس مسؤولية رجل الأمن وحده، والأمن مسؤولية المجتمع بأكمله. فالأمن أن يشعر الطفل بالأمان في المدرسة، وأن تعود الأسرة إلى بيتها مطمئنة، وأن يذهب العامل إلى عمله، وأن تبقى الأسواق والطرقات والمؤسسات أماكن آمنة للجميع.
0: بالطبع رحمة، ومن هنا تبدأ مسؤوليتنا. فإذا رأيت عزيز المستمع أمرا يثير القلق، فلا تتعامل معه بالاندفاع ولا تنشر تفاصيله بين الناس، وإنما أبلغ الجهة المختصة وترك التعامل معه لمن يملك القدرة والصلاحية. وفي مأرب التي احتضنت أبناء اليمن من مناطق مختلفة، حتى كانت أكبر محافظة تستقبل النازحين، إذ استوعبت أكثر من 62% من نازحي الجمهورية، يكون الوعي الأمني أيضا وعيا اجتماعيا. نحترم بعضنا ونحفظ خصوصية الآخرين، ونرفض كل ما يزرع الخوف أو يهدد السكينة العامة. أعزائنا، الأمن يبدأ من البيت ومن المدرسة ومن الشارع ومن الهاتف الذي نحمله في أيدينا، ومن احترام النظام والقوانين. فلنكن مواطنين واعيين، نحافظ على النظام ونحترم الآخرين، ونتعامل مع المعلومة بمسؤولية، ونبلغ الجهة المختصة عند الحاجة. فمأرب تستحق منا وعيا يليق بأمنها، ومجتمعا متماسكا يعرف أن حماية الاستقرار مسؤولية مشتركة.
1: نعم، ومن مأرب نقولها في هذا الصباح، الأمن يبدأ من وعي المواطن، والوعي مسؤولية، ومأرب الآمنة يصنعها مجتمع واعي متماسك ومسؤول. صباح الخير يا مأرب، وصباح الوعي الذي يحمي الناس ويصون الاستقرار ويفتح للمستقبل طريقا أكثر أمنا وطمأنينة.
0: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة وعي وطن. أذهب بكم إلى فاصل فني قصير، ومن ثم نعود.

0: عودة لكم مستمعين الأعزاء من جديد وإلى فقرة المنوعات. تحقق قبل أن تنشر لا تكن إعلاميا للشائعة.
1: مستمعين الكرام، في زمن تنتقل فيه الأخبار خلال ثوان أصبح كل شخص يمتلك هاتفا وحسابا على مواقع التواصل الاجتماعي قادرا على نشر معلومة قد تصل إلى مئة الأشخاص وربما آلاف، لكن سرعة انتشار الخبر لا تعني أنه صحيح وكثرة تداوله لا تجعله حقيقة. ومن هنا تأتي مسؤوليتنا أن نتوقف قليلا قبل النشر وأن نسأل عن مصدر المعلومة، وهل صدرت عن جهة موثوقة أم أنها مجرد رسالة أو منشور مجهول المصدر. وفي هذا السياق أطلق عدد من الشباب في محافظة مارب مساء الأمس عند الساعة 9 حملة لمواجهة الشائعات، رافقها هاشتاج يدعو إلى التحقق من الأخبار قبل نشرها أو إعادة تداولها. وجاءت الحملة برسالة واضحة: لا تكن إعلاميا للعدو وأنت لا تشعر. فقد ينشر الإنسان خبر بحسن نية معتقدا أنه يحذر الآخرين أو يقدم لهم معلومة مهمة، لكنه في الحقيقة قد يكون ساهم في انتشار شائعة أو معلومة مضللة.
0: نعم مستمعين الكرام، عندما يصلك خبر مهم خصوصا ما يتعلق بالأوضاع الأمنية والعسكرية لا تتسرع في نقل الخبر، ابحث عن تأكيد من المصادر الموثوقة وانتظر البيانات والتصريحات الرسمية في القضايا الحساسة. فليس كل تسجيل صوتي دليل، وليس كل صورة متداولة مرتبطة بالحدث الذي يقال إنها مرتبطة به، ليس كل منشور عاجل أو خبر مؤكد فالشائعة قد تكون أو تبدأ بجملة بسيطة وصلني خبر أو سمعت أن هناك شيئا حدث ثم تنتقل من شخص إلى آخر حتى تصبح منتشرة في كل مكان. الأخطر أن البعض يقول أنا لم أكتبها، أنا فقط نقلتها، لكن إعادة النشر نفسها تساهم في انتشارها. لهذا فإن مسؤوليتنا تبدأ من هواتفنا وحساباتنا ومجموعتنا.
1: نعم رحمة، إذا لم نتأكد فلا ننشر، وإذا لم نعرف المصدر فلا نقدم المعلومة للآخرين على أنها حقيقة. الحملة التي أطلقها عدد من الشباب في محافظة مأرب تذكرنا بأن مواجهة الشائعات ليست مسؤولية الإعلام وحدهم، فكل مستخدم لمواقع التواصل يستطيع أن يكون جزءا من الحل عندما يرفض نشر الأخبار المجهولة ويتأكد من المعلومات ويعتمد على المصادر الموثوقة. فالإعلام المسؤول لا يعني أن تكون أول من ينشر، بل أن تكون حريصا على صحة ما تنشر.
0: نعم، في الختام قبل أن تضغط على زر المشاركة توقف واسأل من أين جاءت هذه المعلومة، هل هي صحيحة وهل مصدرها موثوق؟ إذا لم تجد إجابة واضحة فالأفضل ألا تنشر. تحقق قبل أن تنشر، فقد تكون ضغطة زر منك سببا في انتشار شائعة، وقد يكون توقفك عنها سببا في إيقافها.
1: إذن عزيزي المستمع، التريث قبل النشر ضروري جدا. هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات.

0: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة مأرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج عهود الظلام. في حلقة هذا اليوم مستمعينا سنتعرف على بعض جرائم القاسم بن علي العياني. كانت فترة المجرم القاسم بن علي العياني في أواخر عصر أسرة الهادي يحيى الرسي، تحديدا في العام 389 للهجرة، حيث كان الداعي يوسف بن ناصر أحمد بن يحيى الرسي إمام تلك الفترة. وكان القاسم العياني غير موجود في اليمن، فقد كان مقيما في جبل الرس قرب المدينة المنورة، وعلى اتصال وثيق بدولة الزيدية الأولى في طبرستان والديلم. فلما تبالغ إلى مسامعه ضعف الزيدية الهدوية في اليمن وتراجعها في عهد الداعي يوسف بن الناصر حفيد يحيى الرسي المؤسس الأول للهدوية، قام فجمع جيشا من طبرستان والديلم والرس وقدم بهم إلى اليمن لينتزع الإمامة من يد الداعي يوسف. والغريب أن عددا من أحفاد يحيى الرسي ساندوه في الأمر ضد ابن عمهم، لأنهم رأوا فيه القوة والبطش. وفي البدء كتب القاسم العياني إلى اليمنيين من آل قحطان كتابا استلطافيا يسترضيهم فيه، ويقدم نفسه لهم خادما ومنقذا وملبيا لدعوتهم وجامعا لشملهم. فبحسب الرواية التي أوردها الحسين بن أحمد بن يعقوب الحسيني كاتب سيرة القاسم العياني، فقد جاء في رسالة القاسم العياني إلى كافة ولد قحطاني: أسأل الله أن يحفظكم، كتبت كتابي هذا يا إخواني إليكم، وهو كتاب القاصر عن أداء حقكم، ومسلما ومتعهدا لكم، وإنما لما صرت إليكم إلى أرضكم لم أرى منكم حالا أكرهه. وبعد هذا الاستعطاف يطلب منهم في آخر الرسائل تسير 300 رجل معه لقتال إخوانهم في مخلاف خولان بصعدة، فقال: الذي أكلفه جميع أهل مخلافي كله، يقصد بعض صعدة، 300 رجل يسيرون معي ويكونون شيعتي، وليس شيعتي في هذا الزمان إلا من ليس له مال يعود إليه، وليس لي مال أنفقه، فأسير بعسكري وأقضي سلطاني وأقوم بمؤونة عسكري مما يفيء الله علينا، وهذه الخطة أقل ما يطلب مثلي من مثلكم. هذه الرسالة في حد ذاتها تؤكد تطابق سياسة القاسم العياني مع سابقيه الرسي وأولاده، فهو يسترضي اليمنيين بالكلام المعسول ويتقرب إليهم، ويصف نفسه بالخليفة وأمير المؤمنين، ويدعي القداسة الزائفة، ويصور لهم نفسه كصديق ومنقذ، ثم يطلب منهم القتال معهم ضد بعضهم البعض، ويقدم لهم طمع القنيمة والفيد، ويطلب العاطلين من شبابهم للقتال، من ليس لهم مال ولا جاه، تماما كما فعل الحوثيون في حروبهم ضد الجمهورية والدولة، يدفعون بالشباب العاطل والأطفال غير الناضجين للمحارق والجبهات، لأن هؤلاء لم يبلغوا مستوى الوعي ويلتزمون بحرفية الطاعة العمياء لمجرمي السلالة الرسية. أعلن القاسم هذا إمامته سنة 389 للهجرة، وأعلن معارضته للداعي يوسف، ولقب نفسه بالإمام المنصور القاسم العياني، واتخذ من مدينة عيان مقرا لإقامته وعاصمة لدولته. وكان الداعي يوسف يتحصن في صعدة وحوله بعض أبنائها، فقام العياني بحشد أنصاره وقواتهم من الطبريين والقبائل اليمنية من حاشد، اجتمع بهم في قاع البون، راسلهم رسائل استعطاف، فلما اجتمعوا إليه قدم نفسه لهم إماما ووعدهم بالغنيمة والسلطة، وأنه سوف يحقق لهم جمع سلطة الإسلام بيدهم في كل الأمصار، فبايعوه بجهلهم ظانين أنهم سوف يحققون به ما فات آباؤهم الأول، ولم يكونوا يدركون أنهم وبلادهم الهدف الأول والأخير لهذه السلالة الغازية. ويسرد الحسن بن يعقوب القصة بأن الإمام كما يدعي يقصد المجرم القاسم العياني تحصن في حصن عمرة بهرجاب أسفل وادي بيشة، فلقيته القبائل اليمنية وحشد عنده حشودا من المقاتلين، وحمل إليه بعض الشيوخ أموالا تزيد بعضها عن 10,000 درهم، فسمع منهم وأسمعهم، ثم ساروا معهم مهاجرين إلى أمامهم، ولست أدري إلى أين وكيف يسمون مهاجرين وهي بلادهم، غير أن الإمامة الرسية والقاسمية خدعت هذه القبائل أن خروجها لمقاتلة إخوانهم اليمنيين هو نوع من الهجرة المقدسة كهجرة النبي من مكة إلى المدينة. هذه الحيل الثقافية استطاع من خلالها هؤلاء المجرمون أن يجندوا القبائل اليمنية ضد بعضها، وأن يجعلوا منها بيادق بأيديهم لتسهل لهم احتلال بلاد اليمن والسيطرة عليها. هاجم القاسم العياني في البدء قبائل يام وقراهم المتاخمة لصعدة، وكان كلما دخل قرية منها اعتبرها أرضا خراجية وقبض من أهلها الخراج، ثم يولي عليها أو على عدة قرى عامل له من العلوين، ثم نهض إلى جبل وادعة ومنها نزل إلى حقل صعدة، وفي صعدة أخذ يحشد القبائل للقتال. وفي المقابل كان الداعي يوسف بن الناصر بن يحيى الرسي الإمام السابق من بيت يحيى الرسي يحشد القبائل في الجهة الأخرى للقتال ضد القاسم العياني الذي يعتبره معتديا على حقه في الإمامة كونه حفيد يحيى الرسي مؤسس الاحتلال الهدوي في اليمن. انقسمت قبائل صعدة بين القاسم العياني والداعي يوسف بن الناصر بن يحيى، وهكذا هي طبيعة اليمنيين، القتال مع الغزاة مع وضد، وليس لهم من الأمر شيء إلا أن يقتلوا بعضهم بعضا. واستطاع القاسم العياني هزيمة الداعي يوسف وانتزاع السلطة في صعدة منه، وانتزع الإمامة أيضا. ففي عرف الإماميين أن الإمام المهزوم يسلم للإمام المنتصر، ولكن من حقه إعادة المحاولة بالخروج مرة أخرى على الإمام، فالخروج والقتل والمعارك والانقلابات العسكرية والحربية هي الطريق للوصول إلى الإمامة وانتزاع السلطة. قتل في المعركة من القبائل اليمنية عدد كبير من الطرفين وعدد من الطبريين أصحاب القاسم العياني، فيما سلم المجرم القديم الداعي يوسف الإمامة مهزوما للإمام المجرم الجديد القاسم العياني، والتزم له القاسم العياني بنصف خراج صعدة. وبمعادلة بسيطة لحساب الربح والخسارة يظهر لكل قارئ لما كتب في سيرة القاسم العياني وفي كتب الإمام التي أرخت لهذه الأحداث أن القبائل اليمنية التي قاتلت مع وضد خسرت عددا كبيرا من مقاتلي القبائل اليمنية من خيرة رجالها في معركة بين الرسيين وهم أبناء عمومة. إذا مستمعي الكرام، كان هذا كل شيء في حلقة اليوم من برنامج عهود الظلام. تقبلوا تحياتي في الختام من الإعداد والتقديم عبد الوهاب الأصبحي، ومن الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني، ومن الإخراج الزميل مجاهد بن سليم. ألتقيكم بحول الله تعالى في حلقة جديدة.
1: نعود إليكم أعزائي المستمعين إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا وسباق مواهب الذكاء الاصطناعي. هل تنجح الصين في عكس النتيجة؟
2: لم يعد التنافس بين الولايات المتحدة والصين في مجال الذكاء الاصطناعي يقتصر على تطوير النماذج والشرائح الإلكترونية، بل انتقل إلى معركة جديدة عنوانها المواهب والعقول. فدولتان تدركان أن امتلاك أفضل التقنيات يحتاج إلى علماء وباحثين ومهندسين قادرين على تطويرها، ولذلك أصبح استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها جزءا من المنافسة على مستقبل الذكاء الاصطناعي. ومن خلال العامين الماضيين بدأت الصين في فتح أبوابها أمام الباحثين الدوليين في هذا المجال من خلال تسهيلات في التأشيرات ومنح بحثية وبرامج تهدف إلى جذب العلماء من مختلف أنحاء العالم.
1: نعم، في المقابل اتجهت الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب إلى تشديد بعض إجراءات استقطاب العمالة والباحثين الأجانب. من أبرز الخطوات رفع رسوم تأشيرة H-1B إلى $100,000 سنويا بعد أن كانت نحو $1,000. إذن مستمعينا، لكن رغم التسهيلات الصينية فإن استقطاب العلماء الأجانب لا يزال يمثل تحديا أمام بكين. وتشير دراسة أجراها مركز كارينيجي للسلام الدولي إلى أن عدد العلماء من أصول صينية العاملين في الولايات المتحدة لم ينخفض كما كان متوقع، بل ارتفع بنحو 4 نقاط مئوية خلال السنوات الأخيرة. ألفت أن الدراسة تشير إلى أنه مقابل كل 30 باحث صيني في مجال الذكاء الاصطناعي يعملون في الولايات المتحدة عاد باحث واحد فقط إلى الصين. ويرى باحثون أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة تأثير السياسات الجديدة بشكل كامل، لأن الكثير من العلماء الذين انتقلوا إلى الولايات المتحدة اتخذوا قراراتهم قبل سنوات، ولذلك فإن نتائج السياسات الحالية قد تحتاج إلى وقت حتى تظهر.
2: نعم أصدقائنا المستمعين، وفي الوقت نفسه لا تعتمد الصين على استقطاب العلماء الموجودين خارج البلاد فقط، بل بدأت في الاستثمار في جيل جديد من المواهب. فالحكومة الصينية بادت تهتم باكتشاف الموهوبين في الذكاء الاصطناعي منذ سن مبكرة، بما في ذلك طلاب المدارس الثانوية، إلى جانب برامج التدريب والتمويل والتأهيل في مجالات الذكاء الاصطناعي. والهدف هو بناء قاعدة واسعة من الباحثين والمهندسين القادرين على قيادة القطاع خلال السنوات المقبلة. وتظهر مؤشرات أخرى على صعود الصين في مجال الأبحاث، عدد المؤسسات الصينية الموجودة ضمن أفضل 30 مؤسسة تنشر أوراقا بحثية في مؤتمر روم بيس ارتفع إلى 12 مؤسسة مقارنة بست مؤسسات فقط في عام 2022. كما تصدرت جامعتنا بكين وتيسينغو قائمة المؤسسات العلمية متفوقين على كارينغي ميلون. وفي العام الماضي شكل الباحثون الصينيون نحو 41% من المؤلفين المشاركين في مؤتمر نوربيس مقابل 34% للباحثين الأمريكيين. مستمعينا الكرام، الصين لا تحاول فقط جذب المواهب بل تعمل أيضا على إبقاء علمائها داخل البلاد، ومن بين الوسائل التي تتبعها تقديم فرص عمل ورواتب وبرامج بحثية في شركاء أو في شركات الذكاء الاصطناعي الصينية التي بدأت تنافس الشركات الأمريكية في المكانة والابتكار. ومن أبرز الأمثلة شركة ديب سيك التي أثار ظهورها اهتماما عالميا بعدما قدمت نماذج ذكاء اصطناعي تنافسية، وأصبحت بالنسبة لبعض الباحثين خيارا مهنيا بمستوى المكان التي توفرها شركات أمريكية مثل أوبن آي أو أوبن إيه آي. كما نجحت الصين في استعادة بعض علمائها العاملين في الولايات المتحدة، ومن بينهم باحث سابق في أوبن إيه آي أصبح لاحقا رئيسا لعلماء الذكاء الاصطناعي في شركة تينسنت الصينية.
1: نعم، هناك جانب آخر من المنافسة أعزائي المستمعين يتعلق بمنع فقدان الكفاءات. الحكومة الصينية فرضت في بعض الحالات قيود على سفر عدد من العاملين في شركات الذكاء الاصطناعي في محاولة للحفاظ على الخبرات داخل البلاد. هذه الإجراءات تكشف حجم أهمية المواهب في الصراع التكنولوجي بين القوتين، فامتلاك الشرائح المتقدمة أو الحواسيب القوية وحده لا يكفي إذ لم تتوفر العقول القادرة على استخدامها وتطوير تقنيات جديدة. مستمعينا، السؤال الآن، هل تستطيع الصين عكس النتيجة في سباق مواهب الذكاء الاصطناعي؟ فالإجابة لن تظهر خلال أشهر قليلة، فالولايات المتحدة استفادت لعقود من قدرتها على جذب الباحثين والعقول.

العلماء من مختلف دول العالم، بينما تحاول الصين حالياً بناء منظومة متكاملة تجمع بين استقطاب الخبرات الأجنبية والحفاظ على علمائها واكتشاف المواهب منذ سن مبكر. قد تكون المنافسة الحقيقية خلال السنوات القادمة مرتبطة بالجيل الجديد من العلماء والباحثين أكثر من ارتباطها بما يحدث اليوم. في النهاية يبدو أن سباق الذكاء الاصطناعي لم يعد سباق بين الآلات والنماذج فقط، بل أصبح سباق على العقول، ومن يمتلك أفضل المواهب يعرف كيف يجذبها ويحافظ عليها ويمنحها البيئة المناسبة للابتكار. قد يمتلك مفتاح التفوق في التكنولوجيا خلال السنوات المقبلة. إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. فاصل ونواصل.

إذن مستمعنا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من قهوة مغربية. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، وشارك معنا من الإعداد أحمد الجبري، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج. نلتقيكم في حلقة قادمة في أمان الله ورعايته.

0: معنا كيف نوقف تهديدها الصحي والاجتماعي والنفسي.
1: هلك يا ابو عوض تهمر وقتك كله وانت طارح يدك على خدك. ايه الخبر؟ ايه الخبر؟ ما هي عادتها كل دي الهمره ابدا.
2: والله يا ام عوض اليوم ما هي كما عرف. طيب الريح حقي لو قدر الله، لو قدر الله جالها عريس هذه الايام، نقبله او نرفضه او نقنع زوجها بالتحرير. نطلب من المعني التفكير لما فيه مصلحة الفتيات الصغيرات حسب ما يقول الأطباء، ولكن إذا كان
3: وبالله
4: نبتدي خالق الدنيا وخالق
3: خالق الدنيا وخالق
4: ما راد الشيء يقول له كن،
3: وما راد الشيء يقول له كن يكون.
4: الزواج الآمن أهلي
3: الزواج
4: تورد على الحوض الهني. خالق كل شيء وإن أراد الشيء يقول له كن يكون. الزواي العام نهله في العرس تورد على الحوض الهني. والله يبارك ويا الوجه الرضي ينفح الكالي وريدان الدخون. الزواي العام نهله ينجحون في العرس تورد على الحوض.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجدرات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصحة.

0: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

وطنية، قراءة في مفاهيم الانتماء والمواطنة على صعيد تعزيز الهوية اليمانية والوعي بحقيقة الانتماء للوطن. مفاهيم وطنية، مفاهيم تسهم في بناء وتأسيس فكر وطني خالص يستطيع مواجهة الأفكار الدخيلة في المستقبل. مفاهيم وطنية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم زهور ناصر، إخراج فؤاد المجيدي.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مفاهيم وطنية. سيكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو مفهوم الإيمان الوطني.

إن للإيمان بالوطن أهمية عظمى في بناء الأوطان، حيث يعد أحد الركائز الرئيسة التي تحدد مستقبل الوطن من خلال دوره في تحديد الأوضاع التي يعيشها الوطن. ولذلك نجد أن الإيمان بالأوطان يحظى باهتمام كبير في كل المجتمعات باعتباره من القيم الكبرى التي تسهم في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وتطوره وازدهاره.

مستمعينا الكرام، يعرف الإيمان بالوطن بأنه التصديق الجازم الذي لا يخالطه شك ولا ريب بقيمة الوطن وكرامته وحريته وقداسته، وأنه أسمى آيات الوجود التاريخي والاجتماعي لمواطنيه وأفراده. الإيمان الذي يتجسد في صورة يقين تام بأهمية الوطن وعلو مكانته وسمو رتبته بين الأمم.

مستمعينا الكرام، الإيمان بالأوطان دلائل وشرائط ومتطلبات يجسدها سلوك الوطني العام للفرد والمجتمع، للهيئات والتكوينات والأحزاب والجماعات، سلوكا مطابقا لمفهوم الوطن وحقيقته ووجوده. فما الأفراد بالنسبة للوطن إلا صورة من صور تجسداته وتمثيلاته الكبرى، وما سلوك الأفراد والجماعات والهيئات والفئات إلا تجسيدا لقيمه وأهدافه وقوانينه ومثله العليا. ويمكننا عرض شروط ومظاهر الإيمان الوطني في عدد من التمثلات، وعليها يقيس كل مواطن مدى إيمانه بوطنه. أول هذه الشروط والدلائل هو الإيمان بهوية الوطن الخالدة ونبذ كل الهويات المعارضة لها، حيث يعد الإيمان بالهوية الوطنية ركنا من أركان الوجود الوطني وشرطا من شرائط الإيمان بالوطن. فلكل وطن هويته التاريخية والحضارية الخاصة به التي تسبق كل عناصره وأفراده. ومن لا يؤمن بهوية وطنه المستقلة لا يستطيع الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، بل ربما ذهب لاستيراد هويات مناقضة لهوية وطنه وتسبب في خلق وإنتاج صراعات هويات يؤدي إلى فتح الوطن أمام التدخلات الخارجية. وهذا ما هو حاصل في وطننا الحبيب اليمن العظيم على مدى 1200 عام، حيث دأبت السلالة الإمامية وآخرها اليوم الميليشيا الحوثية على استيراد المذهبيات والطائفيات والأيديولوجيات الوافدة، فأحالت الوطن العظيم إلى حقل لصراع الهويات الوافدة، وفتحت الباب للتدخلات الخارجية التي جعلت اليمن مسرحا للصراعات بأوجه طائفية ومذهبية وأيديولوجية، دمرت الوطن وصادرت سيادته واستقلاله. مستمعينا الكرام، إن استيراد الهويات المعارضة للهوية الوطنية يعد كفراً بالأوطان وهويتها الحضارية لصالح الهويات الاستعمارية الوافدة. ومن صور الكفر بالأوطان أيضاً النقوص عن الهوية الوطنية الجامعة للأمة اليمنية إلى هويات جزئية عرقية أو قبلية أو طائفية أو مناطقية، ذلك أن العودة للاعتصام بمثل هذه الروابط البدائية الما قبلية وتقديمها على الهوية الوطنية الجامعة يخلق تشرخات وتشققات في الجسد الوطني الواحد.

مستمعينا الكرام، من شروط الإيمان بالوطن تقديس حضارته وأمجاده، فلا يؤمن بالوطن من لا يرى فيه جلالا وعظمة. ومن شروط الوطن أيضا الإيمان بكرامته واستقلاله وحريته وكرامة كل أفراده ومواطنيه، فكرامة الأوطان واستقلالها وحريتها شرطا رئيسا من شروط وجودها الفاعل في التاريخ. ومن لا يؤمن باستقلال وكرامة وطنه يهون عليه أن يعمل لجهات خارجية على حساب مصالح وطنه وأمته، فالحوثية التي نراها اليوم تدمر الوطن وتشعل الحروب وتنقلب على الدولة وتحيي نزاعات الاستعلاء والتميز ودعوات السلالة والطائفية لصالح إيران، إنما كان يقف وراءها دافع الخيانة للوطن والكفر به وتقديم مصالح إيران على اليمن تبعا لانتمائها الطائفي السلالي، وهو ما جعلها تدمر اليمن كله لصالح المشروع الإيراني في المنطقة.

مستمعينا الكرام، إن من لا يؤمن بكرامة وطنه لا يؤمن بكرامة المواطن فيه، ولا يؤمن بالمساواة بين كل المواطنين، ويقيم تمايزات ونزاعات تجعل من أبناء الوطن طبقات متفاوتة ومتناحرة. وهنا سوف تصادر جميع الحقوق الوطنية للأفراد، كما تصادر المواطنة مفهوما وقانونا وممارسة، وهذا ما تذهب إليه ميليشيا الإرهاب الحوثية، حيث تقيم الاعتبار للعرق السلالي على حساب الوطن والمواطن، فتصبح بذلك تمييزا واستعلاء وطبقية تسقط كرامة الإنسان اليمني وتجعله مجرد خادم للسلالة الغازية المتحالفة مع الفرس. ومن شرائط الإيمان بالوطن أيضا التزام مبدأ الشراكة بين كل أبنائه، واليقين الجازم بمستقبله الزاهر من خلال السعي لبناء نهضته وتحقيق تطوره.

المسلمين الكرام، مما سردنا آنفا يتضح بما لا يدع مجالا للشك كفر الميليشيا الحوثية بالوطن وخيانتها للوطن وتنازلها عن كل شروط الإيمان بالوطن ومخالفتها لكل دلائل الإيمان بالوطن وإيمانها بالدعوات السلالية الطائفية، وهذا ما يتمسك به كل أبناء السلالة ويتم تنشئتهم عليه منذ الصغر، حيث يجعلون مبادئ السلالة هي الواجبات التي يجب أن يحملها ويتشبع بها ويواليها أبناؤهم، في حين يتجاهلون الواجب الوطني الذي يفرض عليهم تربية أبنائهم على القيم والمبادئ الوطنية التي تعمق علاقة الفرد بوطنه، ولذلك ينشأ جيل متشبع ومؤمن وموالي للقيم والمفاهيم العنصرية السلالية بدلا من اكتسابهم قيم الولاء والنضال الوطني.

حلقتنا لهذا اليوم، نلتقي بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، كان معكم من الإعداد ياسر البيحاني، من التقديم زهور ناصر، من الإخراج فؤاد المجيدي، كما هي لكم من الإشراف البرامج مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

النشرة 11 ظهرا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، نستعرض فيها أبرز الأخبار وأهم التطورات خلال الساعات الماضية. نبدأها بالعناوين: الحكومة عملية فجر اليوم.

من تمثل مرحلة جديدة في مسار استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. القوات المسلحة في مأرب تواصل عملياتها ضد ميليشيا الحوثية الإرهابية. بلادنا تدين الاعتداء الحوثي الإرهابي على مطار الملك خالد ويجدد تضامنه الكامل مع السعودية. من العناوين إلى التفاصيل أهلا بكم. أكدت الحكومة اليمنية أن إعلان فخامة الرئيس الدكتور راشد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي انطلاق عملية فجر اليمن جاء انطلاقا من مسؤولياته الدستورية والقانونية في حماية المواطنين وصول السيادة اليمنية على أجواء البلاد وأراضيها ومياهها الإقليمية. وأوضحت الحكومة أن انطلاق العملية يمثل مرحلة جديدة في مسار استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب واستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية وصولا إلى العاصمة صنعاء، مشيرة إلى أن غايتها إنهاء دوامة الحرب واستعادة الأمن والاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة ومنع جماعة مسلحة من مصادرة قرار اليمنيين وإعادتهم إلى القتال كلما تعارض السلام مع مصالحها ومصالح داعمها في النظام الإيراني. جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن خلال الجلسة المفتوحة المخصصة لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط اليمن، والذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي. وجددت الحكومة اليمنية التأكيد أن هذه العمليات ليست حربا على سكان أو أي منطقة أو محافظة أو على مذهب أو فئة اجتماعية، بل تأتي في إطار مسؤولية الحكومة عن حماية مواطنيها واستعادة مؤسساتها الوطنية وحصر السلاح وقراري الحرب والسلم بيد الدولة وفقا للقانون. وأشارت إلى أن جوهر المعركة يتمثل في المواجهة بين الشعب اليمني وحكومته الشرعية ومؤسسات دولته من جهة والميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني من جهة أخرى. وأكدت الحكومة التزامها بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحرصها على أعلى درجات الانضباط والتقييد بقواعد الاشتباك وحماية المدنيين والممتلكات والمنشآت المدنية ومنع أعمال الثأر والانتقام وضمان المعاملة الإنسانية للأسرى والجرحى والتحقق من أي تجاوزات لهذه الالتزامات وفتح الباب أمام المغرر بهم للعودة والانحياز إلى الدولة ومؤسساتها. وأشارت إلى أن تحقيق السلام الحقيقي والشامل والمستدام سيظل هدفا ثابتا للحكومة، مؤكدة أن السلام المنشود هو الذي ينهي الانقلاب ويعيد مؤسسات الدولة وسيطرتها على كامل أراضيها وقرارها الوطني، مما يحمي حقوق المواطنين ويصون حريتهم وكرامتهم. تخوض وحدات القوات المسلحة مواجهة مستمرة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على امتداد خطوط القتال في محافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن. ونفذت وحدات القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية هجومات على مواقع متعددة تتمركز فيها الميليشيا الحوثية في الجبهات الجنوبية، تمكنت خلالها من دحر الميليشيا من عدة مواقع بعد اختراق تحصيناتها وتفكيك خرائط الألغام التي زرعتها وتكبيد الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة. وفي الجبهات الشمالية والشمالية الغربية تواصل القوات المسلحة تنفيذ الأعمال التعرضية واستهداف مواقع وقدرات الميليشيات على امتداد خطوط التماس بالتزامن مع عمليات رصد واستطلاع مستمر لتحركاتها وتعزيزاتها. وبالتوازي وصل الطيران الحربي والطيران المسير إلى جانب المدفعية وراجمات الصواريخ استهداف وتدمير مواقع وتحشيدات الميليشيات ومراكز قيادية ومخازن ومرابط أسلحة وسلاح الطيران المسير على امتداد خطوط المواجهات وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات. وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من العناصر الحوثية الإرهابية واستشهاد عدد 22 من أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية وإصابة آخرين. في السياق، نفذت القوات المسلحة خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 2750 عملية استهداف دقيقة ضد تحصيرات ومواقع دفاعية ونقاط مراقبة واستطلاع متقدمة ومرابط مدفعية الميدان ومخازن أسلحة وذخائر ومستودعات إمداد وتمويل وتعزيزات عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية الإرهابية
في مختلف محاور وجبهة القتال. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي في بيان أن الاستهدافات التي تأتي في إطار عملية فجر اليمن شملت أيضا أهداف عسكرية مشروعة وعالية القيمة في عمق مناطق سيطرة الميليشيات. وقال النزيلي أن العمليات أسفرت وفق التقديرات الميدانية الأولية عن تحييد أكثر من 1400 من عناصر الميليشيا وتدمير وإعطاب أكثر من 250 آلية ووسيلة قتالية ومعدة عسكرية، ما أضعف قدرتها على المناورة والإسناد وإدامة أعمالها القتالية. أدانت بلادنا بأشد العبارات الاعتداءين الإرهابيين اللذين شنتهما ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني على مرافق مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية، وأسفر عن استشهاد 3 مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وحرمة المنشآت المدنية وسلامة الطيران المدني. وجددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية 7 تضمر الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييد حقها في اتخاذ الإجراءات المشروعة لحماية أمنها وسيادتها ومواطنيها والمقيمين فيها، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين. وشددت الوزارة على أن استهداف المطارات والطائرات المدنية يكشف نهج مع إرهابية لا تتورع عن ترويع الأبرياء والإضرار بالمنشآت الحيوية خدمة لأجندتها الإجرامية ومصالح النظام الإيراني، مؤكدة أن توسيع دائرة الاعتداءات لن يثني اليمنيين عن استعادة دولتهم ولن يمنح مشروعها الانقلابي مخرجا من أزمته. وأكدت وزارة الخارجية أن استمرار الدعم الإيراني للميليشيات بالسلاح والتقنيات والخبرات العسكرية يمكنها من مواصلة اعتداءاتها ويكرس محاولات تسخير الأراضي اليمنية لخدمة أجندة النظام الإيراني، مشددة على رفض اليمن القاطع استخدام أراضي وأجوائه ومياهه لتهديد أمن جواره وسلامة الملاحة الدولية والممرات البحرية. بحث وزير الدولة المكلف بملفي النزوح والهجرة غير النظامية وليد الأبارة عبر تقنية الاتصال المرئي مع سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سيمين مستجدات الأوضاع الإنسانية والتداعيات الكارثية للتصعيد العسكري والانتهاكات المستمرة لميليشيات الحوثية الإرهابية على ملف النزوح. وفي اللقاء استعرض الوزير الأبارة الوضع الإنساني الحرج الناجم عن موجات النزوح الأخيرة التي طالت قرابة 200,000 مواطن جراء التهجير القسري والوحشي الذي تمارسه الميليشيات الحوثية بحق السكان في مناطق باب المندب، لافتا إلى الضغوط الشديدة التي واجهتها المؤسسات الحكومية في الإيواء وتوفير المخيمات والمستلزمات الطارئة لا سيما خلال الأسبوع الأول من الأزمة وصعوبة وصول الهيئات الدولية إلى المتضررين. وأشار إلى أن التدخلات الحكومية بالتعاون مع الشركاء نجحت في تغطية استجابة طارئة لقرابة 90,000 نازح، فيما لا تزال هناك فجوة تمويلية وإغاثية حادة بين الاحتياجات القائمة والتدخلات المتاحة في مجالات الإيواء والغذاء. وحذر الوزير من مخاطر توسع العمليات العسكرية للميليشيات، مؤكدا أن استهداف تعز ومأرب سيؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقية وغير مسبوقة تهدد حياة أكثر من 3.5 مليون نسمة في تعز وملايين النازحين في مأرب. وافقت إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج مراقبة من قبل الخبراء SMP غير تمويلي لمدة 18 شهرا لليمن، وذلك لتعزيز الإصلاح الاقتصادي. ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وتعزيز الانضباط المالي والحفاظ على سياسة نقدية حذرة مع حماية الفئة الأكثر ضعفا، إضافة إلى تقوية القدرات المؤسسية
وتحسين جودة البيانات، وأيضا إلى دعم جهود اليمن في توفير الخدمات الأساسية وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا. كما يهدف البرنامج إلى تعزيز المالية العامة خلال الفترة 2026-2027، ونظرا للانخفاض الكبير في الإنفاق الحكومي منذ توقف صادرات النفط في عام 2022، فإن جهود الضبط المالي ستركز بشكل رئيسي على تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية من خلال تحسين الامتثال الضريبي وتطوير الإدارة الجمركية، مع إعطاء الأولوية للإنفاق الضروري لتسيير أعمال الحكومة ودعم النشاط الاقتصادي وتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة. كما يسعى البرنامج إلى تحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز الشفافية من خلال توحيد الحسابات الحكومية وتحسين كفاءة الإنفاق. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بالعناوين. الحكومة عملية فجر اليمن تمثل مرحلة جديدة في مسار استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. القوات المسلحة في مأرب تواصل عملياتها ضد ميليشيا الحوثية الإرهابية. بلادنا تدين الاعتداء الحوثي الإرهابي على مطار الملك خالد ويجدد تضامنه الكامل مع السعودية. مستمعينا، في ختام نشرتنا تقبلوا خالص التحية، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن قراءة النشرة أنا رحمة عبدالله، ومن التنفيذ مباشرة الأستاذ نصر الأغبس. في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: عينك غدر ما يلقاك فن كلنا يا الأمن عونك والعيون ثبت الأقدام لا تسمع ظنون
1: صادق الأفعال عمره ما يكون
0: وحسن الإعداد والدنيا سنان.

أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.

0: الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب.
1: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: لأن شهر الخير دائما غير، ولأنك تستحقين الأفضل، تستقبل العيادة الاستشارية الأولى لأمراض النساء والتوليد والعقم، استشاري الدكتور كوثر رشيد العبسي، جميع الحالات المرضية النسائية مجانا طوال شهر رمضان.

0: المشترك، بالإضافة إلى خصم 30% من رسوم الأشعة التلفزيونية وخصم 20% من رسوم التحاليل المخبرية الداخلية. العنوان: مأرب المجمع أمام مجمع الشهيد جوار صيدلية وصفة. للحجز والاستفسار تليفون 106-32-32-60 أو 377-11-60-90. العيادة الاستشارية الأولى، اهتمام يستحق الثقة. لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
1: يا ساتر في يوم هذي هذا،
0: كم شردوا وهجروا،
1: ويحلين يموتوا برد، مبادرين طول عمرنا، جلسنا في كل مكان والله ما قلحنا الحوثين عيش مثل الناس.
0: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض، رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض، من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
3: تحية طيبة متابعين الأعزاء، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المفسدون في الأرض، ونسلط الضوء فيها على الانتهاكات والجرائم التي تمارسها جماعة الحوثي الإرهابية بحق محافظة مأرب، أبنائها وكل النازحين فيها الذين لجوا إليها هروباً من ملاحقات الميليشيا وجرائمها بحقهم، لكنها لحقتهم بصواريخها وقصفها وعملائها وخلاياها التي تحاول دائماً إقلاق السكينة العامة بهم وتخريب صورة هذا النموذج الذي قدمته مأرب ومؤسساتها المختلفة وخاصة الأمنية، التي أثبتت أنها قادرة على صد الخلايا ومنعها من ارتكاب الجرائم بحق المدنيين والقادة السياسيين والعسكريين الذين اتخذوا من مأرب منطلقاً لجهودهم في استعادة الدولة وتحرير الأرض اليمنية.
4: لطالما اعتبرت مدينة مأرب اليمنية بمثابة ملجأ للكثير من النازحين الذين فروا هرباً من المعارك أو أملوا ببداية جديدة، لكنهم أصبحوا الآن في مرمى نيران ميليشيا الحوثي بشكل شبه يومي. منذ عام ونصف العام يحاول الحوثيون المدعومون من إيران السيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط بهدف وضع أيديهم على كامل الشمال اليمني، وآخر فصولهم استهداف المدنيين المباشر في مأرب بتسعة صواريخ باليستية إيرانية الصنع بحسب مصادر عسكرية في المدينة. مأرب استقبلت حتى الآن 2,231,000 نازح موزعين على 140 مخيماً، يأوي 31,411 أسرة نازحة. الهجوم الحوثي على مأرب مطلع فبراير عام 2021 أدى إلى النزوح الثاني أو الثالث ل1517 أسرة نازحة بزيادة 12,000 فرد إلى مديرية صرواح غرب مأرب في أرقام نشرتها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. في وقت تناشد إدارة المخيمات النازحين المجتمع الدولي ممارسة الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على مأرب واستهداف النازحين وتجنيبهم فصلا جديدا من النزوح والمعاناة.
3: فمن قصص حصار المدن وزراعة الألغام والحروب إلى القتل والتفجير والتهجير القسري وإجبار المواطنين على النزوح والتشرد، والأسواق السوداء القائمة للمتاجرة بأقوات الناس، والاختطافات والاقتحامات والسلب والنهب والإعدامات الميدانية والسطو على الأملاك ومنازل الخصوم، واعتقال وتعذيب ومحاكمة الصحفيين والأكاديميين والسياسيين وقصف المخيمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، كلها مشاهد حية توثق انتهاكات ترقى إلى مصافي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
5: كان حالا انفجار والحوثي جاء وهدم بيوتنا وحد خلانا ندرس وهدم بيوتنا وجلوا سيارتنا وطردونا من بيوتنا وحد خلانا ناسي.
6: أي إنسان يقاتلهم ولا ما يقاتلهم، لا يبقى ولا بقي في القرية ولا واحد، حتى المواشي قتلوها داخل القرية، أما بني آدم لا يبقى واحد داخل القرية حقنا أبدا على الإطلاق، إلا ما يكسروه من البيوت ولا ما يفجروه ولا يدمروه. الأطفال تعقدوا من الرصاص وتعقدوا من بعض زملائهم قتلت أهل الميليشيات، رسالتي لهم على أنهم يردعوا الحوثي عن قتل الناس. كملوا اليمنيين، لا سلمت مرأة ولا طفل ولا رجل ولا مسن في من هذا الشرذمة الخبيثة، فيجب على المنظمات المجتمع الدولي ردعها، وأما المنظمات فإن ناشدها على أنها إن هي تدعم جميع النازحين في أنحاء اليمن.
3: تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية جرائمها الوحشية بحق النازحين المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية واستهداف مخيمات النازحين سيما في محافظة مارب بالصواريخ البالستية والقذائف المدفعية والطائرات المفخخة، يسقط على إثرها المئات من الضحايا بين قتيل وجريح أغلبهم من النساء والأطفال وسط صمت دولي مريب.
7: بهذه الأسلحة التي دفعت أثمانها من قوت اليمنيين تقصف الميليشيا تجمعات المدنية وتقتل الآمنين وتحدث كل هذا الفزع في نفوس الأطفال. من بين صواريخ عديدة أطلقتها ميليشيا الحوثي الطائفية على مدينة مأرب المكتظة بالسكان، تمكن صاروخ باليستي من إصابة هدفه في حي الروضة السكني في المدينة. 5 مدنيين هم ضحايا القصف الصاروخي الذي وقع على منزل النائب البرلماني مسعد حسين السوادي. توفيت امرأة وطفلتها، فيما يعاني 2 آخران من إصابات بليغة، من بين 14 شخصا كانوا في المنزل أثناء سقوط الصاروخ عليه، بينهم صاحب المنزل النائب السوادي الذي نجا من هذا الهجوم.
5: أقرح البيت كله ما صارينا حاجة، تعورنا وكلاتهم تعوروا في يداتهم، واحدة مكتوبة يدها.
7: تبدو مدينة مأرب اليوم مختلفة تماماً عما كانت عليه منذ انقلاب 21 سبتمبر 2014، فالملايين الذين يسكنون هذه المدينة ليس بوسعهم مقايضة أحد على كرامتهم أو البحث عن ملاذ آخر في هذا المسار الطويل والشاق من الحرب مع الإنقلابيين.
3: يؤكد حقوقيون على أن جرائم ميليشيا الإرهاب الحوثية بحق النازحين المدنيين تعد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والمواثيق الدولية التي توفر الحماية للمدنيين وتجرم استهدافهم أوقات الصراعات والحروب، فالميليشيا الحوثية تواصل ارتكاب الجرائم الوحشية بحق النازحين في مخيمات النزوح دون مراعاة أي وازع ديني أو إنساني، فهي جماعة تجردت من كل القيم والمبادئ الإنسانية.
8: إذن مشاهدينا، هذه الوكالات الدولية قالت إنها سجلت أكثر من 54 حادثة عنف مسلح أثرت على المدنيين في مأرب وحولها، أشارت إلى المخاطر الكبيرة التي يواجهها أكثر من 36 ألف نازح هذا العام في المحافظة، معظمهم نزحوا للمرة الثانية والثالثة كذلك. وأضافت وكالات الإغاثة الدولية أنه يوجد حاليا ما يقدر بمليون نازح في المدينة، 80% منهم هم من النساء والأطفال، موضحة أن هؤلاء السكان يخاطرون بالنزوح إلى المحافظات المجاورة التي تعاني من تأثير نحو 7 سنوات من الصراع. بحسب المنظمات الإغاثية فإن الاحتياجات الإنسانية في مدينة مأرب تفوق بكثير قدرات هذه المنظمات على الأرض، حيث المخيمات المزدحمة والبنية التحتية الهشة للمدينة، إضافة إلى وجود عدد قليل من المرافق. هذه الوكالات دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إلزام المعتدين عدم استهداف المدارس والمساجد وإلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين خاصة الأطفال، إضافة إلى دعم الوصول السريع لسكان مأرب وما حولها إلى المواد الأساسية، حيث يعاني نحو 16 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.
3: النازحون الساكنون في الخيام والصفيح تتهددهم الصواريخ بشكل يومي، فالميليشيا لا تتورع عن قصف المخيمات واستهدافها بين الحين والآخر، خاصة حينما تجد نفسها تتعرض للخسائر من قبل قوات الجيش والمقاومة في الجبهات، فتلجأ إلى ذلك الخيار الذي يعبر عن دناءتها وحقدها تجاه اليمنيين.
9: صاروخ جديد يسقط على مدينة مأرب، لكنه سقط هذه المرة على حي المطار السكني. الضحايا والمصابون نقلوا إلى مستشفى مأرب العام، حيث استقبل المشفى خلال ساعة من سقوط الصاروخ عددا كبيرا من القتلى والجرحى.
10: وصلتنا 23 حالة من الجرحى، بينهم 5 أطفال حالتهم حرجة، وثلاث حالات وفيات. من ضمن حالات الوفيات امرأة توفت أثر الإصابة بشظية. نوع الإصابات هي معظم الإصابات متعددة، إصابات بشظايا معدنية. معظم الإصابات توزعت بين الرأس والبطن والأطراف العلوية والسفلية. معظم الإصابات إصابات حرجة.
9: المصابون الذين سقط عليهم الصاروخ كان بعضهم يتلقى مساعدات من إحدى المنظمات الخيرية.
11: كنا في طابور نستلم الكراميه وأصاب الناس.
12: سمعت انفجار على طول، أنا اطرحت على الأرض، لا أدري أي انفجار، إيش من انفجار، يعني يمكن صاروخ أو ما أدري إيش هو.
13: كنتوا ناس كثير يعني؟
12: أي كنا كثير.
9: ومن بين المصابين عدد من الأطفال تراوحت إصاباتهم بين خطيرة ومتوسطة، فيما يخضع بعض المصابين لعمليات جراحية عاجلة.
14: كان ماشي في الطريق وجاءت له شظية في رجله، والحمد لله قدر الله ما شاء فعل فيها شص.
3: مستمعين الأعزاء، هناك تقرير صادر عن لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي أكد قيام الحوثيين بشن عدة هجمات ضد مخيمات النازحين في مأرب خلال الفترة المشمولة بالتقرير. كان لاستمرار هجوم الحوثيين على محافظة مأرب عواقب وخيمة على السكان المدنيين وخاصة على النازحين داخليا، حيث وقعت خلال الفترة المشمولة بالتقرير عدة هجمات ضد مخيمات النازحين داخليا، ما عرض الأشخاص الضعفاء أصلا للخوف والإصابات والموت مع إجبارهم على النزوح مرة أخرى. في الحلقة القادمة سنواصل بإذن الله استعراض انتهاكات الميليشيا بحق النازحين في محافظة مأرب بأشكال وطرق مختلفة، وحتى ذلك الحين كونوا في حفظ الله ورعايته.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
0: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
1: يا ساتر في يا حوثي كذا،
0: كم شردوا وهجروا،
1: ويهلين يموتوا بر مبادرين طول عمارنا، جلسنا في كل مكان والله ما قلحنا الحوثي نعيش مثل الناس.
0: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض، رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض، من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
15: شوية والرغم أن هجر بي.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية، من حاضرة مملكة سبأ،
2: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
1: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
2: إذاعة مأرب على التردد
1: 89.5 و87.5،
2: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
1: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
3: إنه لتنزيل رب العالمين.
4: علمني القرآن.
5: علمني القرآن.
4: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف.
6: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الماتع الرائع الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. أيها المستمعون الكرام،

لم يدخلوا البيوت من أبوابها ظنا منهم أن ذلك تعبد وظنا أنه بر. فأخبر الله عز وجل أنه ليس ببر لأن الله تعالى لم يشرعه لهم، كما ثبت سبب هذا النزول في الصحيحين من حديث البراء رضي الله عنه. يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولئن كان سبب النزول الذي عالج هذا الخطأ من أجل وأظهر الصور التي عالجتها هذه الآية الكريمة، فإن ثمة تطبيقات أخرى واسعة لهذه الآية الكريمة القرآنية وهذه القاعدة التعليمية الجليلة: واتوا البيوت من أبوابها، تظهر لمن تتبع كلام العلماء عنها أو في تطبيقاتها العملية لها. ومن ذلك أيها الإخوة المستمعون الكرام عبادة الله تعالى، فإن الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى عبادته سبحانه، ومن أراد أن يصل إلى الله فعليه أن يسلك الطريق الموصل إليه عز وجل، ولا يكون ذلك إلا بواسطة الطريق الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: فالوصول إلى الله وإلى رضوانه بدونه محال، وطلب الهدى من غيره هو عين الضلال. وكيف يوصل إلى الله من غير الطريق الذي جعلها هو سبحانه موصلة إليه ودالة لمن سلك فيها عليه، بعث رسوله بها مناديا وأقامه على أعلامها داعيا وإليها هاديا، فالباب عن السالك في غيرها مسدود، وهو عن طريق هداه وسعادته مصدود، بل كلما ازداد كدحا واجتهادا ازداد من الله طردا وإبعادا. ويؤكد ذلك العلامة السعدي رحمه الله في تعليقه على هذه الآية الكريمة التي نحن بصدد الحديث عنها، وهي آية تعليمية ربانية علمنا الله عز وجل إياها، فيقول: وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة. وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم التي هي قاعدة من قواعد الشرع. وكذلك أيها الإخوة، من تطبيقات هذه الآية القرآنية الكريمة أنه يؤخذ من عمومها اللفظي والمعنوي أن كل مطلوب من المطالب المهمة ينبغي أن يؤتى من بابه، وهو أقرب طريق ووسيلة يتوصل بها إليه، وذلك يقتضي معرفة الأسباب والوسائل معرفة تامة ليسلك الأحسن منها والأقرب والأسهل والأقرب نجاحا. لا فرق بين الأمور العلمية والعملية، ولا بين الأمور الدينية والدنيوية، ولا بين الأمور المتعدية والقاصرة، وهذا من الحكمة، هذا من الحكمة. ومن تطبيقات هذه القاعدة التربوية الإيمانية الربانية القرآنية إغلاقها لباب الحيل على الأحكام الشرعية إلا فيما أذن فيه الشرع، ذلك أن المتحايل على الشريعة لم يأتي الأمر من بابه فخالف بذلك ما دلت عليه هذه القاعدة القرآنية المحكمة. يقول ابن القيم رحمه الله مبينا شناعة فعل هؤلاء المتحايلين الذين تفننوا في هذا الباب، قال: فاستبيحت بحيلهم الفروج، وأخذت بها الأموال من أربابها، فأعطيت لغير أهلها، وعطلت بها الواجبات، وضيعت بها الحقوق، وعجت الفروج والأموال والحقوق إلى ربها عجيجا، وضجت مما حل بها إليه ضجيجا. ولا يختلف المسلمون أن تعليم هذه الحيل حرام، والإفتاء بها حرام، والشهادة على مضمونها حرام،

0: والحكم بها مع العلم بحلالها حرام. فإذا تبين ذلك فقارن كم هم الذين وقعوا في هذا المرتع الوخيم ممن نصبوا أنفسهم للإفتاء في بعض المنابر الإعلامية أو في بعض المواقع، وساعدهم على ذلك تراكض كثير من الناس في هذا الباب، وأدنى نظرة في الواقع تبين أن الأمر جلل، والله المستعان. ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآنية التعليمية الربانية في باب طلب العلم شرعيا كان أم غير شرعي، وكذلك في طلب الرزق، فإن كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح ويصل به إلى غايته، كما قال الله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر وتعين البحث التام عن أمثل وأقوم الطرق الموصلة إليه. وما أجمل ما قاله قيس بن الحطيم: إذا ما أتيت العز من غير بابهم ضللت، وإن تقصد من الباب تهتدي. ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآنية الكريمة العظيمة هو الحديث مع الناس، فإن الآية أيها المستمعون الكرام ترشد إلى أن المؤمن عليه أن يسلك الطريقة المناسبة في الحديث، فيعرف الموضوع المناسب الذي يحسن طرقه والوقت الملائم، ويعرف طبيعة الشخص أو الناس الذين يتحدث إليهم، فإن لكل مقام مقال، ولكل مجال جدالة، ولكل حادثة مقامة. وعلى هذا فإن أراد الإنسان أن يخاطب شخصا كبير المنزلة في العلم مثلا أو الشرف، فلا يليق أن يخاطبه بما يخاطب سائر الناس، والحكمة في هذا هي المدار، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن تطبيقات هذه التعاليم الربانية والقاعدة القرآنية الكريمة في هذه الآية: وأتوا البيوت من أبوابها، ما أشار إليه ابن الجوزي في كتابه الماتع صيد الخاطر، حيث يقول: شكى إلي رجل من بغضه لزوجته ثم قال: ما أقدر على فراقها لأمور، منها كثرة دينها علي وصبري قليل، ولا أكاد أسلم من فلتات لساني في الشكوى، وفي كلمات تعلم بغضي لها. فقلت له: هذا لا ينفع، وإنما تؤتى البيوت من أبوابها، فينبغي أن تخلو بنفسك فتعلم أنها إنما سلطت عليك بذنوبك، فتبالغ في الاعتذار والتوبة، فأما الضجر والأذى لها فما ينفع، كما قال الحسن البصري عن الحجاج بن يوسف: عقوبة من الله لكم، فلا تقابلوا عقوبته بالسيف وقابلوها بالاستغفار. ونحن نقول أيها الإخوة الكرام، ما أحوجنا في هذا الزمن وقد نزل بنا البلاء أعظم نزلة، وأخاف الناس، وأصبح كثير من الناس في ذعر وفي خوف وفي شدة وفي هلع، أن نلهج بالدعاء إلى الله، وأن نقابل ما أصبنا به بالاستغفار والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. واعلم أيها الأخ المستمع الكريم أنك في مقام مبتلى، ولك أجر بالصبر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فعامل الله سبحانه وتعالى بالصبر على ما قضى، واسأله الفرج. فإذا جمعت بين الاستغفار وبين التوبة من الذنوب والصبر على القضاء وسؤال الفرج، حصلت ثلاثة فنون من العبادة تثاب على كل منها، ولا تضيع الزمان بشيء لا ينفع، ولا تحتل ظانا منك أنك تدفع ما قدر. وأما أذاك للمرأة فلا وجه له، لأنها مسلطة، فليكن شغلك بغير هذا. وقد روي عن بعض السلف أن رجلا شتمه فوضع خده على الأرض وقال: اللهم اغفر لي الذنب الذي سلطت هذا به علي. انتهى كلام ابن الجوزي رحمه الله. والغرض أيها الإخوة الذي أردت منه ذكر هذه القصة أن هذا الإمام الواعظ استخدم هذه الآية الكريمة القرآنية: وأتوا البيوت من أبوابها، في علاج مشكلة هذا الرجل الاجتماعية. وما أكثر هذا النوع من المشاكل، ولكن ما أقل من يستعمل القواعد القرآنية التربوية وهداياته في علاج مشاكل الناس الاجتماعية، إما تقصيرا في فهم هداياته أو قصورا في ذلك. والواجب علينا أن ننطلق في إصلاح مشاكلنا كلها مهما تنوعت من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نعتقد ذلك يقينا، لأن الله تعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، في أمر العقائد، في الأحكام، في الحلال والحرام والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولكن الشأن فينا نحن وفي تقصيرنا في تطلب حل مشاكلنا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي على المسلم أن يكون مؤمنا صادقا يأتي البيوت من أبوابها في كل شيء، فإذا أراد مثلا أن يعالج مشاكل أبنائه فليأتي البيوت من أبوابها وليستمع إلى الأولاد جميعا ليحل مشاكلهم بالطريقة الصحيحة. فالذي يسمع المشاكل من الطرفين ويسمع من كل واحد لا شك أنه سيستوعب المشكلة ثم يقوم بحلها. إذا أيضا خاطبتك زوجتك برفع صوتها وأنت رب البيت، فلا بد أن تنظر ما أسباب رفع الصوت، وربما تكون رفع الصوت لها سبب، أن البنت أخطأت في مثلا الطبخ، أو أخطأت في الكنس، أو أخطأت في قضاء بعض الحاجات. كذلك أيضا وأنت في مكتبك وإذا بك تسمع هذا يصيح على هذا ويرفع صوته، فلا تأتي إلى الشخص وتقول له رفعت صوتك وتكلمت وسببت وشتمت وإلى آخره، لا، ربما كان هناك سبب. وأتوا البيوت من أبوابها، اسأله ما الذي حملك على ما صنعت، ما الذي فعلت. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ هذه القاعدة العظيمة الربانية، وأتوا البيوت من أبوابها. ونحن نعرف قصة ذلك الصحابي الجليل الذي أرسل برسالة إلى المشركين يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم بجيش من المدينة ليغزوهم إلى مكة، فأرسل هذه الرسالة مع امرأة ضعينة، ثم بعد ذلك ذهبت بهذه الرسالة في طريقها إلى مكة، فجاء جبريل عليه السلام ويعني أخبره بأن امرأة ضعينة قد حملت برسالة من أصحابك إلى مكة يخبرهم بأنك ستغزوهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بجريرة هذا الصحابي مع أن الوحي قد جاء، ولكنه عليه الصلاة والسلام بعث ببعض أصحابه إلى المرأة، وكان على رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فوصل وأدركها في الطريق وقال لها مع أصحابه أعطينا الكتاب وإلا فتشنا عن الثياب. فأخرجت الكتاب من ضفيرتها ثم سلمته لعلي بن أبي طالب ولأصحابه، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة، وإذا به يقرأ له من حاطب بن أبي بلتعة إلى قوم من المشركين يخبرهم بأن محمدا وأصحابه قد استعدوا لقتالكم فاستعدوا. كان الأمر واضح. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع هذه القصة قال يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق فقد خان الله ورسوله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أتى طريقة من بابه، وأتوا البيوت من أبوابها. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليكون يا إخوة لنا ترجمة عملية في حياتنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم استدعى هذا الصحابي وقال له يا فلان ما حملك على ما صنعت؟ انظروا يا إخواني الكرام، وحي جاء، رسالة وصلت، تأكد الأمر تماما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يستدعي هذا الصحابي ويقول له ما حملك على ما صنعت؟ كل هذا جاء ليأتي الطريق من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها. فقال يا رسول الله والله ما هي ارتداد عن الإسلام، ولكن أنت تعلم أنك لو غزوت فإن لكل واحد من أصحابك يد هناك وليس لي يد، وأحببت أن يكون لي يد عند المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعمل ما شئت فقد غفر لك. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سامحه وقال له، لما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق، قال: يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سامحه وتركه ولم يعني يحكم عليه بشيء، مع أن الحكم معروف وهي خيانة الله ورسوله، لكن انظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأتى البيوت من أبوابها، فكان ما كان من هذه القصة، وهذه لتكون لنا عبرة وعظة في طريقنا ونحن نعيش مع أحوالنا ومع أسرنا ومع مجتمعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع سنة. إلى اللقاء في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد

0: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

أعزائي المستمعين، نرحب بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي خلفيات الخبر. خبرنا لهذا الأسبوع هو إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدأ معركة استعادة الدولة. جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس العلمي عصر الأحد، وهذا هو أحد مواضيعنا، إضافة إلى المرور المستعجل على الوضع العسكري في كافة الجبهات. فاصل ونعود إليكم. نرحب بكم مجددا. ألقى الرئيس رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي خطاب أعلن فيه بدء معركة استعادة الدولة. هذا الخطاب حظي بتغطية إعلامية واسعة على المستويين المحلي والأقليمي والدولي، وتناقلته وسائل إعلام عالمية مختلفة، وكذلك أخذ مساحة كبيرة في النقاشات على صفحات التواصل الاجتماعي المحلية. هذا الخطاب سيقول آخر، ما الجديد في هذا الخطاب؟ الخطاب طبعا مليء بالجدة، وفيه هناك ما هو ملفت وما هو جديد. أولا، تغيير خطاب المعركة. منذ أن انطلقت عاصفة الحزم في 26 مارس ودخلت الشرعية في حرب مفتوحة بدعم من التحالف العربي مع الميليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران، كان الخطاب دائما يذيل بالحل السياسي، وأن أي حل سياسي يبنى على المرجعيات الثلاث، والتي ظل الإعلام يتداولها على مدى سنوات تقريبا من 2015 إلى العام 2022، على مدى 7 سنوات وما بعد ذلك، حتى في أثناء الهدنة كان الإعلام يتداول الحل على المرجعيات الثلاثة، القرار 22-16 ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية. خطاب الرئيس العليمي خلأ من هذه المرجعيات التي كنا نرددها في خطاب الصراع من عام 2015 حتى العام 22، وهذا يعني بشكل أو بآخر أن هناك تحول جديد، وأن المسافة اتسعت كليا فيما يتعلق بالحلول السلمية، لأنه حتى الحل السياسي لم يتطرق إليه الرئيس العليمي. نعم، هذا هو الجديد. إذن لدينا خطاب حرب مختلف عن الفترة السابقة، يعني عن حوالي ما يقارب 11 عام. الخطاب الذي كان مكرر كان يحتوي على دائما مساحة ما يسمى بالحل السياسي والمرجعيات الثلاث. يبدو أن هذا الخطاب الجديد واللافت أيضا خلا من مثل هذه المصطلحات، وهذا ينبي أن هناك مرحلة جديدة مختلفة طابعها الحدية، يعني معركة حادة. يعني أما أن يكون اليمن للميليشيات الحوثية ويصبح ورقة إيرانية على طاولة المفاوضات الإيرانية، أو أن يكون اليمن لأهله وشعبه كما أسماه الرئيس في الخطاب استعادة الدولة. طيب، ويبدو أن هناك سؤال، هل هذا الخطاب يخلق فرصة مثلا أخرى لليمنيين الذين أضاعوا خلال فترة الصراع كثير من الفرص في خلال 12 عام؟ الذي أضاع هذه الفرص طبعا أدى إلى تكلفة عالية على البلد اليمني، على الأرض والإنسان في هذا البلد، لأنه ضياع الفرص يعني معناته ضياع السلام. لكن هذا الخطاب هل يوفر فرصة؟ هذا هو سؤال مهم جدا. وهل يستطيع اليمنيون استثمار هذا الخطاب مرة أخرى كفرصة أخيرة لتحقيق السلام عبر الحرب؟ لأن السلام هو مطلب الجميع حقيقة الأمر، واليمنيين تعبوا، لكن قد يكون السلام لا يتحقق إلا عبر الحرب، يعني قد يكون خيار مر. يعني أحيانا تفرض عليك الأمور فرض، والحوثي هو من فرض هذه الحروب الطويلة والمتعبة للشعب اليمني منذ 2005، منذ انقلابه في 21 سبتمبر حتى العام 26، وهو أيضا من بدأ التصعيد، وهو أيضا من يفرض الحروب على اليمنيين الذين هم متعبون أصلا،
والذين هم يعانون وضعهم الاقتصادي يعني والمعيشي حتى قبل الحرب، حتى قبل 2014 كان لدى اليمنيين معاناة حقيقية. كانت نسبة الفقر مرتفعة، نسبة البطالة مرتفعة، وجاء الحوثي أيضا ليفرض مزيد من المآسي ومزيد من المعاناة على الشعب اليمني بتصلبه بإعلانه الحروب المتكررة. كانت فترة التصعيد لم يتحقق فيها شيء للشعب اليمني، ولكن كان هناك نوع من الهدوء، ولكن هذا الهدوء كانت هناك نار تحت الرماد، وانفجرت هذه النار في يوم 7 أغسطس بالتصعيد الحوثي، وكان حظ اليمنيين عاثر مرة أخرى عليهم أن يعودون إلى الحرب. إذن خطاب الرئيس العليمي في ظل هذه الظروف هل يقدم يعني فرصة لليمنيين؟ طبعا الخطاب مبشر باستعادة الدولة، الخطاب يقول أن هناك الدولة سوف تبسط نفوذها وستؤدي واجباتها ومن ضمنها الرواتب أيضا، يعني هناك التزام التزام جاء في خطاب الرئيس العليمي يتعلق بالرواتب والالتزامات التي غابت في الفترة السابقة، ومعناها تحسين الخدمات وصرف الرواتب، وهذا شيء جيد. الخطاب بشكل عام هو يقدم فرصة أخيرة، نستطيع أن نسميها فرصة أخيرة، يعني دعونا نكون صريحين لليمنيين. طب ما الذي يقف قدام هذه الفرصة؟ يقف قدام هذه الفرصة يعني عقبات حقيقة الأمر تعودنا عليها في الصراع منذ 2015 حتى 22 وما بعد 22، وهو عوامل الفرقة بين المكونات السياسية، عوامل الفرقة أيضا مناطقية شمالية جنوبية حزبية مؤتمرية إصلاحية اشتراكية إلى آخر يعني هذا الكلام. هذا العوامل هذه هي من ضيع الفرص على اليمنيين، عوامل التفرقة، استطاع خصمهم أن يفرقهم. وإذا أردنا أن نستفيد من فرصة هذا الخطاب باعتباره فرصة أخيرة، فعلينا أن نراجع الماضي على المكونات السياسية والفاعلين أينما كانوا أن يغيروا خطابهم، أن يغيروا الفكرة التآمرية في معسكر المواجهة للحوثي. هذه الأفكار وأيضا تبعتها أفعال حقيقية فيما يتعلق بوحدة الصف، عليهم أن يجدوا الوسائل الممكنة للتكيف مع خطاب الفرصة الأخيرة، دعنا نسميه الفرصة الأخيرة يعني. وإذا لم يكن هو خطاب الفرصة الأخيرة هذا ويتحد تحته اليمنيين لاستعادة دولتهم وكرامتهم لكل اليمنيين، يعني البعض يقول لكل اليمنيين حتى الذين عند الحوثي، يعني اليمنيين اللي تحت سيطرة الحوثي هم أجبروا أيضا وجاعوا، وهناك من وجد نفسه انخرط في الصراع بشكل يعني أو بآخر وأصبح ضحية لهذا الصراع. إذن تحرير اليمن من العنف ونقله إلى الاستقرار لكل اليمنيين يعني ليست قضية عنصرية، ليست قضية يعني اليمنيين اليوم يحتاجون إلى دولة تؤمنهم وتوفر لهم احتياجاتهم الأساسية وتعود خطط التنمية ويعود الاستقرار إلى اليمن، ونبدأ في مرحلة جديدة من السلام والتعايش. لكن هذا غير ممكن إلا عبر هذا الخطاب الأخير، خطاب الحرب. أيضا هذا الخطاب عزز المواطنة، يعني الخطاب تضمن العفو العام عن جميع الذين مثلا التحقوا بتيار الحوثيين، وهذا دليل على أن هناك دولة تعي التعايش، تعي الصفح، تحتضن مواطنيها، تنتزعهم من براثن العنف إلى صف الدولة، إلى بناء السلام، إلى الاستقرار، إلى التنمية. يعني ليس خطاب الدولة دائما رحيم، لأن الدولة ترعى شعبها، تفكر في مصالحها الأساسية. فهذا خطاب رجل دولة وقائد، يجب أن تستلهم كل القوى السياسية هذا الخطاب وأن تجسده في سلوكنا. نحن لدينا معاناة كثيرة يعني خلال الـ 11 العام اللي فاتوا، وهذه المعاناة تجددت بهذا التصعيد، لكن أحيانا يكون هناك ثمن يجب أن يدفع للاستقرار، وهذا الثمن لن يكون كبير. يعني إذا ما اجتمع اليمنيون على هذا الخطاب كمؤشر وكبوصلة للوصول إلى هدف استعادة الدولة
واجتمعوا جميعا، فلن يكون هذا الثمن كبير. الثمن دائما ندفعه عندما نكون متفرقين، عندما نكون شذر مذر، عندما لا يجمعنا فكرة جامعة لمصالح هذا الشعب. أيضا البعض يقول كيف بدأت المعركة وهناك قوات يعني وهناك الحوثي يحرز بعض التقدمات البسيطة يعني في مديريات من محافظة تعز. المعارك الكبرى تحتاج إلى تجهيز كبير، تحتاج إلى حشد سياسي. القرار الذي اتخذه الرئيس وأبلغ بهذا القرار الشعب عبر وسائل الإعلام المختلفة، هذا هو إعداد الشعب اليمني لمعركة جامعة تخرجه من هذه المعاناة الطويلة. إعداد البيئة السياسية والإعلامية واقتناع الناس طبعا أنها تصير في درب جامع يخرجها من هذا النفق الذي الذي أدخلنا فيه الحوثيين، يعني هذه الحقيقة، ونخرج ونعود إلى التعايش وإلى السلام. هذا الخطاب كان هو جزء من استنهاض الرأي العام واستعداد المعركة. ليه معنى أن المعركة يعني أن الرئيس انسحب من الميكروفون وأن المعركة تبدأ؟ أصل المعركة موجودة، يعني هناك اشتباكات وهناك تصدي لعملية تصعيد. المعركة التي قامت بها القوات الوطنية الشرعية هي عملية تصدي إلى الآن فقط، يعني في مارب، في الجوف، في تعز، في أماكن أخرى، هي عملية تصدي للتصعيد الحوثي. من بدأ المعركة هو الحوثي يوم 7 أغسطس، وهذا شيء تعلمونه جميعا. المعركة قد لا تبدأ يعني مجرد أن القيادة السياسية توجه خطاب معين أنه معناته أن يدك تكون على الزناد. المعركة موجودة، لكن الذي يدعو إليه الرئيس العليمي هي معركة استعادة الدولة. معركة استعادة الدولة أعزائي المستمعين ما هي قضية كل بندقية ومدفعية وطيارة وحرب. استعادة الدولة ثقافيا، إعلاميا، سياسيا، ماليا، استعادة مواردها، القيام بدورها، استعادة درجة الوعي، تنقية التعليم والإعلام من كل أدوات التطرف، وخلق وعي شعبي قادر على شق مستقبل سليم ومتعافي على المدى الطويل. إذن استعادة الدولة تعني مؤسسات مختلفة، من المدرسة والوحدة الصحية عندك في الحي، مرورا إلى الوزارات، مرورا إلى المؤسسات السياسية، مرورا بالقضاء، مرورا يعني شمولية الأمن وشمولية العدالة، بإنفاذ القانون، بتخفيض مستوى العنف. وهذا يحتاج سنوات، مو بكرة أنك تعني اليوم استعيد الدولة. الدولة التي استغرق الانقلاب وغير الانقلاب وعوامل مختلفة أخرى في هدمها سنوات طويلة، أنك تستعيدها في يوم. المعركة ليست عسكرية فقط، المعركة سياسية، المعركة قانونية، المعركة إعلامية، المعركة يعني قضية عدالة اجتماعية، قضية سيادة القانون، كل هذا يأتي ومن معركة استعادة الدولة. إذن ليس لدينا المعركة كما يفتكر البعض أنها معركة يعني كلها معركة عسكرية، لا، المعركة كبيرة جدا، هي إعادة بناء الدولة من الصفر واستعادتها، ما خطف منها وما تهدمت مؤسساته، إعادة الاعتبار للقانون، إعادة الاعتبار لهيبة الدولة، وإعادة الاعتبار للإنسان اليمني الذي شرد وقتل ونفي من هذه من أرضه يعني بشكل قسري، إعادة نوع من الاعتبار له وبناء السلام. لدينا احنا 4 مليون مشرد، ولدينا أكثر من 400 قتيل، ولدينا مئات الآلاف من الأسر، ولدينا عشرات الآلاف من الأرامل، ولدينا عشرات الآلاف من يعني من الذين أصيبوا بوعاهات الحرب المشوهين، يعني من أضرار الحرب. نحن لدينا جروح غائرة بسبب هذه الحرب. إذن استعادة الدولة هي البلسم الذي سوف يشفي كل هذا ويؤمن أجيال المستقبل. نحن وليست استعادة الدولة معركة واحدة، هو جملة من المعارك، ويجب أن يخرط فيها صفوة المجتمع والخيرين يعني في كل المستويات، والمثقفين والعلماء والمرشدين والخطباء وأهل الخير أينما وجدوا. معركة الدولة كبيرة
ومعركة استعادتها كبيرة جدا، وهي واجب وطني وديني، وبدون دولة لا نستطيع أن نكون شيء، وهي أحد الدولة الحافظة للأمة، هي أحد أمور الدين ومن أولى الواجبات. فبهذا القدر يعني نكتفي فيما يتعلق بخطاب رئيس الجمهورية، وأعتقد أن الجميع يجب أن يستوعبه ويعتبره فرصة مهمة جدا، أيا كان موقعه في هذا البلد، كان سياسيا، كان ثقافيا، كان فلاحا، كان مزارعا، كان عاملا عاديا، كلنا مواطنون. بالنسبة للوضع العسكري، لا زال الوضع طبعا هناك في مدينة تعز وفي بعض المديريات هناك قتال عنيف دار في هذه المديريات. الحوثي حقق تقدمات محدودة جدا بخسائر مكلفة، لكن لن يستطيع الوصول إلى هدفه. ما استطاع تطويق أو فرض حصار على تعز، يصلها يعني سوف يصلها من يريد أن يصلها، سوف تصلها الإمدادات من مناطق مختلفة. هناك إعدادات للمعركة، الدفاع أهل تعز عن تعز هو يذكرني بما حصل في مارب في 2015، عندما كان هناك دفاع في مارب وكانت هناك قوات تعد في العبر، والماربيون صمدوا منذ يعني 15 أو من في بداية فبراير حتى 5 أكتوبر، وبالمناسبة 5 أكتوبر هو اليوم، وهذا 5 أكتوبر هو تحرير مارب للمناطق المحيطة بالمحافظة بالجفينة والفا والمناطق المحيطة والسد وغيره المحيطة بمحافظة مارب. وكان هذا الصمود على مدى 9 أشهر، وبعدين جاء الجيش الوطني واستطاع توسيع المناطق المحررة وبدأت عملية التحرير. ما يحصل اليوم في تعز هو أو تعزيز صمود تعز من الداخل أولا، والقدرة على البقاء في الزمن. وسيأتي كما حصل في مارب، يعني سيأتي المدد ضمن المعركة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، وسوف تنتصر تعز في الأخير كما انتصرت مارب في 2015. وهذا هو الوضع العسكري. هناك تهويل كبير جدا لما يحصل في وسائل الإعلام، الدعايات. هذا شعب لديه تجربة حرب، تعز لديها تجربة حرب، المدن اليمنية لديها تجربة حرب، الناس في هذا البلد لديهم كل ما تعلموه هو الحرب. بالتالي الدعايات لم تعد مجدية، يعني والإشاعات من شباب عندهم طلعوا على الفيسبوك في زمن الحرب طبعا، يعني من 15 إلى 20 سنة، فهذا التواصل الناس يستمدون من المعلومات، وهذا طبعا خطأ. لأنه أنا لاحظت أنه في ناس يكتبون عن مارب يعني في الفترة هذه الأخيرة، يبدو أنهم ما عندهم فكرة أن مارب صمدت معها 5 فيسبوكين فقط يعني في 2015. والوضع العسكري مطمن يعني بشكل عام، والإعدادات تجري للاستجابة لخطاب رئيس الجمهورية لبدء معركة استعادة الدولة. ويبدو أن وقت الحلقة قد نفذ، ونصل إياكم أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي أنا معد ومقدم هذه الحلقة حسين الصادر، وتحيات زميلي المخرج مجاهد بن سليم ومهندس الصوت ناصر صارن، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم على الهواء. الأمن والاستقرار مسؤولية تتكامل فيها جهود المؤسسات والمجتمع، فإلى جانب دور الجهات المختصة يبقى للمواطن دور مهم في نشر الوعي ورفض الشائعات وحل الخلافات وتعزيز روح التعاون. في حلقتنا اليوم نناقش دور المجتمع في تعزيز الأمن والاستقرار، مستلهمين دروس من تاريخنا اليمني وتجارب الشعوب الأخرى. فنذهب بكم إلى فاصل قصير ونعود إليكم.

أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. في هذه الحلقة نفتح ملفا يمس حياة كل فرد منا ويتعلق بأمن المجتمع واستقراره وبالدور الذي يمكن أن يؤديه المواطن في حماية السلم الاجتماعي وتعزيز روح التعاون والتكاتف بين الناس. عندما نتحدث عن الأمن والاستقرار تتجه الأنظار عادة إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية وإلى الجهات المسؤولة عن حماية المواطنين وتطبيق القانون، وهذا أمر طبيعي، فهذه المؤسسات تتحمل مسؤوليات أساسية في حفظ الأمن وإنفاذ القانون وحماية الحقوق. لكن هل تستطيع المؤسسات وحدها أن تحقق الاستقرار إذا غابت المسؤولية عن سلوك الأفراد؟ وهل يمكن لأي جهة أن تعالج كل خلاف اجتماعي إذا كان بعض الناس يسهمون في توسيعه أو ينقلون الشائعات أو يحاولون الاختلافات البسيطة أو يحاولون الخلافات البسيطة إلى خصومات ومعاداة طويلة؟ من هنا يأتي موضوع حلقتنا اليوم، المجتمع الشريك في الأمن والاستقرار، والسؤال الذي نريد أن نناقشه هو ما دورنا نحن بوسطنا أفرادا وأسرا ومكونات اجتماعية مثقفون وغير ذلك في تعزيز هذا الاستقرار. المجتمع عزيزي المستمع ليس مجرد مجموعة من الأفراد يعيشون في مكان واحد، إنه شبكة واسعة من العلاقات التي تجمع الأسرة بالأسرة والجيران بعضهم ببعض والطلاب بمعلميهم والعاملين في المؤسسات المختلفة والقبائل بالمناطق وسائر المكونات التي تشكل الحياة اليومية. وهذه العلاقات يمكن أن تكون مصدر قوة عندما تقوم على الثقة والاحترام والتعاون، ويمكن أن تتحول إلى مصدر توتر إذا غلبت عليها الخصومات والتعصب وسوء الظن. لذلك لنتأمل مثالا بسيطا من واقع الحياة. قد ينشأ خلاف بين شخصين بسبب معاملة تجارية أو أرض أو دين مالي أو غير ذلك. في سوء فهم حدث بين جيرين، في البداية تكون المشكلة محدودة بين الطرفين، لكن ماذا يحدث إذا تدخل آخرون لتأجيج الخلاف وأخذ كل شخص ينقل رواية طرف واحد، ثم تحول الأمر إلى اتهامات متبادلة قد تتجاوز المشكلة حدودها الأول وتصبح خصومة بين أسرتين أو مجموعتين، بينما كان من الممكن أن تجد طريقها إلى الحل لو جرى الاستماع إلى الطرفين والتحقق من الوقائع والاستماع استعانة بوسيط مقبول عندما تكون الوساطة مناسبة. هذا المثال يوضح أن للمجتمع دورا مهما في منع التصعيد، لكن هذا الدور لا يعني فرض الحلول بالقوة أو الضغط على المتضرر للتنازل عن حقه أو تجاوز القضاء والجهة المختصة. المقصود هو المساعدة على معالجة الخلافات بالطرق السلمية العادلة وإحالة القضايا التي تتطلب تدخل الرسميين للجهات المعنية. في هذا السياق يبرز مفهوم التماسك الاجتماعي، وهو مفهوم يشير إلى طبيعة العلاقات بين أفراد المجتمع ومدى وجود الثقة والتعاون والشعور بالانتماء والقدرة على العمل المشترك رغم اختلاف المصالح والآراء. وقد تناول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذا المفهوم في تقرير مرصد القدرة على الصمود في اليمن الصادر عام 2016، حيث نظر إلى التماسك الاجتماعي من خلال مؤشرات من بينها الثقة بالمؤسسات والمشاركة والتسامح والتضامن. ومن المهم هنا أن نوضح أن التقرير يعود إلى عام 2016 وأن نتائجه لا تمثل قياسا حديثا لكل المجتمع اليمني، لكنه يقدم إطارا مفيدا لفهم بعض العناصر التي تؤثر في العلاقات داخل المجتمع. فالثقة على سبيل المثال لا تتكون بمجرد مطالبة الناس بها، بل تنمو عندما يشعر الأفراد بأن حقوقهم محترمة وأن شكواهم تجد من يستمع إليها وأن التعامل معهم لا يقوم على المحاباة والتمييز. والمشاركة تعني أن تتاح للناس فرصة التعبير عن احتياجاتهم أو المساهمة في مناقشة القضايا التي تؤثر في حياتهم، بينما يعني التضامن ألا يترك المجتمع أفراده الأكثر احتياجا يواجهون الصعوبات وحدهم. لكن هذه القيم لا تتحقق بالكلام فقط، إنها تحتاج إلى ممارسة يومية وإلى مؤسسات تؤدي مسؤوليتها ومواطنين يحترمون القانون وقيادة اجتماعية تساعد على الإصلاح دون أن تتجاوز حقوق الآخرين. ولعل من المهم أن نؤكد أن المجتمع ليس بديلا عن الدولة، كما أن الدولة لا تستطيع الاستغناء عن مجتمع واعي ومتعاون. فالمؤسسة مسؤولة عن تنفيذ القانون وحماية الحقوق وتقديم الخدمات ضمن اختصاصاتها، والمجتمع مسؤول عن احترام القانون والتعاون مع الدولة والتعاون المشروع والمحافظة على المنتجات العامة وعدم الإسهام في نشر الخوف أو التحريض أو الشائعات. وهناك فرق كبير بين المجتمع الذي يتعاون مع
المؤسسات والمجتمع الذي يتدخل في اختصاصاتها. فالتعاون يكون من خلال الالتزام بالقانون وتقديم المعلومات عبر القنوات الرسمية والمشاركة في المبادرات المشروعة والمطالبة بالحقوق بطرق سلمية ومحترمة. أما تدخل غير المسؤول فقد يؤدي إلى اتهام الأبرياء وانتهاك الخصوصية أو فرض أحكام اجتماعية على أشخاص دون التحقق من الوقائع. مستمعينا الكرام، عندما نتحدث عن مأرب أو تعز أو أي محافظة يمنية أخرى، فإننا نتحدث عن مجتمعات لها خصوصيتها وتاريخها وعلاقاتها الاجتماعية، لكنها تشترك في احتياجات أساسية: الشعور بالأمان واحترام الحقوق والحصول على الخدمات والقدرة على ممارسات الحياة اليومية دون خوف أو نزاعات مستمرة. ويمكن أن يبدأ الإنسان المجتمع من مواقف تبدو بسيطة، كأن يمتنع الإنسان عن نشر خبر لم يتأكد منه، أو يتدخل بحكمة لتهدئة خلاف، أو يساعد في تنظيم مبادرة لخدمة الحي، أو يرفض التمييز بين الناس بحسب مناطقهم أو انتماءاتهم. مستمعينا، الآن نذهب بكم إلى فاصل قصير وثم نعود في فقرتنا الثانية.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا من جديد. من التكاتف إلى الممارسة، ماذا نستطيع أن نفعل؟ تحدثنا قبل الفاصل عن العلاقة بين المجتمع والأمن والاستقرار، وأوضحنا أن المجتمع ليس بديلا عن مؤسسات الدولة، لكنه شريك أساسي في بناء بيئة تقوم على التعاون واحترام الحقوق. والآن ننتقل من الفكرة إلى الممارسة ونطرح سؤالا مباشرا: إذا أردنا مجتمعا أكثر تعاونا وتماسكا، فما الذي يمكن أن نفعله في بيوتنا ومدارسنا وجامعاتنا والحياة اليومية؟ نبدأ من الأسرة، فهي البيئة الأولى التي يتعلم فيها الإنسان كيف يتعامل مع الآخرين وكيف يعبر عن غضبه وكيف يحل خلافاته. فعندما يتعلم الأبناء أن الاختلاف لا يبرر الإهانة وأن الاعتراف بالخطأ ليس عيبا وأن الاستماع إلى الطرف الآخر لا يعني بالضرورة الموافقة عليه، فإنهم يكتسبون مهارات تساعدهم على التعامل مع الخلافات بطريقة أكثر نضجا. وفي المقابل، عندما ينشأ الطفل على أن القوة هي الوسيلة الوحيدة للحصول على الحقوق أو أن الإساءة إلى الآخرين أمر مقبول، إذا اختلفوا معه فإن هذه الأفكار قد تؤثر في علاقاته عندما يكبر. ولهذا فإن التربية على الاحترام والمسؤولية ليست مسألة أسرية خاصة فقط، بل لها أثر أوسع في طريقة تعامل الناس داخل المجتمع. ثم نأتي إلى المدرسة والجامعة، فهما لا تؤديان دورا تعليميا فحسب، بل توفران بيئة يمكن أن يتعلم فيها الطلاب العمل الجماعي واحترام النظام وتحمل المسؤولية وتقبل الاختلاف. ويمكن للأنشطة الطلابية والمبادرات التطوعية أن تساعد على بناء هذه المهارات بصورة عملية. فعندما يعمل الطلاب معا لتنظيم نشاط علمي أو ثقافي أو لمساعدة زملائهم أو للمحافظة على مرافق جامعتهم، فإنهم يتعلمون تقسيم المسؤوليات واحترام الوقت والتعاون لتحقيق هدف مشترك. وهنا لا ينبغي أن نفهم العمل التطوعي على أنه بديل عن واجبات المؤسسات التعليمية والجهات المسؤولة عن الخدمات، بل هو وسيلة للمشاركة وخدمة المجتمع ضمن إمكانات المتطوعين واختصاصاتهم. أما الشباب فيستطيعون الإسهام في مجتمعاتهم من خلال مبادرات متنوعة مثل دعم التعليم ونشر المعلومات الموثوقة ومساعدة الأسر المحتاجة بالتنسيق مع الجهات المعنية والمشاركة في الأنشطة الثقافية والبيئية. وتؤكد الأمم المتحدة في أعمالها المتعلقة بالشباب وبناء السلام أهمية إشراك الشباب في معالجة التحديات التي تواجه مجتمعاتهم وعدم النظر إليهم باعتبارهم مجرد متلقي للقرارات. فالشاب الذي يشارك في مبادرة لخدمة الشيء أو لخدمة الحياة والجامعة أو يسهم في توعية زملائه بمخاطر الأخبار المضللة الذي نعيشها اليوم بكثرة، أو ينظم نشاطا تعليميا يمارس نوعا من المسؤولية المدنية التي يمكن أن تعزز المشاركة والانتماء. لكن من المهم أيضا ألا نحمل الشباب وحده مسؤولية الإصلاح أو نتوقع منهم معالجة مشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة لا يملكون أدوات حلها. فالمشاركة الفاعلة تحتاج إلى دعم وفرص مناسبة وبيئة تسمح للناس بالتعبير عن آرائهم والمساهمة في اتخاذ القرارات التي تخصهم. ونصل الآن إلى الإعلام الذي يؤدي دورا مؤثرا في تشكيل تصورات الناس عن الأحداث خصوصا في أوقات الأزمات. فالمعلومات التي ينشرها شخص واحد قد تصل إلى عشرات أو مئات بل إلى ملايين الأشخاص خلال وقت قصير، وقد تكون هذه المعلومة صحيحة ومفيدة وقد تكون غير دقيقة أو منقوصة أو منقولة خارج سياقها أو من جهة ليست أهل الثقة. لنتخيل أن خبرا غير مؤكد انتشر عن حادثة في إحدى المناطق قد يعيد للناس نشره بدافع القلق والرغبة في تحذير الآخرين، ثم يتعامل بعضهم معه على أنه حقيقة وتبدأ الاتهامات وردود الفعل قبل صدور معلومات موثوقة. في مثل هذه الحالة تكون المسؤولية الإعلامية والمجتمعية هي التحقق من الخبر والرجوع إلى الجهة المعنية، خاصة في ظل الأوضاع الحاصلة في الفترة الأخيرة. لا يجب أن نقوم بنشر كل ما يصل إلينا سواء من مواقع على الفيسبوك أو تويتر أو أي موقع آخر. يجب أن نتوخى الحذر والتريث حتى تصدر الجهات الرسمية هذه الأخبار. وهذا ينطبق على الصحفيين والمذيعين كما ينطبق على مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي. فكل شخص ينشر معلومة أمام الآخرين يتحمل مسؤولية تجاه دقتها وطريقة عرضها. ومن واجب الإعلام أيضا أعزائي المستمعين أن يميز بين النقد والتحريض، فالنقد المسؤول يناقش القرارات والتصرفات والأداء استنادا إلى معلومات، بينما قد يؤدي التحريض إلى استهداف الأشخاص أو المجموعات وإثارة العداوات وتعميم الاتهامات دون أدلة. وفي الوقت نفسه لا ينبغي استخدام الدعوة للاستقرار ذريعة لمنع النقاش أو تجاهل شكوى الناس، فالمجتمع يحتاج إلى مساحة للنقد المسؤول وإلى معلومات دقيقة وإلى وسائل تتيح للمواطن التعبير عن احتياجاته ومطالبه بطرق سلمية.
ومن المجالات المهمة أيضا التكافل الاجتماعي، فعندما تمر أسرة بظروف صعبة يستطيع المحيطون بها تقديم المساعدات بحسب قدرتهم أو بحسب قدرتهم، سواء من خلال دعم تعليمي أو مساعدة غذائية أو إرشادها إلى جهة تقدم خدمة مناسبة. لكن نجاح المبادرات يحتاج إلى شفافية واحترام خصوصية المستفيدين والتأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها وعدم استغلال الحاجة لتحقيق مصالح شخصية أو فرض مواقف على الناس. كما أن التكافل ينبغي أن يقتصر على المناسبات والأزمات الكبيرة، فمساندة الطالب يحتاج إلى مساعدة تعليمية أو دعم شخص يحتاج عن فرص عمل أو التعاون في حل مشكلة عامة، كلها صور من صور المشاركة المجتمعية. وهناك جانب آخر لا يقل أهمية، وهو المحافظة على المنتجات العامة، فالطريق والمدرسة والمستشفى والكهرباء وغير ذلك ليس ملكا لفرد واحد، وإنما مرافق ينتفع بها المجتمع، والمحافظة عليها مسؤولية مشتركة مع بقاء واجب الصيانة والإدارة على الجهات المختصة. مستمعينا، دعونا نضع أمام أنفسنا ثلاثة أسئلة عملية. أولا، عندما يصلنا خبر مهم هل نتحقق منه قبل نشره؟ ثانيا، عندما نرى خلافا بين أشخاص هل نساعد على تهدئته بالطرق المناسبة أم ننحاز إلى رواية واحدة قبل الاستماع للجميع؟ ثالثا، عندما نرى مشكلة في الحي أو المدرسة أو الجامعة أو في الشارع عام، لا نكتفي بالشكوى أم نبحث عن وسيلة مشروعة للمشاركة في حلها أو إيصالها إلى الجهة المسؤولية؟ ليست هذه الأسئلة دعوة إلى أن يتحمل المواطن كل الأعباء، بل دعوة إلى معرفة المساحة التي يستطيع أن يتحرك فيها والتمييز بين ما يمكنه فعله وما يحتاج إلى تدخل مؤسسي. فالتكاتف الحقيقي لا يعني أن تولى الناس جمع أو جميع المهام، بل يعني يؤدي كل طرف دوره وأن تتكامل الجهود دون تجاوز للاختصاصات أو انتقاص من الحقوق. وبعد هذا الفاصل أعزائي المستمعين، نعود إلى تاريخ اليمن ونتوقف عن ثورة 26 سبتمبر لنبحث في دور القوى الاجتماعية والقبلية والمدنية وكيف أثرت مواقفها المختلفة في الأحداث التي أعقبت الثورة. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. حين نتحدث عن دور المجتمع في تعزيز الأمن والاستقرار، فإن العودة إلى التاريخ تساعدنا على فهم طبيعة التحولات التي مرت بها الأوطان، وكيف يمكن للتجارب التاريخية أن تمنح الأجيال الجديدة دروسا مهمة في المسؤولية الوطنية والعمل المشترك والسعي نحو مستقبل أفضل. ويحتل 26 من سبتمبر عام 1962 مكانة بارزة في تاريخ اليمن الحديث، بوصفه محطة شهدت تحولا سياسيا مهما بإعلان قيام الجمهورية العربية اليمنية. وقد ارتبطت هذه المرحلة بتطلعات نحو التغيير وبآمال واسعة في تطوير حياة المجتمع وتعزيز فرص التعليم وتوسيع مجالات المشاركة في الحياة العامة. وعند قراءة هذه المحطة التاريخية من المهم أن ننظر إليها في سياقها الزمني والاجتماعي، وأن ندرك أن تاريخ الأوطان يتشكل عبر مراحل متعددة تتداخل فيها الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية، وتتأثر فيها حياة الناس بما تشهده بلادهم من تحولات. فالتاريخ ليس مجرد أحداث نذكر تواريخها أو أسماء نستعيدها في المناسبات الوطنية، بل هو سجل لتجارب المجتمعات وما مرت به من تغيرات وما سعت إليه من تطلعات، وما يمكن للأجيال اللاحقة أن تستفيد منه في فهم حاضرها والتخطيط لمستقبلها. مستمعي الكرام، من الحديث عن ثورة 26 سبتمبر يفتح أمامنا مجالا أوسع للتأمل في مفهوم الوطن وفي مسؤولية المجتمع تجاه بناء الدولة وتعزيز الروابط التي تجمع أبنائه. فالوطن لا يقوم على المؤسسات وحدها ولا على الجهود الفردية بمعزل عن الآخرين، بل يحتاج إلى تعاون متواصل بين مختلف مكوناته وإلى شعور مشترك بالمسؤولية تجاه القضايا التي تمس حياة المواطنين ومستقبل الأجيال. ومن هنا تبرز أهمية الوعي الوطني الذي يساعد الإنسان على إدراك حقوقه وواجباته ويجعله أكثر حرصا على احترام الآخرين والمحافظة على المنتكات العامة والمساهمة في الأعمال التي تحقق النفع للمجتمع. كما أن استحضار المناسبات الوطنية يمكن أن يكون فرصة لتعزيز التعارف والتقارب بين أبناء المجتمع واستذكار ما يجمعهم من روابط اجتماعية وثقافية وإنسانية، والتأكيد على أن خدمة الوطن مسؤولية تتسع للجميع مهما اختلفت مناطقهم أو تجاربهم أو تجاربهم أو اهتماماتهم. إن المجتمعات التي تحافظ على تماسكها تدرك أهمية القواسم المشتركة وتحرص على تنمية روح التعاون بين أفرادها وتمنح المبادرات الإيجابية مساحة للنمو والتأثير، فكلما شعر الفرد بأن له دورا في محيطه ازدادت فرصة مشاركته في معالجة المشكلات والمساهمة في تحسين ظروف الحياة. ومن أبرز المجالات التي يظهر فيها هذا الدور مجال التعليم، فالمدرسة والجامعة لا تقتصران على تقديم المعرفة العلمية، بل تسهمان أيضا في تنمية مهارات الحوار واحترام التنوع والعمل الجماعي وكذلك تحمل المسؤولية. وعندما يتعلم الطالب أن الاختلاف في الرأي لا يمنع التعاون وأن نجاح العمل الجماعي يحتاج إلى الاستماع للآخرين واحترام أدوارهم، فإنه يكتسب مهارات تساعده في حياته الدراسية والمهنية والاجتماعية. وتأتي الأسرة في مقدمة المؤسسات التي تسهم في بناء هذه القيم، فهي البيئة الأولى التي يتعلم فيها الإنسان معنى التعاون وأهمية احترام الكبير والعناية بالصغير ومساعدة الآخرين والحرص على حل المشكلات بالتفاهم والهدوء. وحين تتكامل جهود الأسرة مع المدرسة والجامعة ووسائل الإعلام والمؤسسات المجتمعية، تتسع فرص بناء جيل يدرك أن المسؤولية الوطنية تبدأ من السلوك اليومي، وأن القيم التي نتحدث عنها في المناسبات ينبغي أن تظهر في تعاملاتنا وممارساتنا. أما وسائل الإعلام فلها دور مهم في تقديم التاريخ والمناسبات الوطنية بلغة مسؤولة، تساعد الجمهور على فهم الأحداث في سياقها وتقدم المعلومات بصورة واضحة ومتوازنة بعيدا عن المبالغة أو إثارة الحساسيات بين أبناء المجتمع أو التهويل. فالكلمة الإعلامية لا تقتصر وظيفتها على نقل المعلومة، بل يمكنها أيضا أن تسهم في نشر المعرفة وتعزيز الثقة وتسليط الضوء على المبادرات التي تجمع الناس حول أهداف وطنية مشتركة، مثل دعم التعليم وتحسين الخدمات وتشجيع العمل التطوعي. وهنا تظهر أهمية الإعلام الذي يربط بين الذاكرة الوطنية واحتياجات الحاضر، فلا يكتفي باستعراض الماضي، بل يستخلص منه موضوعات تساعد المجتمع على التفكير في مستقبله وتدفع الأفراد إلى المشاركة في الأعمال الإيجابية التي تعود بالنفع للجميع.
مستمعينا الكرام، ومن الجوانب المهمة أيضا دور الشباب في ترجمة هذه المعاني إلى مبادرات عملية. فالشباب يمتلكون طاقات وأفكار وقدرات يمكن توجيهها نحو مجالات متعددة، من بينها المبادرات التعليمية والأنشطة الثقافية والحملات التطوعية ونشر الوعي الصحي والبيئي والثقافي كذلك، والمشاركة في الأنشطة التي تخدم الأحياء والمدارس والجامعات. ولا يشترط أن تكون المبادرة كبيرة حتى يكون لها أثر، فقد تبدأ بفكرة بسيطة أو بجهد مجموعة من المتطوعين أو بمساعدة طالب يحتاج للدعم أو بتنظيم نشاط يسهم في نشر المعرفة بين أفراد المجتمع. ومع استمرار هذه المبادرات وتعاون المؤسسات والأفراد والمجتمع، يمكن أن تشكل أو أن تتشكل ثقافة مجتمعية تشجع على العطاء وتمنح العمل التطوعي قيمة أكبر وتساعد على توجيه الطاقة نحو أهداف نافعة. كما أن المحافظة على الترابط الاجتماعي تتطلب الاهتمام بالتواصل بين الأجيال والاستفادة من خبرات كبار السن وإتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وتعزيز روح الاحترام المتبادل داخل الأسرة والمجتمع. فلكل جيل تجربته وظروفه، ويمكن للحوار بين الأجيال أن يساعد على نقل الخبرات والمعلومات وفهم المتغيرات وتطوير أساليب التعامل مع التحديات الجديدة، مع الحفاظ على القيم الإيجابية التي تعزز التماسك والتعاون. ومن هنا فإن الاستفادة من التاريخ لا تعني الوقوف عند الماضي، بل تعني فهمه والاستفادة من تجربه في بناء الحاضر. فالمجتمع الذي يعتني بذاكرته الوطنية ويهتم بتعليم أبنائه ويشجع المشاركة الإيجابية يمتلك فرصة أفضل لتطوير قدراته والاستعداد للمستقبل. إذن إن ثورة 26 من سبتمبر محطة مهمة في تاريخ اليمن، واستحضارها يتيح لنا الحديث عن التحولات التي شهدتها البلاد، عن أهمية التعليم والوعي والمشاركة المجتمعية في مسيرة بناء الأوطان. ويمكننا أن نجعل هذه المناسبة فرصة لتجديد الاهتمام بالقيم التي يحتاجها المجتمع في كل زمان، وفي مقدمتها التعاون، احترام القانون، المحافظة على الحقوق، وتقديم المصلحة العامة، وتشجيع كل جهد يسهم في تحسين حياة المواطنين. مستمعينا الكرام، إن تعزيز الأمن والاستقرار لا يرتبط بالإجراءات الرسمية وحدها، بل يتصل أيضا بمدى وعي الأفراد بمسؤولياتهم وحرصهم على احترام حقوق الآخرين وقدرتهم على التعاون في معالجة القضايا المشتركة. فحين يحرص المواطن على أداء واجبه ويحافظ على الممتلكات العامة ويسهم في نشر المعرفة ويتعامل مع الآخرين بروح من الاحترام والتفاهم، فإنه يشارك في بناء بيئة اجتماعية أكثر استقرارا وتماسكا. وكلما تسعت دائرة التعاون بين الأسرة والمدرسة والجامعات والمؤسسات الإعلامية والمبادرات المجتمعية، أصبحت الفرص أكبر لترسيخ هذه القيم وتحويلها من أفكار عامة إلى سلوك يومي ملموس. ومن هذا المنطلق، فإن مسؤولية بناء المستقبل لا تقع على عاتق جهة واحدة، بل هي مسؤولية مشتركة يستطيع كل فرد أن يسهم فيها بما يمتلكه من معرفة أو خبرة أو وقت أو قدرة على المبادرة. مستمعينا الكرام، نذهب بكم إلى فاصل فني قصير، ومن ثم نعود لنأتي لنكمل الحلقة.

أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إن بناء مجتمع أكثر وعيا وتماسكا لا يعتمد على المؤسسات وحدها، بل يبدأ أيضا من سلوك الفرد، من الطريقة التي يتعامل بها مع المعلومات والأخبار التي تصل إليه، خصوصا في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وسرعة تداول المعلومات بين الناس. فكل يوم نتلقى عشرة الأخبار والرسائل المنشورة، بعضها يحمل معلومات صحيحة وبعضها الآخر قد يكون غير دقيق أو منقوصا، وقد تكون هناك معلومات لا نعرف مصدرها أو الظروف التي وردت فيها. وهنا تظهر أهمية الوعي الذي يساعدنا على التمييز بين ما نعرف صحته وما يحتاج إلى التحقق قبل تصديقه أو نشره. مستمعي الكرام، إن الشائعة قد تبدأ برسالة قصيرة أو صور أو مقطع فيديو أو صوتي متداول أو خبر ينقله الشخص عن آخر، ثم تنتشر بين الناس بسرعة حتى يظن البعض أن كثرة تداولها دليل على صحتها، لكن الحقيقة أن انتشار المعلومة لا يجعلها صحيحة، وأن تكرار الخبر من مصادر متعددة لا يعني بالضرورة أن هذه المصادر مستقلة أو موثوقة. ولهذا فإن أول خطوة في التعامل الواعي مع الأخبار هي التوقف قبل النشر. فعندما يصلنا خبر يتعلق بالمجتمع أو بالأوضاع الأمنية والخدمية أو بشخص معنيين، علينا أن لا نتسرع في إعادة إرساله، بل نبحث عن مصدره ونتأكد من تاريخ نشره ونراجع ما إذا كانت هناك جهة موثوقة قد أكدت صحته. وقد يكون الخبر قديما وأعيد نشره على أنه حدث جديد، أو تكون الصورة صحيحة لكن جرى ربطها بوقائع مختلفة، أو يكون المقطع مقتطعا من سياق لا يوضح حقيقة ما حدث. وفي مثل هذه الحالات قد يؤدي غياب التحقق إلى تكوين انطباعات خاطئة حتى لدى أشخاص لا يقصدون الإساءة إلى أحد. ومن هنا فإن المسؤولية لا تقع فقط على من ينشئ المعلومة المضللة، بل تمتد أيضا إلى من ينقلها دون تحقق، خاصة من الإعلاميين والصحفيين والمثقفين أو النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك لنتوقف عند مثال بسيط من حياتنا اليومية. قد تصل إلى أحدنا رسالة تحذر من أمر معين في منطقة ما، أو تتحدث عن حادثة لم تتضح تفاصيلها، فيسارع إلى نشرها في مجموعة العائلة والأصدقاء أو على حسابه الخاص، سواء في فيسبوك أو إنستغرام أو أي موقع آخر. كذلك إذا كانت الرسالة غير صحيحة، فقد يتسبب نشرها في إثارة القلق أو إرباك الناس أو دفعهم إلى اتخاذ قرارات بناء على معلومات غير دقيقة. أما إذا كانت المعلومة تتعلق بخطر حقيقي، فإن التعامل الصحيح معها يكون بالرجوع إلى المصادر الرسمية والموثوقة ونقل المعلومات المؤكدة دون إضافة تفاصيل لم يثبت صحتها. وهذا يعني أن الوعي لا يدعونا إلى تجاهل الأخبار أو عدم الاهتمام بما يجري حولنا، بل يدعونا إلى التعامل معها بمسؤولية والتمييز بين التحذير المبني على معلومات موثوقة وبين الرسائل التي تثير الخوف دون دليل واضح. كما أن من المهم ألا نجعل مشاعرنا أو توقعاتنا بديلا عن التحقق، فقد نسمع خبرا يتفق مع ما نعتقده فنميل إلى تصديقه بسرعة، أو نقرأ معلومة تخالف توقعاتنا فنفرضها دون أن نفحصها. وفي الحالتين يساعدنا التفكير الهادئ إلى مراجعة المعلومات قبل إصدار الأحكام. إن السؤال عن مصدر الخبر ليس تشكيكا في الأشخاص، بل هو خطوة طبيعية للتأكد من المعلومات، خصوصا عندما تكون مرتبطة بحياة الناس أو الأمن أو غير ذلك. ومن المفيد أن نسأل أنفسنا قبل مشاركة أي منشور: من نشر هذه المعلومة؟ أولا، هل يوجد مصدر موثوق واضح يمكن الرجوع إليه؟ هل تؤكدها جهات موثوقة ورسمية؟ وهل نشرها الآن يقدم فائدة حقيقية، أم أنه قد يسبب ضررا أو يثير القلق دون ضرورة؟ كذلك أن طرح هذه الأسئلة البسيطة يمكن أن يساعدنا على اتخاذ قرار أكثر مسؤولية، ويمنحنا فرصة لتجنب أخطاء قد يصعب تصحيحها آثارها بعد انتشار المعلومة. كذلك مستمعينا الكرام، من الجوانب المهمة في مواجهة الشائعات الانتباه إلى طريقة حديثنا عن الآخرين. فقد تنتشر معلومات تتعلق بأشخاص أو أسر أو مجموعة اجتماعية وتكون مبنية على رواية واحدة أو اتهام لم تثبت صحته. وفي مثل هذه الحالات ينبغي أن نبتعد عن إعادة تداول الاتهامات أو إصدار الأحكام على الأشخاص اعتمادا على منشورات غير موثوقة، وأن نحترم خصوصية الآخرين وحقوقهم. فسمعة الإنسان وكرامته ليست موضوعا للتداول دون مسؤولية، كما أن نقل معلومة غير مؤكدة قد يسبب أضرار اجتماعية يصعب تداركها حتى لو حذف الناشر المنشور لاحقا. ومن هنا فإن الوعي الإعلامي يرتبط أيضا بالأمانة في نقل المعلومات، والحرص على عدم تحويل الظنون إلى حقائق، وعدم اعتبار كل ما ينشره الآخرون دليلا كافيا لإدانة شخص أو الحكم عليه، هذا من الجهة الشخصية. وهذه المسؤولية تشمل الجميع، سواء كنا صحفيين أو طلابا أو موظفين أو أفرادا نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل.
أما بالنسبة إلى الصحف والإعلام فإن مسؤولية التحقق تزداد أهمية، لأن المعلومة التي يقدمها قد تصل إلى جمهور واسع، وقد يعتمد عليها المستمع أو المشاهد أو القارئ في تكوين فهمه للأحداث. ولهذا فإن العمل الإعلامي المسؤول يقتضي التأكد من المصادر والتمييز بين الوقائع والآراء وعدم تقديم المعلومات غير المؤكدة على أنها حقائق ثابتة، مع الحرص على تصحيح الأخطاء متى اتضحت. فالمصداقية لا تعني أن الإنسان لا يخطئ أبدا، بل تعني أن يكون حريصا على الدقة ومستعدا للاعتراف بالخطأ وتصحيحه، وألا يتمسك بمعلومة ثبت عدم صحتها. مستمعينا الأعزاء، ولا تقتصر مواجهة الشائعات على الامتناع عن نشرها، بل تشمل أيضا المساهمة في نشر الوعي بين أفراد الأسرة والأصدقاء وزملاء الدراسة والعمل والمجتمع بأكمله. فيمكن للأب والأم أن يوجه أبنائهما إلى التحقق من الأخبار، ويمكن للمعلم أن يشرح لطلابه الفرق بين المصدر الموثوق والمصدر المجهول، ويمكن للجامعة أن تشجع على التفكير النقدي والبحث عن الأدلة، كما يمكن لوسائل الإعلام أن تقدم رسائل توعوية تساعد الجمهور على التعامل مع المعلومات بصورة أفضل. وحتى في مجموعة التواصل أو يمكن أن نرسخ أسلوبا بسيطا في التعامل مع الأخبار، أي يقوم على طلب المصدر قبل إعادة النشر، وتجنب تداول الرسائل التي لا نعرف حقيقتها، والحرص على أن تكون المجموعة وسيلة للتواصل وتبادل المعلومات المفيدة، لا مساحة لانتشار الأخبار المضللة وغير المؤكدة. إذن مستمعينا، نذهب بكم الآن إلى فاصل فني ومن ثم نعود.

إذن مستمعينا الكرام، نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج على الهواء التي ناقشنا فيها دور المجتمع في تعزيز الأمن والاستقرار، والرسالة التي نخرج بها هي أن الاستقرار لا يتحقق بالجهود الرسمية وحدها، بل يحتاج أيضا إلى وعي المجتمع واحترام القانون ورفض نشر الشائعات والتحريض والتعاون في مواجهة التحديات. ويبقى السؤال، ما الذي يستطيع كل واحد منا أن يقدمه لمجتمعه ليكون جزءا من الحل؟ كان معكم من الإعداد والتقديم محمد عقيل، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. نلقاكم في موضوع جديد الأسبوع المقبل في أمان الله.

متوقفة كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات. أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: القوات المسلحة تتقدم نحو صنعاء من أجل وطن واحد ودولة قوية ومستقبل آمن لجميع اليمنيين. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: تنظيم جماعة الحوثي الإرهابي هو من وراء إيران لا يفهموا في السلام أبداً، ولن يتحقق سلام معهم بالحوارات السياسية واللقاءات، إنما سيتحقق السلام معهم بقوة

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: وأنا أقول لهم هيهات بعيد عليكم مأرب، وأنا دائما أقول لهم

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عانق الأفراح يا أرض الصمود واضربي في يوم صنع الخلود.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصحة.

0: افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
1: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتوراه الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
0: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء.
1: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
0: أمراض الباطنية العامة،
1: أمراض الجهاز الهضمي،
0: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
1: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
0: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصراً إلى 9 مساءً.
1: العنوان شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل جوار صيدلية جهاد الحديثة.
0: للحجز والاستفسار
1: 718-758-6222، واتساب
0: 777-739-396.
2: السلام عليكم ورحمة الله. موجز أنباء الثالثة عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق والركن محمود الصبيحي أن الملاحم البطولية التي تسطرها القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال تجسد أسمى معنى الفداء والواجب الوطني في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني والدفاع عن النظام الجمهوري ومؤسسات الدولة. أدان دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني استهداف المنشآت والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا أن ذلك يعبر عن حالة الإفلاس التي تعيشها ميليشيا الحوثي الإرهابية أمام صمود الشعب اليمني وبسالة أبطال القوات المسلحة الذين يقفون بثبات وبإسناد كبير من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية دفاعا عن الوطن والدولة ومؤسساتها. أكدت الحكومة اليمنية أن إعلان فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي انطلاق عملية فجر اليمن جاء انطلاقا من مسؤولياته الدستورية والقانونية في حماية المواطنين وصون السيادة اليمنية على أجواء البلاد وأراضيها ومياهها الإقليمية. تخوض وحدات القوات المسلحة مواجهات مستمرة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على امتداد خطوط القتال في محافظة مأرب ضمن عمليات فجر اليمن. ونفذت وحدات القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية هجومات على مواقع متعددة تتمركز فيها الميليشيات الحوثية في الجبهات الجنوبية، تمكنت خلالها من دحر الميليشيات من عدة مواقع بعد اختراق تحصيناتها وتفكيك خرائط الألغام التي زرعتها وتكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة. نفذت القوات المسلحة خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 2750 عملية استهداف دقيقة ضد تحصينات ومواقع دفاعية ونقاط مراقبة واستطلاع متقدمة ومرابض مدفعية الميدان ومخازن أسلحة وذخائر ومستودعات إمداد وتموين وتعزيزات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف محاور وجبهات القتال.

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 1774 حالة تفخيخ وتفجير لمنازل ومنشآت وأعيان مدنية وعامة وخاصة في 17 محافظة ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى أغسطس 2026. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عانق الأفراح يا أرض الصمود واضربي في يوم صنع الخلود.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتقرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم.

0: سعادتك بتوحيد ربك.
1: سعادتك بتوحيد ربك.
0: بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي، يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي، إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والانقياد له. سعادتك بتوحيد ربك، من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طاهر.
2: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهدى إلى يوم الدين. أرحب بالإخوة المستمعين والمستمعات، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة، حديثي معكم في هذه الحلقة عن توحيد الربوبية، وهو أول قسم من أقسام التوحيد. وتوحيد الربوبية هو الإيمان بوجود الله واعتقاد تفرده في أفعاله، وهو أيضا الاعتقاد بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لكل شيء وحده لا شريك له. ومن خلال هذا التعريف يظهر لدينا أن توحيد الربوبية يشتمل على أمرين: الأول الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، والثاني الإقرار بأن الله خالق كل شيء ومالكه ورازقه، وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء، الذي له الملك والأمر كله وبيده الخير كله، القادر على ما يشاء، المقدر لجميع الأمور، المتصرف فيها، المدبر لها، ليس له في ذلك كله شريك. وقد تكاثرت الأدلة في القرآن والسنة في إثبات الربوبية لله تعالى، فكل نص ورد فيه اسم الرب أو ذكر فيه خصيصة من خصائص الربوبية كالخلق والرزق والملك والتقدير والتدبير وغيرها، فهي من أدلة الربوبية، كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وكقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، وكقوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وكقوله تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء والملكوت الملك. فأخبر الباري جل وعلا أن في الأرض آيات وعلامات كثيرة تدل على عظمة خالقها وقدرته الباهرة، مما قد خلق فيها من صنوف النباتات والحيوانات والجبال والصحاري والرمال والبحار والأنهار، وكذلك ما في خلق الإنسان من الآيات الكثيرة التي تدل على ربوبية الله سبحانه وتعالى. وربوبية الله على خلقه على نوعين: النوع الأول الربوبية العامة، وهي لجميع الناس برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، وهي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. والنوع الثاني الربوبية الخاصة، وهي تربيته لأوليائه المؤمنين، فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له، ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. أيها الأحبة، لتوحيد الربوبية أسماء عديدة كلها بمعنى واحد، فمن أسماء التوحيد العلمي، وهو مأخوذ من أن هذا التوحيد مأخوذ من العلم الفطري للإنسان بأن الله عز وجل خالقه ورازقه، وأنه مدبر الأمر كله. ومن أسمائه التوحيد الخبري، وهذا الاسم يدخل معه توحيد الأسماء والصفات، لأن كل من توحيد الربوبية والأسماء والصفات يدوران حول أفعال وصفات الله سبحانه وتعالى، وهذه الأفعال والصفات متلقى ومصدرها الخبر عن الله سبحانه وتعالى ورسوله، ويسمى أيضا بتوحيد المعرفة والإثبات، وهو المعرفة بأن الله عز وجل هو الخالق جل وعلا، معرفته بأفعاله وصفاته، وإثبات ذلك له وحده ولا أحد متصرف غيره. ويسمى أيضا التوحيد الاعتقادي، وهو اعتقاد القلب ما لله من أفعال وأسماء وصفات. أيها الأحبة، إن الإقرار بمعرفة الله سبحانه وتعالى وربوبيته أمر فطري مستقر في نفوس البشرية، ولهذا لم ينكر ذلك أحد، حتى فرعون لم يكن في الحقيقة منكرا لوجود الله سبحانه وتعالى، وإنما كان ذلك جحودا واستكبارا منه، بدليل قوله تعالى: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذا حال كل من أنكر وجود الله سبحانه وتعالى وربوبيته والإقرار به. قال قتادة رحمه الله تعالى: إنك لست تلقى أحدا منهم، أي المشركين، إلا أنبأك أن الله ربه، وهو الذي خلقه ورزقه، وهو مشرك في عبادته. قال ابن بطة: فإنك لست تلقى أحدا من أهل الملل وإن كان كافرا إلا وهو مقر بأن الله ربه وخالقه ورازقه، وهو في ذلك كافر حين خالف شريعة الإسلام. وقال المقريزي رحمه الله تعالى: فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها. وهذا التوحيد، أي توحيد الربوبية، لم يذهب إلى نقيضه طائف بني آدم، ولم يعرف عن أحد من الطائف أنهم قالوا إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال. ولهذا جاء القرآن في كثير من المواطن موبخا مستنكرا لهؤلاء المشركين الذين يقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى ويشركون في عبادته. فمن ذلك قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فانظر إلى هذه الأدلة العظيمة الدالة على أن المشركين كانوا يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمدبر، ومع هذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم لم يفردوه بالعبادة وجعلوه معه معبودات وآلهة أخرى. فتبين مما سبق أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي في دخول المرء إلى الإسلام، ولكن لا بد له من توحيد الألوهية وإفراد الله عز وجل بالعبادة. ومن الأمور أيها الأحبة التي لا بد من تقريرها وإيضاحها أن قول أهل العلم عن المشركين والطائف الأخرى بأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية ليس المراد به أنهم اعترفوا بهذا القسم من التوحيد على التمام والكمال، وإنما قد قصروا فيه مع البقاء لأصله، فهم مشركون في بعض الربوبية، وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهتهم شيئا من أنها تنفع وتضر. فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بيّن القرآن بطلانه، كما قال في قوله تعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. والمقصود أن كثيرا من أهل الشرك والضلال قد يضيف وجود بعض الممكنات أو حدوث بعض الحوادث إلى غير الله، وهم مع شركهم وما يلزم من نوع تعطيل في الربوبية لا يثبتون مع الله شريكا مساويا له في أفعاله ولا في صفاته. ولهذا كان تقصيرهم في توحيد الربوبية من جانبين: أنهم لم يأتوا به على الكمال، وأنهم لم يؤمنوا بلازم توحيد الربوبية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فاتخاذ لله صاحبة والشريك له مما ينافي توحيد الربوبية، لأنه المتفرد بالخلق والرزق، فنسبة شيء من خصائص الله وأفعاله إلى غيره شرك في الربوبية. فالله سبحانه وتعالى له الأمر كله ومدبر الكون وحده، ولا يحتاج لنصرة أحد، ولا يحالفه أحد، ولا يعجزه شيء. فالرب سبحانه هو المالك المدبر المعطي المانع، الضار النافع، الخافض الرافع، المعز المذل. فمن شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك في ربوبيته. أيها الأحبة، الشرك في الربوبية نوعان، أحدهما شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون إذ قال وما رب العالمين، ومن هذا شرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأنه لم يوجد، وأنه لم يوجد بعد عدم، أنه وجد بعد عدم، وإنما يقول بأبديته، وأنه لم يكن معدوما أصلا، بل لم يزل ولا يزال، والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها العقول والنفوس. ومن هذا أيضا شرك طائفة أهل الوحدة والوجود كابن عربي وابن سبعين والعفيف والتلمساني وابن الفارض ونحوهم من الملاحدة الذين كسوا للحادة حلية الإسلام ومزجوه بشيء من الحق حتى راج أمرهم على من لم يعرف حالهم. ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب وأوصافه من غلاة الجهمية والقرامطة. والنوع الثاني شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته، كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة، وشرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. أيها الأحبة، قد يقع بعض الناس في الشرك في الربوبية بنسبة المطر إلى النوء أو النجم، وهذا قد يكون كفرا أكبر منافي لتوحيد الربوبية والألوهية، وقد يكون شركا أصغر. أما النوع الأول هو أن يكون كفرا أصغرا، كمن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، يعتقد أن النوء والنجم والكواكب سبب في المطر، فهذا كفر وكفر أصغر، لأنه لم يعتقد التشريك والاستقلال، ولكنه جعل ما ليس سببا سببا. ونسبة النعم إلى غير الله من الشرك الأصغر، وهي من أقوال أهل الكفر، وهو كفر أصغر بالله سبحانه وتعالى. النوع الثاني وهو يكون كفرا أكبر، وهو الذي اعتقد أن المطر والكوكب هي التي تفضلت بالمطر، وهي التي تحركت بحركة لما توجه إليها عابدوها أنزلت المطر إجابة لدعوة عابديها، وهذا كفر بالإجماع، لأنه اعتقد في أن الكوكب والنجم مؤثر بنفسه. وقد جاء في الحديث عن زيد بن خالد قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمنا بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. أخرجه البخاري ومسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء كذا فذلك كفر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النوء وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيء ولا يمطر ولا يصنع شيئا. فأما من قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا بوقت كذا فإنما ذلك كقوله مطرنا في شهر كذا، ولا يكون هذا كفرا، وغيره من الكلام أحب إلي منه. فخلاصة، نسبة المطر إلى النووي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نسبة إيجاد، أن هذا المطر هو الذي أوجد، أن هذا النوء هو الذي أوجد المطر، وهذا شرك أكبر. ونسبة سبب، وهذا شرك أصغر، أن هذا النوء سبب لنزول المطر. ونسبة وقت، وهذه جائزة، ما يريد بقوله مطرنا بنوء كذا أي جاء المطر في هذا النوء أي في وقته، كقول أحدنا جاء المطر بعد العصر، أو جاء المطر يوم الأحد، وهكذا. أيها الأحبة، ومن الشرك في الربوبية نسبة الأرزاق إلى غير الله سبحانه وتعالى، فيه تنقص لربوبية الله سبحانه وتعالى، لأنها من خصائصه وأفعاله. فمنها ما قد يكون شركا أكبر مخرج من ملة، وذلك إن اعتقد أن نسبة النعم والأرزاق من إحداث المخلوق ومن صنعه، ومنها ما يكون شركا، وما يكون شرك أصغر منافي لكماله الواجب، كمن جعل ما ليس سببا سببا، لأن النعم كلها من الله سبحانه وتعالى وفضله. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. جاء في تفسير مجاهد في قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب. تعرف هذا كفار قريش، ثم تنكره بأن تقول: هذا كان لآبائنا فروحنا إياه، أي فأعطونا إياه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى لقاء آخر، والحمد لله رب

سعادتك بتوحيد ربك. سعادتك بتوحيد ربك بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي. يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي. إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والإنقياد له. سعادتك بتوحيد ربك، من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طاهر.

كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا لإجراءات المعلنة.

0: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
1: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

أنساك محال إنه الحب الدفين كيف أنساك محال إنه الحب الدفين كيف أنساك محال إنه الحب الدفين كيف أنساك محال إنه

يبان الحصين تمثال الجلال هو عيبان الحصين ونقوم يروي حكايتنا على مر السنين ونقوم يروي حكايتنا على مر السنين.

حقك معي شمل الأحبة تضرب يا أرواح مثل في التصافي والمحبة فيك يا صنع عمل تجمعي شمل الأحبة تضرب يا أرواح مثل في التصافي والمحبة إن شمسان البطل للقاء يفوق قلبه إن شمسان البطل للقاء يفوق قلبه إن شمسان البطل للقاء يفوق قلبه عاش يهواك وظل عاش يهواك وظل يمنحك شوقه وحبه.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: تقدم.
1: إضاءات، غوص في جماليات اللهجة. إضاءات، برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل. إضاءات، من إعداد وتقديم عبد الله العطار، إخراج نصر الأغباس.
2: المستمعون الأكارم، تحية المحبة إليكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية في مأرب، وصداها الحبيب إلى قلوبكم. أرحب بكم في الحلقة 128 بعد 100 من برنامجكم إضاءات، فأهلا بكم.

المستمعون الأعزاء، في حلقة اليوم نسير وإياكم عبر خطى الماضي ومفردات الحاضر، ومن ذلك لوك. اللوك بفتح اللام وكسر الواو أي لوك اسم، واللواكة صفته، وهي العناد واللجاج وكثرة الكلام والإلحاح. واللوك من الناس هو من كان كذلك من اللجاجة والإتعاب للغير، مثل اللكاعة أيضا، وهو كذلك كثير التساؤل والاستجداء، وهو معنى مجازي جاء في اللهجة من لوك. لاك يلوك كما يلوك اللقمة للدلالة على الكثرة، كأنه في كثرة لجاجة يلوك الشيء. وفي معاجم اللغة اللوك أو اللوك أهون المضغ، وقيل مضغ الشيء الصلب. قال الشاعر: ولو كهموا جدل الحصى بشفاههم أكتافهم فلقا صخرة. وفلان يلوك أعراض الناس أن يقعوا فيهم، وفي أساس البلاغة من المجاز هو يلوك أعراض الناس. واستخدمت في اللهجة للإلحاح والعناد واللجاجة مجازا كمن يلوك الشيء بفمه، وخاصة ما صلب منه. وغالب الظن أن اللوك أصله اللوج بإبدال الجيم مكان الكاف لتقارب مخرجيهما. قال صاحب الرائد: اللاج شديد اللجاجة والإلحاح.

المستمعون الأعزاء، كذلك من المفردات المتداولة في لهجة مأرب وغيرها لهط. لهط بفتح اللام والهاء والطاء فعل في لهجة مأرب، والاسم اللهط، وهو أكل الشيء بشراهة، كما يعني اللهط أخذ الشيء والاستحواذ عليه واختصاص النفس به دون الغير، كما تعني النشل. تقول لهط فلان الشيء يلهطه لهطا وله، فهو لم تريد أنه يزيد في حجم اللقمة ويبلعها مرة، وهو شدة الأكل والدهورة. قال رشيد عطية: يقولون لهط الطعام أي التهمه بعجلة. قال: والأصل لهداء بكسر الهاء، ومثلها رهط وهمط. وقال آخر:

لهط الشيء أكله بسرعة وشراها. قال: وهو محرف عن رهط، أي أكل لقمة عظيمة وبشدة. ولكن في اللهجة لهطه تعني كما أسلفنا أخذه غنيمة باردا مغتنما غفلة من أصحاب الحق. واللهط بمعنى الأكل حقيقة، وهو الأكل بالكف منشورة، وهو أكثر من اللحس، ولهطه ضربه بالكف مبسوطة. وأصل اللهط عربي فصيح من رهط، حيث أبدلت اللام راء لتقارب مخرجيهما. وقال أحمد أبو سعد أن أصلها آرامي، ولهط فعل فصيح في اللغة أصلا، لكن دلالته ومعناه في المعاجم تختلف رغم وجود المعنى في اللهجة بمعنى الضرب. ففي لسان العرب لهط يلهط لهطا، ضرب باليد وبالصوت. وقيل اللهط الضرب بالكف منشورة، ولهط به الأرض ضرب به الأرض. واللاهط الذي يرش باب داره وينظفه، ولهطه بسهم رماه به، ولهط الثوب خاطه. ويقال لهطة من الخبز وهلطة. وكما أسلفنا أن لهط أصلها رهط لتقارب مخرجي الراء واللام، وبذلك تكون لهط هي رهط كما عليه أغلب الباحثين في اللهجات. قال أهل اللغة: قال رهط أكل الشيء بشراها، ورهط اللقمة تناولها عظيمة وكبيرة. وعلى ذلك فإن لهط جاءت في اللغة كما في اللهجة بمعنى الضرب، وجاءت بمعنى التناول والأخذ من رهط.

كذلك من المفردات تلوه. التلوه لها معان في لهجة مأرب وتعني الانتباه والتنبه والاهتمام بالشيء والمراقبة. تلوه فلان للشيء فطن له وانتبه، وتلوهت للشيء أو للأمر انتبهت له في الوقت المناسب، فبادرت بما يكون مناسبا. وكما تسبق بماء النافية يقال ما تلوهت له، أي ما انتبهت له، أو بعد الفوات ما تلوهت له إلا وقد وقع. ووقع الأمر وأنا غير متلوه، أي غافل غير منتبه، ويقال ذاك سر أو أمر مختفي ما حد يتلوه له. وأصل تلوها عند أهل اللغة من لاه الشيء على خفاء أو خفية يلوه لوها ولوها، فهو لاوه. ولاه أي ظهر وبدا وتجلى للناظر والمتأمل والمتابع. ولاهه فطن له ورآه حقيقة أو بالبصيرة مجازا. وقد جاء في اللهجة مزيدا بتاء وهو تلوه له. كذلك من المفردات لهج. اللهج بفتح اللام وسكون الهاء في لهجة مأرب تسمية يطلقونها على النوافذ عامة والواسعة خاصة، وبالذات في الغرف التي تكون في الأدوار العلوية في بعض المناطق، ويجمعونها لهوج. يقولون افتح اللهج أو اغلق اللهج. واللهج كما يبدو من لغة اليمن، وهي عربية فصحى لمجيئها في نقوش المسند السبئي والحميري، والتي ذكرها الباحث قالوا لهج، وتجمع على الهج أو الهاج أو الهوج. ويكفي فصاحة ذكر الهمداني لها في الجزء الثامن من الإكليل بتحقيق الأكوع في حديثه عن قصر غمدان بضم الغين، قال وحدثني عمرو بن إسحاق الحضرمي عن أبيه عن جده أن ألي شرح كان ملك غمدان، وأنه بناه على 7 أسقف كل سقف منها 40 ذراعا. قال وكانت له 4 أوجه، ترابيعه وجه مبني بحجارة بيض، ووجه بحجارة سود، ووجه بحجارة خضر، ووجه بحجارة حمر. قال وكان في أعلاه غرفة لها لهج، وهي الكوى، كل كوة منها بناء رخام. والهمداني حجة في اللغة ومعتبر في رأيه لإيراد اسم لهج، والتي تعني الكوى وهي النوافذ كما في لهجة مأرب.

0: المستمعون الأعزاء، كذلك من المفردات يقولون لزوم، يقولون للشيء ماشي له لزوم. فاللزوم بضم اللام والزاي في لهجة مأرب تعني الالتزام والإلزام بالشيء. يقولون في النفي ماشي عليك لزوم، أي لا يلحقك تبعات أو ما يترتب على الشيء من تبعات. وفي الإثبات يقولون لزوم عليك، أي واجب عليك. واللزوم لها اشتقاقات في لهجة مأرب ومعان: لزم الشيء لصق به، لزيم له لصيق. ومن ذلك جاءت تسمية اللازم خاصة في مراد، وهو من الحلي، وهو عبارة عن عقد يتكون من صفائح صغيرة من الفضة تربط إلى بعضها البعض بخيوط من القطن وغيرها، وهو ذو نقوش من الأمام ويلف على العنق، ويسمى لازم للزومه والتصاقه بالعنق. وفي المغنى الشعبي يقولون شد الركاب وتعلط الزمازم، يا ليتنا فوق العنق لازم. وهو من لزوم المكان والمكوث فيه، واللازم يكون كذلك لازما للعنق والصدر. واللوازم هي ما تسمى القوافي، وسميت كذلك للزومها، وتكون غالبا بين الأهل والأقارب في مأرب وغيرها من العادات القبلية والأصدقاء، وهي عبارة عن مبلغ تدفع لمن يواجه قضية أو يقع في أزمة مالية كمعونة ومساعدة له لفك ضائقته. وكذلك الأخ اللزم هو الأخ الشقيق، وفلان ابن عم اللزم أي لحن، أي أن أباه وأبي شقيقان، وهو استخدام مجازي. وكل هذه المعاني ودلالاتها في اللهجة جاءت من الفعل لزم، والمتعدي منه ألزم وهو الواجب. قالوا لزم الشيء يلزمه لزما ولزوما، ولازمه ملازمة ولزاما، والتزمه وألزمه إياه فالتزمه. واللزام الملازم، ولزمت به لازمته فلا أفارقه. وقاضي لزم يفصل في القضية ويحكم فيها، ولزمه تعلق به ودام معه، ولزمه كذا وجب عليه، ولزمه الغرم، ولزم الغريم تعلق به. واللزوم مصدر لزم، احتفظ بحقك لوقت اللزوم، أي لوقت الحاجة والضرورة، وهو الوجوب. المستمعون الأكارم، ونحن هنا نلتزم الوقت وفي انتهائه نلزم الصمت. في نهاية حلقة اليوم تقبلوا خالص التحايا وفائق الود مني أنا عبد الله العطار، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: كنتم مع إضاءات، من إخراج نصر الأغبس.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم إلى حلقة من نافذة على القانون، والقانون رقم 25 لسنة 1991 بشأن التأمينات والمعاشات. طبعا هذا القانون غير قانون التأمينات الاجتماعية التي سنتكلم عنه لاحقا. يمكننا أن نلخص الأفكار في محاور رئيسية قبل أن ندخل في الموضوع على النحو التالي: المفاهيم القانونية من نظر القانون اليمني، مجال تطبيق هذا القانون، مصادر تمويل الصندوق أي صندوق المعاش التقاعدي والمكافأة، استحقاق معاش التقاعد، كيفية احتسابه، التأمين الصحي وإصابة العمل، وكذلك من هم المستحقون في المعاش التقاعدي بعد وفاة صاحب المعاش. أولا، بعض المفاهيم القانونية أشارت بذلك المادة رقم 2 من القانون أن جهة العمل هي وحدة القطاعين العام والمختلط المشمولة بأحكام قانون المدنية، فالمؤمن عليه، من هو المؤمن عليه؟ هو الموظف نفسه صاحب المعاش المستفيد منها في أحكام هذا القانون، المثبت على درجة وظيفية، شرط أن يكون مثبت في درجة وظيفية في الموازنة العامة، مستحق للمعاش وهو خلف المؤمن عليه الورثة الذي تقاعد أو توفى. ما هو العجز الصحي؟ العجز الصحي من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة العمل، هذا عجز صحي. أما المصاب، من أصيب بإصابة عمل، خاصة الذين هم في المصانع والأعمال التي يحدث فيها إصابة عمل. لكن على من تسري أحكام هذا القانون؟ أشارت المادة 3 من القانون إلى أن المستفيدين من أحكام هذا القانون هم موظفي الدولة وعمالها، موظفي وعمال القطاعين العام والمختلط، والمعارين رسميا للعمل في هيئات ومنظمات عربية أو أجنبية. ثالثا، شاغلي الوظائف للسلطة العليا وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء السلك القنصلي. كذلك أي كادر يستفيد من هذا القانون، أي كادر أو جهة تنص قوانينها على ذلك، فهؤلاء يترتب تقاعدهم وينظمهم هذا القانون. ثانيا، مصادر تمويل صندوق التأمينات والمعاشات، معنى الموارد التي يصرفها الصندوق كمرتبات هي أساسا اشتراكات جهة العمل والمؤمن عليهم المقررة وفق للقانون، لأنه يخصم شهريا من كل موظف مبلغ تحت مسمى التقاعد يورد إلى الصندوق وموجود في كشف الراتب. كما أشارت المادة 8 من هذا القانون، كذلك الهبات، الإعانات، الوصايا التي تمنح للصندوق سواء داخلية أو خارجية، وكذلك القيمة الرأسمالية لصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي. هناك مبالغ تلتزم بها الخزانة العامة للدولة عن مدد سابقة لأي موظف، أشارت في ذلك المادة 18 بفقراتها ألف وباء وجيم ودال، تسمى ريع واستثمار هذه الأموال. إذن أي جهة عمل ممن شملهم القانون تسدد اشتراكاتهم للصندوق بواقع 6% من جملة الراتب للتقاعد، وكذلك يتم خصم 1% باسم التأمين الصحي ويكون شهريا، أشارت بذلك المادة 9 من هذا القانون. إذن متى يستحق الموظف معاش تقاعدي؟ ورد في القانون حالات محددة يصبح الموظف أو ما يسمى المؤمن عليه مستحقا لهذا المعاش، إما إن أكمل 35 سنة خدمة فعلية في الميدان، أو عند طلب، أحيانا يطلب هذا الموظف أن يحال إلى التقاعد بعد إتمام الرجل خدمته فعلية، قد تكون 30 سنة و 25 سنة للمرأة مهما كان سن المؤمن عليه. يعني بعد 30 سنة يحق لك أن تطلب وإن لم توصل الخدمة الفعلية. عند طلب الموظف المؤمن عليه إلى التقاعد قبل بلوغه 50 سنة من العمر وإتمامه 25 سنة في الميدان كخدمة فعلية، كذلك المرأة تكون نصف. كذلك المرأة إذا بلغت 46 سنة أو أمضت 20 سنة في الميدان يحق لها تطلب الإحالة للتقاعد، وهو اختياري بغض النظر عن التقاعد الإجباري الذي إذا وصل الموظف 35 سنة أو وصل 60 سنة بما يسمى أحد الأجلين. في حالة بلوغ الرجل سن 60 سنة وخدمته الفعلية 15 سنة، أو بلوغ المرأة 55 سنة وخدمتها الفعلية 10 سنوات، تقاعد. أحيانا يحال إلى التقاعد من صدر بحقهم حكم قضائي أو قرار تأديبي ينهي خدمتهم، فهنا يحال إلى التقاعد.
كذلك لمن انعدمت عنده اللياقة الصحية بسبب عجز كلي مستديم، لا يستطيع الحركة ولا يستطيع العمل، بس لابد تتوفر شرط وهو قرار طبي من الجهات الطبية المختصة بأن الموظف لا يستطيع أي عمل نظرا للعجز الكلي المستديم الذي أصاب جسده. بغض النظر عن سنوات الخدمة، بغض النظر عن سنوات العمل، يحال إلى التقاعد. كذلك يحال إلى التقاعد من توفى لأي سبب كان مهما كانت خدمته الفعلية. وضحت نص المادة 19 في فقراته من 1 إلى 7، لكن هناك تقاعد إلزامي فرضه القانون على كل من بلغ 60 سنة من الرجال و 55 سنة بالنسبة للمرأة، ويقاعد إلزاميا أو إجباريا كل من أكمل الخدمة التي قررها القانون. كذلك هنا يسمى بلوغ أحد الأجلين. فاصل ونواصل.

هناك حالات استثنائية إذا لوحظ أن هذا المتقاعد ما زال قادر على العمل بالرغم أنه بلغ 60 سنة أو أتمم 35 سنة خدمة فعلية كما هي في القانون، فإنه يعاد للعمل، لكن بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية أو الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، أشارت بذلك المادة 22 من القانون ولائحته التنفيذية، وحدد أن تكون 5 سنوات التمديد فقط، ولا يستحق عن هذا التمديد أي مستحقات مقررة وفقا لأحكام هذا القانون، بل على ضمة راتبه السابق. أما في حالة لم يبلغ 35 سنة وتم تقاعده ثم أعيد للعمل، فهنا يتم استقطاع الاشتراكات المقررة في هذا القانون، لابد أن تخصم التأمين الصحي والتقاعد التي حدده القانون 6% من الأجر الأساسي الشهري، وكذلك 1% من التأمين الصحي كما أشارت الفقرة باء من المادة 22 من القانون. كيف يتم احتساب المعاش التقاعدي؟ ثالثا، يتم احتساب المعاش التقاعدي على النحو التالي: يحسب معاش التقاعد بواقع 420، أي عدد الشهور لمدة 35 سنة، فالشهور لمدة 35 سنة هو 420 شهر وفق الأجر الأساسي الأخير عن كل شهر من شهور السنة الخدمية، سنة الخدمة الفعلية، أشارت إلى ذلك المادة 23 سنة. أما المكافأة النهائية للخدمة تحسب بواقع 9% من الأجر الأساسي الأخير عن كل شهر كامل من شهور الخدمة الفعلية، أي تحسب من كل سنوات 35 سنة المكافأة بواقع يخصم واقع 9%، شريطة ألا تقل مدة الخدمة عن سنة كاملة، أما إذا نقصت فلا تحسب المكافأة النهائية. القانون أعطى في حالة الوفاء على أي جهة عمل أن تصرف للمستحقين تعويض نقدي، وهو مقداره في القانون راتب شهرين من أجره الأساسي الأخير، آخر شهر الراتب الأساسي يصرف شهرين لمن وافاته المنية، ويكون الصرف بما يثبت أن المؤمن عليه توفى فعلا، وبشرط وجود شهادة وفاة صادرة من الأحوال المدنية، أشارت بذلك المادة 25 من القانون. إذن لا يجوز أن يقل مبلغ المعاش التقاعدي عن الحد الأدنى للأجور، ويستحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذين شملهم هذا القانون معاش تقاعدي بنسبة 100% من الأجر الأساسي، متى؟ عند بلوغه أحد الأجلين، إما 35 سنة فعلية في الميدان أو 60 سنة من العمر كما أشارت بذلك المادة 28 من اللائحة. في حالة المتوفي يكون تكليف الجنازة على الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بحسب ما جاء في نص المادة 29، إذا توفى المتقاعد تصرف الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للمستحقين عنه معاش شهرين لمواجهة تكاليف الجنازة، التأمين الصحي وإصابة العمل. ثالثا، التأمين الصحي، ورد في نص المادة 32 من القانون: إذا أصيب المؤمن عليه أو صاحب المعاش هذا بإصابة عمل فعلية، فعلى صاحب أو على جهة العمل القيام بالإجراءات التالية: 1، يقدم لهذا المصاب إسعافات أولية. 2، أن تتولى نقل المصاب فورا إلى مكان العلاج المناسب. 3، التحقيق في الإصابة بالاشتراك مع لجنة الصحة والسلامة المهنية الموجودة في نفس جهة العمل. يفترض أن يكون في كل جهة عمل ما يسمى لجنة الصحة والسلامة المهنية، وخاصة الشركات والمؤسسات العامة الكبيرة التي يكون فيها العمل ميداني، لإثبات أقوال الشهود وأقوال المصاب ومعرفة هل كانت الإصابة عمدية أو سوء تصرف إلى آخر. وبعد هذا لابد على كل جهة عمل إبلاغ الهيئة العامة للتأمينات عن كل إصابة عمل تقع على أي موظف داخل المؤسسة أو داخل الجهة خلال أسبوع من تاريخ وقوعها، وكذلك تسلم صورة من هذا الإخطار للمصاب نفسه، وأن يكون معمد من لجنة الصحة والسلامة المهنية الموجودة في المنشأة، أشارت بذلك المادة 34 من القانون. القانون أكد في حالة وقوع إصابة جسيمة على أحد المؤمن عليهم أدت إلى عجزه عن العمل كليا أو أي حادث يكون الدافع من ورائه جريمة يعاقب عليه القانون، هنا لابد من إبلاغ الشرطة خلال أسبوع
من تاريخ وقوع الحادث لأنها إصابة جسيمة، حتى تتمكن الشرطة من التحرك والتحري والبحث بالتفصيل عن الواقعة أو الحادث لمعرفة هل مسؤولية الحادث تقع على الشخص نفسه أو على شخص آخر أو عن من هو المتسبب في هذه الجريمة الجسيمة. أشارت في ذلك الفقرة 2 من المادة 34 من القانون. في حالة الإصابة بأي مرض مهني أثناء الخدمة، وهذا أغلب ما يكون في الأماكن المؤسسات التي فيها مبيدات أو أدوية، لابد من إبلاغ الجهة المهنية والمعنية وكذلك إبلاغ لجنة الصحة والسلامة المهنية، لأن القانون ألزم جهات العمل فحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأمراض مهنية. الفحص هذا يكون بشكل دوري، وكلما اقتضت ظروف الصحة والسلامة المهنية لابد أن يتم الفحص. أشارت إلى ذلك المادة أيضا 35 من القانون. في حالة ما وجدت حالة إصابة لابد التبليغ عنها، استكمال الإجراءات، دفع التعويض النقدي، ويكون كذلك لمستحقات المؤمن عليه أي صاحب المعاش، لأنه يسقط هذا الحق المصاب إصابة عمل من التعويض النقدي إذا تعمد إصابة نفسه ليس له أي مبالغ نقدية. كذلك إذا حدثت الإصابة وهو في حالة سكر أو تأثير مخدر أو أي مادة تخرجه عن نطاق الخدمة فهو يحرم نفسه من التعويض النقدي، لأنه مخالف لإرشادات الصحة والسلامة المهنية والتعليمات الوقائية في أماكن العمل، فيسقط الحق من التعويض النقدي في حالة امتناعه عن عرض نفسه للعلاج دون أي مبرر شرعي أو قانوني خلال فترة 15 يوما من تاريخ الإصابة. القانون أعطى مدد لكل شيء حدده في مدة تبدأ وتنتهي هذه المدة. هنا حدد المدة بأنها 15 يوما من تاريخ الإصابة إذ لم يعرض نفسه المصاب على الجهة التي أعطاها القانون الفحص وهي جهة اللجنة الصحة السلامة المهنية يسقط حقه من أي تعويضات، كما يسقط حقه إذا خالفت تعليمات الطبيب إذا قد كان مصابا وامتنع عن استخدام العلاج أثناء فترة العلاج أو انتقل أو غادر من منطقة إلى أخرى دون إشعار الجهات الطبية المختصة بعلاجه، لأن ذلك يؤدي إلى مضاعفة غير متوقعة للمرض. أشارت المادة 39 بكل فقراتها ألف وباء وكذلك الفقرة جيم ودال. رابعا، من هم المستحقون لمعاشات التقاعد والمكافآت؟ هناك أفراد يستحقون معاش المتوفي المتقاعد، هم من كان يعولهم هذا المتوفي، وهن الأرامل وكذلك الأبناء من الذكور والإناث والمعالين من الوالدين كذلك والإخوة أخوات المتوفي وأولاد أولاده الذين توفى أبوهم قبل والده، هؤلاء هم كذلك يستفيدوا من معاش المتوفي، لكن يكون تقسيم المعاش بينهم بالتساوي. كذلك إذا كان هناك حمل فعند الولادة يدخل ضمن هذه القسمة ويشمله هذا معاش المتوفي ويكون له نفس أي واحد. أشارت بذلك المادة 48 من القانون. في حالة انقطاع التقاعد أو المستحق للمعاش لمدة عام عن استلام معاشه بدون عذر وأكثر من سنة فإنه يورد للصندوق، وإذا كانت أقل من سنة فإنه يحتفظ بحقه حتى عودته، أي أنه بعد سنة يورد ولم يصرف، قبل السنة يراجع الهيئة العامة لصرف الراتب التقاعد، ويوقف هذا المعاش عن بعض الأفراد أو الورثة أو كلهم في حالة إذا توفى من كان له نسبة من هذا المعاش، يوقف من كان يصرف له. كان يستلم راتب من راتب المتوفي ثم توفى هو أيضا انقطع نصيبه من الراتب. الذكور يوقف حصتهم من هذا المعاش إذا بلغ سن 18 سنة إذ لم يكن يدرس، أما من كان يدرس في المرحلة الثانوية يوقف عليه إذا بلغ 21 سنة، ومن كان يدرس بالجامعة يوقف عنه هذا حصته من المعاش أبوه إذا بلغ 26 سنة، إلا إذا كان عنده عجز كلي أو عجز عن العمل فيستمر الصرف له نسبته من المعاش بشرط أن يثبت هذا العجز بقرار طبي ومن اللجنة المختصة لدى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات حتى يستمر له صرف هذه النسبة من المعاش. الإناث كذلك إذا تزوجت أو التحقت بعمل كوظيفة أو أي عمل تحصل منه على أجر فإنها
توقف ما كان يصرف لها نسبتها من معاش أبوها أو عمها أو من كان يعولها. فإذا تأرملت مرة أخرى بعد أن كان قد تزوجت فيعاد لها صرف نسبتها من معاش التقاعد. أشارت بهذا كله ووضحته وفصلته المادة 55 من القانون. إذن على الهيئة العامة صرف مبلغ من تزوجت من الإناث والتي كانت تحصل على نصب من المعاش عند زواجها مبلغ يعاد النصيب عن سنة كامل وتصرف دفعة واحدة. أشارت المادة 56. لا يجوز الحصول على أكثر من معاش. إذا كان الوالدان يستلمون راتب وكانوا خاضعين لهذا القانون فلا يجوز أن يجمع بين راتبهم وراتب المتوفي. طبعا هناك وثائق مطلوبة عند تجهيزها لمن يتم الصرف إليهم، أشارت إليه القانون وحدته من بطاقة شخصية وشهادة وفاة وانحصار ورثة وشهادة وقرار طبي لمن يدعى عن عجزه. كل الأولويات التي تطلبها الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لها أن تتأكد عن تلك البيانات والمستندات إذا رأت ضرورة البحث الاجتماعي، ما يسمى البحث الاجتماعي، وإثبات صحة تلك الوثائق كما أشارت المادة 58 من القانون. فهنا يستمر صرف الراتب المتقاعد. أما إذا ثبت مخالف ذلك فإنه يورد راتب المتوفي إلى الصندوق وتسقط حقوق المؤمن عليهم إذا ثبت أو اكتشف أن هناك تزوير أو أن المذكور ملتحق بخدمة عسكرية لأي دولة دون إذن مسبق من الحكومة اليمنية، ويعاقب ويحكم عليه بعقوبة أو جريمة جاسوسية تخدم أي دولة أجنبية كما أشارت المادة 60 بفقرتها ألف وباء.

القانون عاقب كل من قدم أي بيانات غير صحيحة بقصد الحصول على راتب له أو لغيره أو لحصول منفعة أو تخلص من التزامات كانت عليه وكان ملزم بأدائها. واحد، القانون ألزمه بإعادة كل مستلمة بدون وجه حق بناء على هذه الوثائق المزورة أو الوثائق الغير صحيحة من معاشات التقاعد، المادة 79 من القانون. تعاطف القانون مع المتقاعدين حيث تعفى كافة أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها مهما كان نوعها من كل الضرائب. أموال الصندوق للتأمينات والمعاشات معفي من الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، وأعفى القانون جميع المبالغ ومعاشات ومكافآت وتعويضات المتعاقدين وأي مستحقات لهم من كافة الضرائب بأنواعها والرسوم بأنواعها. أشارت بذلك المواد 68 و69 و77 لأن القانون شدد على البنك المركزي وفروعه بعدم صرف شيكات المرتبات لأي جهة ما لم يكون فيها شيك باسم التأمينات والمعاشات والمبالغ المقررة بهذا القانون. أشارت ذلك ووضحت المادة 72 من القانون. القانون أعطى الحق لهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اللجوء إلى القضاء لحجز أموال أي جهات عمل لا تلتزم بتسديد مبالغ الخاصة بخصم التأمين والتقاعد في التأمينات والمعاشات كما جاء في نص المادة 75 من القانون. إذن القانون ألزم كافة الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون أن يكون لديها ملف خاص متكامل لكل موظف ويشمل ملف صور بيانات وأوليات منها صور طبق أصل معمدة من الوثائق والمستندات كالاسم الشخص كامل وعنوانه وتاريخ ميلاده وتاريخ التحاقه بالخدمة وأجره ووظيفته والفتوى والتعزيز المالي وقرارة التعيين وأي قرارات حصل عليها وأي تغييرات حصلت وأي بيانات أكثر وضوحا. لابد من إعطاء نسخة من هذا الملف إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ويكون صورة في الجهة نفسها وصورة مع المؤمن عليه من هذا الملف. مادة 87 من القانون. على صاحب المعاش أو الوكيل باستلام المعاش إبلاغ الهيئة العامة عن أي تغير حصل في شروط الاستحقاق أو في قطع المعاش أو عند وقفه عن شخص من الورثة أو عن الكل خلال شهر من وقوع الحدث الجديد لهذه الحادثة من وقائع هذه التغييرات التي تؤدي إلى توقيف أو زيادة الراتب المتوفي عنه كما جاءت في المادة 92 من القانون. هناك حالة خاصة افترضها القانون وهي حالة ثبوت فقدان أو ضياع صاحب المعاش ولا أحد يعلم مكانه. هنا لابد اللجوء إلى المحكمة المختصة باستصدار ما يسمى حكم بوفاته، وهو يسمى في القانون حكم الوفاة الحكمية ليس وفاة حقيقية. القضاء يستصدر حكم أنه حسب ظروف الحال الذي خرج فيها ويسمى حكم حكمي، بمعنى موجب هذا الحكم الحكمي يعتمد راتب لهذا المفقود. وإذا ظهر حي يعاد لاستكمال الإجراءات القانونية كما وضحت المادة 94، أي يعاد إلى العمل إذا كان عاده ما زال ليس فيه مواد سنوات الخدمة، أو يستكمل إجراءات التقاعد إذا كان استكمل إما أحد الأجلين أي بلوغ 60 سنة أو بلوغ 35 سنة فعلية في الميدان. أعزائي المستمعين، كان هذا القانون طويل نوعا ما، حاولنا فيه التقصير والوقوف على رؤوس الأقلام. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم وكونتم فكرة عامة عن أحكام معاشات المتقاعدين والمتوفين، ولا يسعنا إلا أن نشكركم على كرم المتابعة والإصغاء. أعدها وقدمها لكم عبد العزيز السامعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. الصبيحي بطولة القوات المسلحة والمقاومة الشعبية تجسد أسمى معن الفداء في مواجهة ميليشيات الحوثي. رئيس الوزراء يدين استهداف المنشآت المدنية في السعودية ويؤكد عزم اليمنيين على استعادة مؤسسة الدولة وإنهاء الانقلاب. القوات المسلحة في مأرب تواصل عملياتها ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق أول ركن محمود الصبيحي أن الملاحم البطولية التي تسطرها القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال تجسد أسمى معن الفداء والواجب الوطني في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني والدفاع عن النظام الجمهوري ومؤسسات الدولة. وأوضح الفريق الصبيحي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن الصمود الأسطوري للمقاتلين في كافة الجبهات والخطوط الأمامية بدءا من جبهات الساحل الغربي وجبهة المارض والمضاربة ورأس العارة إلى بقية محاور المواجهة يشكل صخرة صلبة تحطمت عليها أوهام ومخططات المشروع الحوثي الإرهابي. وأشار الصبيحي إلى الدور الأساسي الذي طلعت به ألوية العمالقة وقوات درع الوطن وقوات الدعم والإسناد والمقاومة الوطنية بوصفها رأس الحربة والطليعة في التصدي العدوان الحوثي، مؤكدا دورها المحوري في الدفاع عن الأرض على امتداد خطوط المواجهة باتجاه الوازعية والأغابرة والمحاولة والمشاولة والكعللة ووصولا إلى الزكرية إلى الزكيرة والمقارمة والزعازع والزريقة. وحظ عضو مجلس القيادة الرئاسية أبناء الصبيحة بمختلف أطيافهم وقبائلهم وجميع المقاتلين الأحرار من أبناء الوطن الذين هبوا للدفاع عنه في مواجهة الميليشيا الحوثية معربا عن اعتزازه بصمودهم التاريخي وتضحياتهم الجسيمة، وفي مقدمتهم قبائل الأغابرة والمحاولة والمشاولة والشبيقة والعلفمة والتي قدمت أكثر من 170 شهيدا و700 جريح في سبيل الوطن، مؤكدا أن هذه التضحيات مهما عظمت تهون في سبيل عزة الوطن وكرامته ودحر أصحاب المشروع الظلامي. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بالدور القيادي والنضالي لمستشار مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن أحمد عبد الله التركي في مختلف الجبهات مثمنا الأدوار الميدانية والتنظيمية البارزة لقائد المنطقة العسكرية الرابعة قائد اللواء الثاني عمالقة اللواء حمدي شكري وكذا قادة الألوية والمحاور المشاركين والصامدين في ميدان المعركة، مشيرا إلى أن هذه القيادات كان لها السبق البطولي في الذود عن التراب الوطني وحشد الطاقات وتثبيت دعائم الجبهات. كما أشاد بجهود وزارة الدفاع والحكومة ومحافظي عدن ولحج ومواقفهم الشجاعة في دعم الجبهات الممتدة من كهبوب وحتى المقاطرة والمسراخ، مثمنا الدور النضالي والميداني للمقاومة الوطنية والقوات المشتركة المرابطين في جبهات المنصورة والمليوي والزعازع وما يقدمونه من تضحيات بطولية في خندق المواجهة. وعبر عضو مجلس القيادة الرئاسي عن بالغ الشكر والتقدير لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وثمن بوجه خاص اهتمام القيادة السعودية وفي مقدمتها وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان الذي تابع الموقف الميداني أولا بأول في جبهة الصبيحة، مشيدا بالدعم المستمر المقدم من قيادة التحالف في عدن لتوفير متطلبات المعركة وتعزيز قدرات القوات المرابطة. واختتم الفريق الصبيحي تصريحه بالتوجه بعظيم التحية لكافة القوات المرابطة في

بيدان مثمنا تلاحمهم جميعا وإصرارهم الصامد على خوض المعركة الوطنية حتى تحرير كامل التراب الوطني ودحر الميليشيات الحوثية الإرهابية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء الأبرار بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين. أدان دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شيع محسن الزنداني استهداف المنشآت والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا أن ذلك يعبر عن حالة الإفلاس التي تعيشها ميليشيا الحوثي الإرهابية أمام صمود الشعب اليمني وبسالة أبطال القوات المسلحة الذين يقفون بثبات وبإسناد كبير من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية دفاعا عن الوطن والدولة ومؤسساتها. وقال رئيس الوزراء في تغريدة على منصة إكس إن هذه الجرائم تكشف مجددا حقيقة ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية لا تتردد في استهداف المدنيين والمؤسسات الحيوية كما حدث لمطار الملك خالد في الرياض مؤخرا، وفي محاولة لخلط الأوراق وصرف الأنظار عن انتهاكاتها وجرائمها بحق اليمنيين منذ سنوات خدمة للمصالح الإيرانية في المنطقة، بما يؤكد عدم اكتراثها بحياة الأبرياء أو بالقوانين والأعراف الدولية. ودعا الدكتور الزنداني المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته إزاء هذه الجرائم والعمل على إيقاف العبث الإيراني بأمن المنطقة ومصالح العالم. وحيى رئيس الوزراء انتصارات وتضحيات أبطال القوات المسلحة وكل أبناء الشعب اليمني الصامد، مؤكدا أن ممارسة ميليشيا الحوثي لن تكسر إرادة اليمنيين ولن توقف مسيرة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وبسط سلطة الحكومة على كامل التراب الوطني. وشدد على أن اليمنيين بإسناد تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة سيظلون أكثر عزما على تحقيق تطلعاتهم وبناء وطن ينعم بالأمن والاستقرار. تخوض وحدات القوات المسلحة مواجهات مستمرة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على امتداد خطوط القتال في محافظة مأرب ضمن عمليات فجر اليمن. ونفذت وحدات القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية هجومات على مواقع متعددة تتمركز فيها الميليشيات الحوثية في الجبهات الجنوبية، تمكنت خلالها من دحر الميليشيا من عدة مواقع بعد اختراق تحصيناتها وتفكيك خرائط الألغام التي زرعتها وتكبيد الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة. وفي الجبهات الشمالية والشمالية الغربية تواصل القوات المسلحة تنفيذ الأعمال التعرضية واستهداف مواقع وقدرات الميليشيا على امتداد خطوط التماس بالتزامن مع عمليات رصد واستطلاع مستمرة لتحركاتها وتعزيزاتها، وبالتوازي مع يواصل الطيران الحربي والطيران المسير إلى جانب المدفعية وراجمات الصواريخ استهداف وتدمير مواقع وتحشيدات الميليشيا ومراكز قيادية ومخازن ومرابط أسلحة وسلاح الطيران المسير على امتداد الخطوط في المواجهات وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا. وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من العناصر الحوثية الإرهابية وعن استشهاد عدد 22 من أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية وإصابة آخرين. في السياق، نفذت القوات المسلحة خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 2750 عملية استهداف دقيقة ضد تحصينات ومواقع دفاعية ونقاط مراقبة واستطلاع متقدمة ومرابط مدفعية الميدان ومخازن أسلحة وذخائر ومستودعات إمداد وتموين وتعزيزات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف محاور وجبهات القتال. وأوضح الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي في بيان أن استهدافات التي تأتي في إطار عملية فجر اليمن شملت أيضا أهدافا عسكرية مشروعة وعالية القيمة في عمق مناطق سيطرة الميليشيا. وقال النزيلي إن العمليات أسفرت وفق التقديرات الميدانية الأولية عن تحييد أكثر من 1400 من عناصر الميليشيا وتدمير وإعطاب أكثر من 250 آلية ووسيلة قتالية ومعدة عسكرية، ما أضعف قدراتها على المناورة والإسناد وإدامة أعمالها القتالية. وأضاف إن القوات البرية نجحت في اختراق دفاعات ميليشيا الحوثي وتحصيناتها واستعادة مواقع وهيئات حاكمة ذات أهمية عملياتية وتثبيت مكاسبها الميدانية ومواصلة تطوير الهجوم وفق الخطط العملياتية. النبأ الأخير، بحث وزير الدولة المكلف بملفي النزوح والهجرة غير النظامية وليد الأبارة عبر تقنية الاتصال المرئي مع سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانييت سيبين مستجدات الأوضاع الإنسانية والتداعيات الكارثية للتصعيد العسكري والانتهاكات المستمرة لميليشيا الحوثي الإرهابية على ملف النزوح. وفي اللقاء استعرض الوزير الأبارة الوضع الإنساني الحرج الناجم عن موجات النزوح الأخيرة التي طالت قرابة 200 ألف مواطن جراء التهجير القسري الوحشي الذي تمارسه الميليشيا
الميليشيات الحوثية بحق السكان في مناطق باب المندب، لافتا إلى الضغوط الشديدة التي واجهتها المؤسسة الحكومية في الإيواء وتوفير المخيمات والمستلزمات الطارئة لا سيما خلال الأسبوع الأول من الأزمة وصعوبة وصول الهيئات الدولية إلى المتضررين. وأشار إلى أن التدخلات الحكومية بالتعاون مع الشركاء نجحت في تغطية استجابة طارئة لقرابة 90,000 نازح، فيما لا تزال هناك فجوة تمويلية وإغاثية حادة بين الاحتياجات القائمة والتدخلات المتاحة في مجالات الإيواء والغذاء. وحذر الوزير من مخاطر توسع العمليات العسكرية للميليشيات، مؤكدا أن استهداف تعز ومأرب سيؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقية وغير مسبوقة تهدد حياة أكثر من 3.5 مليون نسمة في تعز وملايين النازحين في مأرب. من جانبها أكدت السفيرة الهولندية موقف بلادها الثابت في دعم الحكومة الشرعية، معلنة عن تخصيص مملكة هولندا تمويلا إضافيا لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن. نشرتنا انتهت، وأعود مستمعينا لتذكيركم بأبرز العناوين. الصبيحي: بطولات القوات المسلحة والمقاومة الشعبية تجسد أسمى معنى الفداء في مواجهة ميليشيات الحوثي. رئيس الوزراء يدين استهداف المنشآت المدنية في السعودية ويؤكد عزم اليمنيين على استعادة مؤسسة الدولة وإنهاء الانقلاب. القوات المسلحة في مأرب تواصل عملياتها ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ نصر الأغباس، كما أحييكم أنا أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عانق الأفراح يا أرض الصمود، واضربي في يوم صنع الخلود.
2: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

الإخوة والأخوات، مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصيد.

0: لأن شهر الخير دائماً غير، ولأنك تستحقين الأفضل. تستقبل العيادة الاستشارية الأولى لأمراض النساء والتوليد والعقم، استشاري الدكتور كوثر رشيد العبسي، جميع الحالات المرضية النسائية مجاناً طوال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى خصم 30% من رسوم الأشعة التلفزيونية وخصم 20% من رسوم التحاليل المخبرية الداخلية. العنوان: مأرب المجمع أمام مجمع الشهيد جوار صيدلية وصفة. للحجز والاستفسار تليفون 106-32-32-60 أو 377-11-60-90. العيادة الاستشارية الأولى، اهتمام يستحق الثقة.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: إنه لتنزيل رب العالمين.
3: علمني القرآن.
4: علمني القرآن.
3: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
4: أحمد القاضي.
5: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الماتع الرائع، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. أيها المستمعون الكرام، قال الله جل وعلا: وأتوا البيوت من أبوابها. هذه آية عظيمة تعليمية، علمنا القرآن الكريم فيها معان عظيمة. وهذه الآية جاءت ضمن سياق الحديث عن عادة من عادات أهل الجاهلية، الذين إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها، ظنا منهم أن ذلك تعبد، وظنا أنه بر. فأخبر الله عز وجل أنه ليس ببر، لأن الله تعالى لم يشرعه لهم، كما ثبت سبب هذا النزول في الصحيحين من حديث البراء رضي الله عنه. يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولئن كان سبب النزول الذي عالج هذا الخطأ من أجل وأظهر الصور التي عالجتها هذه الآية الكريمة، فإن ثمة تطبيقات أخرى واسعة لهذه الآية الكريمة القرآنية وهذه القاعدة التعليمية الجليلة: واتوا البيوت من أبوابها، تظهر لمن تتبع كلام العلماء عنها أو في تطبيقاتها العملية لها. ومن ذلك أيها الإخوة المستمعون الكرام عبادة الله تعالى، فإن الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى عبادته سبحانه، ومن أراد أن يصل إلى الله فعليه أن يسلك الطريق الموصل إليه عز وجل، ولا يكون ذلك إلا بواسطة الطريق الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: فالوصول إلى الله وإلى رضوانه بدونه محال، وطلب الهدى من غيره هو عين الضلال. وكيف يوصل إلى الله من غير الطريق الذي جعلها هو سبحانه موصلة إليه ودالة لمن سلك فيها عليه، بعث رسوله بها مناديا وأقامه على أعلامها داعيا وإليها هاديا، فالباب عن السالك في غيرها مسدود، وهو عن طريق هداه وسعادته مصدود، بل كلما ازداد كدحا واجتهادا ازداد من الله طردا وإبعادا. ويؤكد ذلك العلامة السعدي رحمه الله في تعليقه على هذه الآية الكريمة التي نحن بصدد الحديث عنها، وهي آية تعليمية ربانية علمنا الله عز وجل إياها، فيقول: وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة. وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم التي هي قاعدة من قواعد الشرع. وكذلك أيها الإخوة، من تطبيقات هذه الآية القرآنية الكريمة أنه يؤخذ من عمومها اللفظي والمعنوي أن كل مطلوب من المطالب المهمة ينبغي أن يؤتى من بابه، وهو أقرب طريق ووسيلة يتوصل بها إليه، وذلك يقتضي معرفة الأسباب والوسائل معرفة تامة ليسلك الأحسن منها والأقرب والأسهل والأقرب نجاحا. لا فرق بين الأمور العلمية والعملية، ولا بين الأمور الدينية والدنيوية، ولا بين الأمور المتعدية والقاصرة، وهذا من الحكمة. هذا من الحكمة. ومن تطبيقات هذه القاعدة التربوية الإيمانية الربانية القرآنية إغلاقها لباب الحيل على الأحكام الشرعية إلا فيما أذن فيه الشرع، ذلك أن المتحايل على الشريعة لم يأتي الأمر من بابه فخالف بذلك ما دلت عليه هذه القاعدة القرآنية المحكمة. يقول ابن القيم رحمه الله مبينا شناعة فعل هؤلاء المتحايلين الذين تفننوا في هذا الباب، قال: فاستبيحت بحيلهم الفروج، وأخذت بها الأموال من أربابها، فأعطيت لغير أهلها، وعطلت بها الواجبات، وضيعت بها الحقوق، وعجت الفروج والأموال والحقوق إلى ربها عجيجا، وضجت مما حل بها إليه ضجيجا. ولا يختلف المسلمون أن تعليم هذه الحيل حرام، والإفتاء بها حرام، والشهادة على مضمونها حرام، والحكم بها مع العلم بحلالها حرام. فإذا تبين ذلك فقارن كم هم الذين وقعوا في هذا المرتع الوخيم ممن نصبوا أنفسهم للإفتاء في بعض المنابر الإعلامية أو في بعض المواقع، وساعدهم على ذلك تراكض كثير من الناس في هذا الباب، وأدنى نظرة في الواقع تبين أن الأمر جلل، والله المستعان. ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآنية التعليمية الربانية في باب طلب العلم شرعيا كان أم غير شرعي، وكذلك في طلب الرزق، فإن كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه موصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح ويصل به إلى غايته، كما قال الله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر وتعين البحث التام عن أمثل وأقوم الطرق الموصلة إليه. وما أجمل ما قاله قيس بن الحطيم: إذا ما أتيت العز من غير بابهم ضللت، وإن تقصد من الباب تهتدي. ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآنية الكريمة العظيمة هو الحديث مع الناس، فإن الآية أيها المستمعون الكرام ترشد إلى أن المؤمن عليه أن يسلك الطريقة المناسبة في الحديث، فيعرف الموضوع المناسب الذي يحسن طرقه والوقت الملائم، ويعرف طبيعة الشخص أو الناس الذين يتحدث إليهم، فإن لكل مقام مقال، ولكل مجال جدال، ولكل حادثة مقامة. وعلى هذا فإن أراد الإنسان أن يخاطب شخصا كبير المنزلة في العلم مثلا أو الشرف، فلا يليق أن يخاطبه بما يخاطب سائر الناس، والحكمة في هذا هي المدار، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن تطبيقات هذه التعاليم الربانية والقاعدة القرآنية الكريمة في هذه الآية وأتوا البيوت من أبوابها، ما أشار إليه ابن الجوزي في كتابه الماتع صيد الخاطر، حيث يقول: شكى إلي رجل من بغضه لزوجته ثم قال: ما أقدر على فراقها لأمور، منها كثرة دينها علي وصبري قليل، ولا أكاد أسلم من فلتات لساني في الشكوى، وفي كلمات تعلم بغضي لها. فقلت له: هذا لا ينفع، وإنما تؤتى البيوت من أبوابها، فينبغي أن تخلو بنفسك فتعلم أنها إنما سلطت عليك بذنوبك، فتبالغ في الاعتذار والتوبة. فأما الضجر والأذى لها فما ينفع، كما قال الحسن البصري عن الحجاج بن يوسف: عقوبة من الله لكم، فلا تقابلوا عقوبته بالسيف وقابلوها بالاستغفار. ونحن نقول أيها الإخوة الكرام، ما أحوجنا في هذا الزمن وقد نزل بنا البلاء أعظم نزلة وأخاف الناس، وأصبح كثير من الناس في ذعر وفي خوف وفي شدة وفي هلع، أن نلهج بالدعاء إلى الله، وأن نقابل ما أصبنا به بالاستغفار والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. واعلم أيها الأخ المستمع الكريم أنك في مقام مبتلى، ولك أجر بالصبر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فعامل الله سبحانه وتعالى بالصبر على ما قضى، واسأله الفرج. فإذا جمعت بين الاستغفار وبين التوبة من الذنوب والصبر على القضاء وسؤال الفرج، حصلت ثلاثة فنون من العبادة تثاب على كل منها، ولا تضيع الزمان بشيء لا ينفع، ولا تحتل ظانا منك أنك تدفع ما قدر. وأما أذاك للمرأة فلا وجه له، لأنها مسلطة، فليكن شغلك بغير هذا. وقد روي عن بعض السلف أن رجلا شتمه فوضع خده على الأرض وقال: اللهم اغفر لي الذنب الذي سلطت هذا به علي. انتهى كلام ابن الجوزي رحمه الله. والغرض أيها الإخوة الذي أردت منه ذكر هذه القصة، أن هذا الإمام الواعظ استخدم هذه الآية الكريمة القرآنية وأتوا البيوت من أبوابها في علاج مشكلة هذا الرجل الاجتماعية، وما أكثر هذا النوع من المشاكل، ولكن ما أقل من يستعمل القواعد القرآنية التربوية وهداياته في علاج مشاكل الناس الاجتماعية، إما تقصيرا في فهم هداياته أو قصورا في ذلك. والواجب علينا أن ننطلق في إصلاح مشاكلنا كلها مهما تنوعت.

لنا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي على المسلم أن يكون مؤمنا صادقا يأتي البيوت من أبوابها في كل شيء. فإذا أراد مثلا أن يعالج مشاكل أبنائه فليأتي البيوت من أبوابها وليستمع إلى الأولاد جميعا ليحل مشاكلهم بالطريقة الصحيحة. فالذي يسمع المشاكل من الطرفين ويسمع من كل واحد لا شك أنه سيستوعب المشكلة ثم يقوم بحلها. إذا أيضا خاطبتك زوجتك برفع صوتها وأنت رب البيت فلا بد أن تنظر ما أسباب رفع الصوت، وربما تكون رفع الصوت لها سبب أن البنت أخطأت في مثلا الطبخ أو أخطأت في الكنس أو أخطأت في قضاء بعض الحاجات. كذلك أيضا وأنت في مكتبك وإذا بك تسمع هذا يصيح على هذا ويرفع صوته، فلا تأتي إلى الشخص وتقول له رفعت صوتك وتكلمت وسببت وشتمت وإلى آخره. لا، ربما كان هناك سبب. وأتوا البيوت من أبوابها، اسأله ما الذي حملك على ما صنعت، ما الذي فعلت. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ هذه القاعدة العظيمة الربانية، وأتوا البيوت من أبوابها. ونحن نعرف قصة ذلك الصحابي الجليل الذي أرسل برسالة إلى المشركين يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم بجيش من المدينة ليغزوهم إلى مكة. فأرسل هذه الرسالة مع امرأة ضعينة، ثم بعد ذلك ذهبت بهذه الرسالة في طريقها إلى مكة. فجاء جبريل عليه السلام ويعني أخبره بأن امرأة ضعينة قد حملت برسالة من أصحابك إلى مكة يخبرهم بأنك ستغزوهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بجريرة هذا الصحابي قد جاء، ولكنه عليه الصلاة والسلام بعث ببعض أصحابه إلى المرأة، وكان على رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فوصل وأدركها في الطريق وقال لها مع أصحابه أعطينا الكتاب وإلا فتشنا عن الثياب. فأخرجت الكتاب من ضفيرتها ثم سلمته لعلي بن أبي طالب ولأصحابه، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وإذا به يقرأ له من حاطب بن أبي بلتعة إلى قوم من المشركين يخبرهم بأن محمدا وأصحابه قد استعدوا لقتالكم فاستعدوا. كان الأمر واضح. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع هذه القصة قال يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق فقد خان الله ورسوله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أتى طريقة من بابه، وأتوا البيوت من أبوابها. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليكون يا إخوة لنا ترجمة عملية في حياتنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم استدعى هذا الصحابي وقال له يا فلان ما حملك على ما صنعت؟ انظروا يا إخواني الكرام، وحي جاء، رسالة وصلت، تأكد الأمر تماما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يستدعي هذا الصحابي ويقول له ما حملك على ما صنعت؟ كل هذا جاء ليأتي الطريق من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها. فقال يا رسول الله والله ما هي ارتداد عن الإسلام، ولكن أنت تعلم أنك لو غزوت فإن لكل واحد من أصحابك يد هناك وليس لي يد، وأحببت أن يكون لي يد عند المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعمل ما شئت فقد غفر لك، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سامحه وقال له لما قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق، قال يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سامحه وتركه ولم يعني يحكم عليه بشيء، مع أن الحكم معروف وهي خيانة الله ورسوله. لكن انظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأتى البيوت من أبوابها، فكان ما كان من هذه القصة. وهذه لتكون لنا عبرة وعظة في طريقنا ونحن نعيش مع
أحوال

0: أهلنا ومع أسرنا ومع مجتمعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع سنة. إلى اللقاء في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن،
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.

0: إذاعة مأرب صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ. ألوان الطيف معكم أصدقائي الصغار،
1: فيها القيمة الأخلاقية
0: وأخرى القصة الجميلة،
1: ونختار لكم المعلومة المفيدة.
0: ألوان الطيف يأتيكم على إذاعة مأرب
1: من إعداد وتقديم صباح بامطرف،
0: إخراج نصر الأغبس.
2: أصدقائي الصغار في كل مكان، أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الرمضاني ألوان
3: الطيف.
2: ألوان الطيف، نعم. والبداية مع ماذا يا أسيل؟
3: والبداية فقرتنا بقيم أخلاقية.
2: بقيم أخلاقية، عن ماذا سوف نتحدث؟
3: سنتحدث اليوم عن احترام الوقت والمواعيد.
2: أحبابي الصغار، من حسن أخلاق العباد احترام الوقت والميعاد. تخيلوا معي، إذا طبيب تخلف عن موعد مريضه، ولو أن الأستاذ تخلف عن موعد طلبته أو محاضرته، ولو أن سائق الناقلات تخلف عن موعد السفر، وتخلف قائد الطائرة عن موعد الرحلة، لسادت الفوضى وضاع الكثير من الخير. وأيضا إذا طلبنا الإذن من أهلنا لنذهب مع أصدقائنا أو زيارة أحد، وحددنا لهم موعد العودة ولم نلتزم، ماذا سيحدث؟ أعتقد من هنا علينا أن نفهم جيدا أنه من الأدب أن نحترم المواعيد، لأنها تبني الثقة بيننا وبين أهلنا وبين أصدقائنا وبين الجميع. احترام المواعيد يا أطفال الصغار يجب أن تكون من اليوم أهم صفة نتصف بها. ماذا لدينا الآن؟
3: انتهت فقرة القيم الأخلاقية، فاصل، نستمع لقصة اليوم.

0: عنوان قصتنا نهاية الكذب، نتمنى أن تستمتعوا بها.
1: إذن قصتنا اليوم نهاية الكذب بعد الفاصل. يحكى في قديم الزمان أن شابين خرجا في تجارة، وكان أحدهما طبيب القلب وأمين ويدعى علاء، والآخر ماكر ومخادع ويدعى زاهر. وبينما هما في الطريق ذهب علاء ليقضي بعض أموره، فوجد كيسا من المال فأخذه وعاد إلى زاهر ليخبره بما وجد. فقررا أن يقتسما هذا الكيس عند عودتهما، ولكن زاهر كان ماكرا فأراد أن يأخذ الكيس كله. وعندما اقتربا من المدينة قال علاء لزاهر: خذ نصف المال واعطيني النصف الآخر. فأجابه زاهر بمكر: بل لنأخذ بعضا منه وندفن الباقي في مكان أمين لا يعلمه أحد غيرنا، فإذا احتجنا إلى المال نذهب إلى المكان ونأخذ حاجتنا من المال. فوافق علاء لأنه طيب، وفعلا أخذا بعضا من المال ودفنا الباقي تحت شجرة كبيرة. بعد ذلك قام زاهر بأخذ المال وسوى الأرض كما كانت. ومرت أشهر احتاج فيها علاء إلى المال، فأبلغ زاهر بحاجته تلك، فذهبا إلى المكان ليأخذ علاء بعضا منه كما تم الاتفاق. ولكنه فوجئ بعدم وجود كيس المال، فقال لزاهر: أنت خدعتني وأخذت المال. فأجابه زاهر: بل أنت من سبقتني إليه. فذهبا إلى القاضي ليحكم بينهما، وقص علاء قصته، إلا أن زاهر أنكر وحلف يمينا باطلا. فقال له القاضي: هل لديك دليل؟ فأجابه زاهر بمكر: نعم، إن الشجرة التي دفن المال تحتها لتشهد أن علاء هو من أخذ المال. فذهبوا إلى مكان الشجرة، وكان زاهر قد أمر أباه أن يختبئ داخل الشجرة ويوهم القاضي وكأن الشجرة تنطق. فسأل القاضي الشجرة: هل صحيح أن علاء هو من أخذ المال؟ فأجاب أبو زاهر وقال: نعم. ولكن القاضي كان من الأذكياء وارتاب لأمر الشجرة، فأمر بجمع الحطب لإحراق الشجرة. وعندما سمع أبو زاهر ما قاله القاضي أخذ يستجير ويصيح، فسأله القاضي عن القصة فأخبره الحقيقة. فأمر القاضي بجلد زاهر ووالده، وأعطى المال إلى من؟
2: إلى علاء.
1: إلى علاء. أعطى المال إلى
3: علاء. علاء.
1: رأيتم نهاية الكذب؟
3: نعم.
1: هذه كانت نهاية الكذب. ماذا الآن يا شهد؟
2: وبعد أن انتهينا من قصة اليوم نلتقي بعد الفاصل ومع فقرة معلومات مفيدة.
0: أهلا بكم من جديد، معلومات مفيدة. سنتعرف اليوم إلى مستعمرة النمل.
1: سنتعرف اليوم إذن إلى مستعمرة النمل. مستعمرة النمل مستمعين الصغار هي الوحدة الأساسية التي تتضمن حياة النمل، وهي المكان التي يبدأ وينهي دورة حياته فيه. مستعمرة النمل هي تنظيمات اجتماعية سبحان الله في غاية الدقة، وتتكون المستعمرة النموذجية من ملكة وظيفتها وضع البيض، وتوجد العديد من الإناث اللواتي لا يضعن البيض، ويكون عملهم إما كعاملات المستعمرة أو كجنود. وموسميا تحتوي المستعمرة على ذكور وإناث مجنحة. فمن أجل إنشاء مستعمرة جديدة يطير هذا النمل في أوقات محددة، ويخرجون على شكل أسراب بحثا عن أعشاش أخرى، ويموت الذكور بعد ذلك بوقت قصير بالإضافة إلى غالبية الإناث، وينجو عدد قليل من الإناث، واللواتي يبدأن بتشكيل المستعمرات. ملكة النمل هي النملة البالغة التي تشارك في تكاثر المستعمرة، وفعليا هي أم جميع النمل في المستعمرة، وباعتبار النمل من الحيوانات البيوضة فهي المسؤولة عن وضع جميع البيوض في المستعمرة، وفي بعض الأنواع تنتج الملكة يرقات تتغطى خصيصا لتصبح ناضجة ومن ثم ملكة. واعتمادا على نوع النمل فقد يكون هناك ملكة نمل واحدة أو مئات الملكات. ملكة النمل لديها فترة حياة طويلة وتعد من أطول فترات الحياة المعروفة عند الحشرات، حيث تصل إلى 30 عاما. وتشير بعض الدراسات أن ملكة النمل قد تقدم مصلحتها على مصلحة المستعمرة في بعض الأحيان، فهي مستعدة لعمل ما يلزم في سبيل بقائها آخر من يفنى في المستعمرة، حتى لو عنى ذلك إنتاجها لعمال أقل. وفي المستعمرات التي تحتوي على أكثر من ملكة تقوم كل ملكة بإنتاج عدد من البيوض، وهذا يزيد من فرص بقاء المستعمرة في السنة الأولى. وبعد ذلك تقوم العاملات بالقضاء على الملكات عن طريق رذاذ حمضي والإبقاء على ملكة واحدة فقط. وتقوم بعض الملكات في هذه المرحلة ولضمان حياتها بإنتاج عدد أقل من البيوض، لأن الإنتاج الأعلى يعني قدرة دفاعية أقل ضد النمل العامل القاتل. فعملية التكاثر تستهلك من طاقة الملكة، فبشكل عام إنتاج الملكة في المستعمرات التي تحتوي ملكة واحدة يكون أعلى من المستعمرات التي تحتوي عدة ملكات. ماذا تبقى لدينا يا شهد؟
0: انتهت فقرة معلومات وفودة وانتهت حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا غدا بنفس التوقيت. إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.
5: كنتم مع ألوان الطيف
6: من إخراج نصر الأغبس.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.

0: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. أكد عضو مجلس القيد الرئاسي عبد الرحمن المحرمي أن القوات المسلحة ضربت أروع الأمثلة في البسالة والثبات، وأسقطت أوهام الميليشيات الحوثية الإرهابية، وستظل مواقفها المشرفة شاهدة على نصرة المظلوم والتصدي للمشروع الإيراني. أكد علماء ودعاة يمنيون أهمية توحيد الجهود والمواقف الوطنية وتعزيز دور العلماء في مواجهة الفكرة الحوثية وحماية الهوية الدينية والوطنية وتحصين الأجيال من الأفكار المنحرفة والشعارات المضللة، مشددين على ضرورة الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وتوحيد الخطاب الديني والوطني لمواجهة التحديات التي يمر بها اليمن. سلمت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي رسالة بشأن الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على مطار عدن الدولية، مطالبة بإدانة هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها والتنفيذ الكامل والفعال لحظر توريد الأسلحة المفروض على الميليشيات. اختفت مدرسة تدريب وتأهيل أفراد الشرطة التابعة لوزارة الداخلية اليوم بمحافظة مأرب بتخريج الدفعة الرابعة من الشرطة النسائية في دورة الاستجداد التي هدفت إلى اكساب المشاركات المعارف والمهارات الأمنية والمهنية والقانونية اللازمة، بما يعزز كفاءتهن في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهن ويرفع مستوى الأداء الأمني. أكد المكتب التنفيذي بمحافظة البيضاء أن تحرير محافظة البيضاء من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني واستعادة مؤسسات الدولة فيها يمثلان أولوية وطنية لأبناء المحافظة في ظل ما تعانيه من أوضاع أمنية وإنسانية واقتصادية صعبة منذ سيطرة الميليشيات عليها. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة التاسعة في أمان الله.

أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطة المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.

0: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية،
1: وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني.
0: إذاعة مأرب رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين. والإعلام الرصين.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه، ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية، لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: مفاهيم وطنية، قراءة في مفاهيم الانتماء والمواطنة على صعيد تعزيز الهوية اليمانية والوعي بحقيقة الانتماء للوطن. مفاهيم وطنية، مفاهيم تسهم في بناء وتأسيس فكر وطني خالص يستطيع مواجهة الأفكار الدخيلة في المستقبل. مفاهيم وطنية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم زهور ناصر، إخراج فؤاد المجيدي.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مفاهيم وطنية. سيكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو مفهوم الإيمان الوطني.

إن للإيمان بالوطن أهمية عظمى في بناء الأوطان، حيث يعد أحد الركائز الرئيسة التي تحدد مستقبل الوطن من خلال دوره في تحديد الأوضاع التي يعيشها الوطن. ولذلك نجد أن الإيمان بالأوطان يحظى باهتمام كبير في كل المجتمعات باعتباره من القيم الكبرى التي تسهم في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وتطوره وازدهاره.

مستمعينا الكرام، يعرف الإيمان بالوطن بأنه التصديق الجازم الذي لا يخالطه شك ولا ريب بقيمة الوطن وكرامته وحريته وقداسته، وأنه أسمى آيات الوجود التاريخي والاجتماعي لمواطنيه وأفراده. الإيمان الذي يتجسد في صورة يقين تام بأهمية الوطن وعلو مكانته وسمو رتبته بين الأمم.

الكرام، للإيمان بالأوطان دلائل وشرائط ومتطلبات يجسدها سلوك الوطني العام للفرد والمجتمع، للهيئات والتكوينات والأحزاب والجماعات، سلوكا مطابقا لمفهوم الوطن وحقيقته ووجوده. فما الأفراد بالنسبة للوطن إلا صورة من صور تجسداته وتمثيلاته الكبرى، وما سلوك الأفراد والجماعات والهيئات والفئات إلا تجسيدا لقيمه وأهدافه وقوانينه ومثله العليا. ويمكننا عرض شروط ومظاهر الإيمان الوطني في عدد من التمثلات، وعليها يقيس كل مواطن مدى إيمانه بوطنه. أول هذه الشروط والدلائل هو الإيمان بهوية الوطن الخالدة ونبذ كل الهويات المعارضة لها، حيث يعد الإيمان بالهوية الوطنية ركنا من أركان الوجود الوطني وشرطا من شرائط الإيمان بالوطن. فلكل وطن هويته التاريخية والحضارية الخاصة به التي تسبق كل عناصره وأفراده. ومن لا يؤمن بهوية وطنه المستقلة لا يستطيع الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، بل ربما ذهب لاستيراد هويات مناقضة لهوية وطنه وتسبب في خلق وإنتاج صراعات هويات يؤدي إلى فتح الوطن أمام التدخلات الخارجية. وهذا ما هو حاصل في وطننا الحبيب اليمن العظيم على مدى 1200 عام، حيث دأبت السلالة الإمامية وآخرها اليوم الميليشيا الحوثية على استيراد المذهبيات والطائفيات والأيديولوجيات الوافدة، فأحالت الوطن العظيم إلى حقل لصراع الهويات الوافدة، وفتحت الباب للتدخلات الخارجية التي جعلت اليمن مسرحا للصراعات بأوجه طائفية ومذهبية وأيديولوجية، دمرت الوطن وصادرت سيادته واستقلاله. مستمعينا الكرام، إن استيراد الهويات المعارضة للهوية الوطنية يعد كفراً بالأوطان وهويتها الحضارية لصالح الهويات الاستعمارية الوافدة. ومن صور الكفر بالأوطان أيضاً النقوص عن الهوية الوطنية الجامعة للأمة اليمنية إلى هويات جزئية عرقية أو قبلية أو طائفية أو مناطقية، ذلك أن العودة للاعتصام بمثل هذه الروابط البدائية الما قبلية وتقديمها على الهوية الوطنية الجامعة يخلق تشرخات وتشققات في الجسد الوطني الواحد.

مستمعينا الكرام، من شروط الإيمان بالوطن تقديس حضارته وأمجاده، فلا يؤمن بالوطن من لا يرى فيه جلالا وعظمة. ومن شروط الوطن أيضا الإيمان بكرامته واستقلاله وحريته وكرامة كل أفراده ومواطنيه، فكرامة الأوطان واستقلالها وحريتها شرطا رئيسا من شروط وجودها الفاعل في التاريخ. ومن لا يؤمن باستقلال وكرامة وطنه يهون عليه أن يعمل لجهات خارجية على حساب مصالح وطنه وأمته، فالحوثية التي نراها اليوم تدمر الوطن وتشعل الحروب وتنقلب على الدولة وتحيي نزاعات الاستعلاء والتميز ودعوات السلالة والطائفية لصالح إيران، إنما كان يقف وراءها دافع الخيانة للوطن والكفر به وتقديم مصالح إيران على اليمن تبعا لانتمائها الطائفي السلالي، وهو ما جعلها تدمر اليمن كله لصالح المشروع الإيراني في المنطقة.

مستمعينا الكرام، إن من لا يؤمن بكرامة وطنه لا يؤمن بكرامة المواطن فيه، ولا يؤمن بالمساواة بين كل المواطنين، ويقيم التمايزات والنزاعات تجعل من أبناء الوطن طبقات متفاوتة ومتناحرة، وهنا سوف تصادر جميع الحقوق الوطنية للأفراد، كما تصادر المواطنة مفهوما وقانونا وممارسة، وهذا ما تذهب إليه ميليشيا الإرهاب الحوثية، حيث تقيم الاعتبار للعرق السلالي على حساب الوطن والمواطن، فتصبح بذلك تمييزا واستعلاء وطبقية تسقط كرامة الإنسان اليمني وتجعله مجرد خادم للسلالة الغازية المتحالفة مع الفرس. ومن شرائط الإيمان بالوطن أيضا التزام مبدأ الشراكة بين كل أبنائه واليقين الجازم بمستقبله الزاهر من خلال السعي لبناء نهضته وتحقيق

المسلمين الكرام، مما سردنا آنفا يتضح بما لا يدع مجالا للشك كفر الميليشيا الحوثية بالوطن وخيانتها للوطن وتنازلها عن كل شروط الإيمان بالوطن ومخالفتها لكل دلائل الإيمان بالوطن وإيمانها بالدعوات السلالية الطائفية، وهذا ما يتمسك به كل أبناء السلالة ويتم تنشئتهم عليه منذ الصغر، حيث يجعلون مبادئ السلالة هي الواجبات التي يجب أن يحملها ويتشبع بها ويواليها أبناؤهم، في حين يتجاهلون الواجب الوطني الذي يفرض عليهم تربية أبنائهم على القيم والمبادئ الوطنية التي تعمق علاقة الفرد بوطنه، ولذلك ينشأ جيل متشبع ومؤمن وموالي للقيم والمفاهيم العنصرية السلالية بدلا من اكتسابهم قيم الولاء والنضال الوطني.

حلقتنا لهذا اليوم، نلتقي بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، كان معكم من الإعداد ياسر البيحاني، من التقديم زهور ناصر، من الإخراج فؤاد المجيدي، كما هي لكم من الإشراف البرامج مفقود السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

يا سلام على الأفراح، يا سلام يا سلام، يا سلام على الأفراح اللي ملت قلبي، يا سلام يا سلام، سلام على الأفراح اللي ملت قلبي. أصل النهاردة، أصل النهاردة قابلت أهلي، قابلت أهلي وحبيبي.

puta.

0: من راية الخلود من سنين الفجر مستني الأسود يرفعوا فوق اليا من راية الخلود الأسود قاموا صاروا
1: أعلنوا هجمهورية
0: والطغاة راحوا غاروا
1: وانت وساعد عشية
0: الأسود قاموا صاروا
1: أعلنوا هجمهورية
0: والطغاة راحوا غاروا
1: وانت وساعد عشية
0: واللي

والجهاد هي من أشعلها ثورة على الفساد بالإرادة والعزيمة والجهاد هي من أشعلها ثورة على الفساد.

وحدة الشعب النهاردة أغلى وحدة، واللي من شعبه وجيش ويدي وحدة. وحدة الشعب النهاردة أغلى وحدة.

Dr. Hall!

كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي.

0: إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
2: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
0: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء،
2: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
0: أمراض الباطنية العامة،
2: أمراض الجهاز الهضمي،
0: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
2: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
0: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصرا إلى 9 مساء.
2: العنوان شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل جوار صيدلية جهاد الحديثة.
0: للحجز والاستفسار
2: 718-758-6222، واتساب
0: 777-739-396. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أقسم بالله العظيم باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤسائي الحق في البر والبحر والجو، معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالما من يسالمها، وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص. والله على ما أقول شهيد.
4: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.
5: مستمعينا الأعزاء، أبطال جيشنا الوطني الأشاوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

التحية لكم يا جيشنا الصامل، يا دروع الوطن ذي تحمي الدولة، يا بواسل فلاثار الوغاء، واصل تكسب المعركة جولة ورا جولة.

أيها الرجال الأبطال الأوفياء، لا شيء في قواميسكم يسمى المستحيل، ولا شكوى ولا تبرم ولا تقاعس، فعندما يتعلق الأمر بشيء ضار يحدق بالوطن تهجر المنام وتترك الأهل والخلان وتلب النداء في أسرع وقت، تتحملون الصعاب وتضحون بكل ما أوتيتم من قوة من أجل الوطن وسلامة أراضيه وسيادته من أجل اليمن، وإنه لجدير بهذه التضحيات العظيمة. أيها الأحرار، إنكم أبناء بررة لشعب أبي عظيم، شعب الحضارات منذ القدم، فأنتم الدرع القوي يصونه ويحميه من كل ضربة موجهة إليه، إلى الأمام دوما وأبدا، وعين الله ترعاكم، فالتاريخ سيذكركم ويخلد بطولاتكم ويفخر بكم أبناؤكم ووطنكم، فأنتم فخرنا وعزنا وقدوتنا، فتحية احترام وإجلال وتقدير لكم أيها الأبطال قولا وفعلا، ونسأل الله لكم العون والصبر والثبات.

أيها الواقفون في صف الحق، أيها السائرون في طريق العزة والكرامة والشموخ، إن المواقف العظام والأحداث الجسام هي التي تبين معادن الرجال، وأنتم تفوقتم في امتحان الرجولة والبطولة، حملتم أرواحكم على أكفكم وانطلقتم صوب الأعداء ليسجل التاريخ في أنصع صفحاته أنكم الأعمدة التي يقف عليها الوطن ثابتاً عزيزاً مكرماً، ولتثبتوا أن للوطن رجال أغنياء بلباس الكرامة أشداء بحزام الشرف نذروا أنفسهم ليبغى الشموخ والكبرياء، ولتثبتوا أن اليمن عظيم قوي بعظمة وشموخ أبطاله الشرفاء. أيها الصناديد، ما عزمتم على أخذ مكان إلا أخذتموه، ولا أردتم تحرير مدينة إلا حررتموها، فشدوا ما تبقى على الإنقلابيين، هاجموهم إلى أوكارهم. لا حياة لمشروع يقدس الموت والخرافات في زمن يكون السبق فيه لصاحب الفكرة والإنجاز والنجاح في تتبع أسباب الرفاه المجتمعي، زمن تذوب فيه العصبيات السلالية والقبلية والمناطقية لصالح الهوية المتجانسة التي تقدس الوطن والإنسان فقط.

واقفون على سنام المجد، حماة هذا البلد وحراسه وجنوده في كل مكان منه، من أقصاه إلى أقصاه، أنتم هنا وهناك تخوضون الدفاع عن عقيدتنا وسنة نبينا، تصنعون البطولات وتحققون الانتصارات، فها هي رايات النصر ترفرف في الآفاق، يراها القاصي والداني، وها هي ميليشيات الانقلاب تفر وتتراجع. يا أسود الجيش الوطني، ويا أحرار اليمن، ويا حماة البلاد، ويا بواسل الميادين، ويا مغاوير الحروب، إن أصواتكم زلازل تملأ قلوب الانقلابيين خوفا ورعبا، وإن صدى وقع أقدامكم عاصفة تعصف بهم عصفا، فأنتم الجبال التي لا تستطيع أن تعترض طريقها الجبال، والصخرة التي ستتحطم عليها كل المشاريع وكل المؤامرات التي تستهدف اليمن وشعبه، فيد الغدر لن تمس وطننا ولن تنال من شعبنا طالما ظلت جبهاته مسيدة بعزائمكم أيها الأسود، تحمون حماه وتدافعون عن ثراه.

أيها المستمعون الكرام، يا أبطال الجيش العظام، نحن أمام أعظم عملية طمس لمعالم الحياة الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية أيضا. نحن أمام جماعة مليئة بالتناقض، جماعة تفتقر للروادع الأخلاقية والوطنية والإنسانية، وهذا ما يجعل حربنا معهم حربا مقدسة لا مجال أمامنا إلا أن نخوضها حتى النهاية لنحمي دولتنا أرضا وسماء وإنسانا ومقدرات، لنحمي سلامنا وتعايشنا والتخلص من هذا العبء الثقيل الذي أثقل كاهلنا. حراس الوطن الصناديد من أبناء هذا الوطن، فرسان الحق والواجب، إنما تقام الدول بعزيمة الرجال، وتحمى الأوطان بجيشها، وتحفظ حياة الناس برجال الأمن الشجعان، وتزلزل عروش الطغاة بالمقاومة الشعبية. وأنتم أولئك جميعا فبوركت جهودكم وبوركت هاماتكم التي لولاها لما ارتفعت شموخا بهامة الوطن.

0: سلاح وعتاد.
1: كلاشينكوف هو سلاح هجومي له ميزات عديدة، فهو مقارنة بأنواع الرشاشات أكثر صلابة وأقل أعطال، إضافة لمتانته ومقاومته للظروف الجوية أو الطارئة كالرطوبة العالية أو الحرارة الشديدة. صممه الروسي ميخائيل كلاشينكوف أثناء إقامته في المستشفى خلال الحرب العالمية الثانية سنة 1941، حيث قام بدراسة عدة تصاميم أسلحة وانتهى إلى وضع تصميم لبندقية آلية مشتقة من بندقية استعملها الألمان في الحرب. وجربت بندقية كلاشينكوف لأول مرة من قبل الجيش الروسي في عام 1947، وفي عام 1950 أنتج بكميات كبيرة، يدخل السلاح في عام 1955 للخدمة في الجيش الروسي كسلاح فردي رئيسي. وقد قامت عدد من الدول، خاصة ما كان يسمى بدول المعسكر الشرقي، بصناعة بندقية كلاشينكوف، وتستخدم بندقية كلاشينكوف في أكثر من 40 جيشا حول العالم. وتعتبر هذه البندقية المفضلة لدى الحركات الثورية والتحررية لسهولة استخدامها وفاعليتها الكبيرة أثناء القتال وقلة أعطابها. عيار طلقة كلاشينكوف 7.62 في 39 ملم، مخزن سعة 30 طلقة مع إمكانية تركيب مخزن سعة 40 طلقة أو مخزن صحن. معدل الرماية النظري للكلاشينكوف 600 طلقة في الدقيقة، أما معدل الرماية العملي 100 طلقة في الدقيقة آلي و40 طلقة في الدقيقة نصف آلي.

قواعد الرماية الصحيحة. كيفية الضغط على الزناد: تعد عملية سحب الزناد من أهم عناصر أداء الرمية الأساسية، وتؤدي إلى دقة في إخراج الطلقة وإصابة الهدف. وهي ليست فقط حركة للإصبع الضاغط في اتجاه الخلف، ولكنها مهارة وفن في سحب الزناد بقوة متدرجة مع منع أي انحراف لماسورة السلاح والذي ينتج عن عملية السحب. وتنتج هذه العملية إذا كان الإصبع الضاغط بعيداً تماماً عن الاتصال أو ملامسة أي جزء من أجزاء السلاح على الزناد، بينما بقية العضلات القابضة تثبت السلاح، وخلال هذا الثبات تنمو تدريجياً حركة سحب الزناد، ويكون سحب الزناد بواسطة الجزء العلوي من السلامة الأولى من أصبع السبابة لليد اليمين للرامي، وسحبها للوراء مع التنسيق مع قواعد الرمي السابقة، أي بعد الزفير يقوم الرامي بالضغط على الزناد لكي يميت حركة الفراغ. في أثناء ذلك تكون العين قد حققت خط الرؤية الصحيح، وقد بادرت العين بتسديد القناصة نحو الهدف. وفي نهاية الجزء الأخير من الزفير يتوقف الرامي عن التنفس، وعندما يتجمد جسم الرامي وجسم السلاح يلقي الرامي نظرة أخيرة على مشهد التسديد، ثم يسحب الزناد ويحصل عندها إطلاق الرصاصة. عند الرماية يجب ألا يكون الضغط على الزناد مائل على اتجاه حركة الزناد، لأن هذا يعتبر ضغط خاطئ، فالضغط الصحيح على الزناد يكون عمودي على اتجاه حركة الزناد.

شهداءنا الأطهار، شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء في سبيل الوطن ونذروا أنفسهم للدفاع عنه، ليبقى والمواطن عزيزا أبيا شامخا عصيا على الفتن والمؤامرات والدسائس. نحن على العهد معكم ومع وطننا، ماضون في طريق الواجب المعبد بدمائكم، لن ننحني ولن ننثني ولن نحيد ولن نميل ولن نرجع إلا برأس مرفوع وصوت مدو مسموع ووطن محرر لا مقموع. إن بيننا وبينكم ميثاقا غليظا وعهدا وثيقا أن نكمل المشوار ومسيرة النضال حتى الانتصار.

بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي درع الوطن. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوث السيفي، ومن التقديم ماجد التيباس، ومن الإخراج جاهد بن سليم، ومن الإشراف العام علي الحواني.

0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: حصيلة قرابة عام من انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي
2: وحاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
3: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
4: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ.
5: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
6: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
5: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
7: قتلوا النساء والأطفال، خطفوا الشيوخ والشباب،
8: يجوش انزلوا والحوثيين يرموا عليهم،
7: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم. السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإماميون الجدد. منذ سيطرة ميليشيا جماعة الحوثيين على صنعاء وانقلابهم على الشرعية في سبتمبر من العام 2014، وبعد سطوتها على مؤسسات إعلامية كبيرة رسمية وخاصة، تكونت لدى هذه الميليشيا آلة إعلامية ضخمة. واستنادا على مرجعية هذه الجماعة واتصالها بقوى خارجية، فقد تلقت الدعم بالأموال والخبرات. فالاستراتيجية الإعلامية والدعائية للحوثيين على سبيل المثال ليست من بنات أفكار عناصر هذه الميليشيا الخارجين من كهوف مران، بل إن دعم وبصمات حزب الله اللبناني المرتبط بإيران واضحة في كل ما تعرضه عبر وسائل إعلامها المنهوبة. بدأت الجماعة أنشطتها الدعوية في أرياف محافظة صعدة بتلازم إعلامي حرص مؤسس الميليشيا الحوثية حسين بدر الدين الحوثي على حضوره، من أجل توثيق ودعم دعوته نحو فكره الديني والثقافي الدخيل على اليمن. ووثق الحوثي بالفيديو وقائع محاضرته التي كان يلقيها في مختلف قرى صعدة، ويشرح خلالها ترهاته التي استوردها من إيران. بعدها تطور الجهاز الإعلامي ليبدأ في طباعة وتوزيع ورقات تسمى ملازم، تنقل مثل تلك المحاضرات والأفكار لمختلف الأفراد هناك وبعض أبناء صعدة المقيمين في العاصمة صنعاء، وتأتي معظمها تحت عناوين تفسير سور قرآنية مختارة.
9: من فين؟
10: من مران. يعني احنا بنا دا يعني قرينا ملازم دا وخلاص.
9: يعني كيف ما قالوا لكم تجهزوا؟
10: هي في الملازم ده يا
9: طيب يا اخي، تجهزوا من؟
10: يعني امريكا اسرائيل من الاشعار ده.
9: لكن احنا مسلمين يا اخي، نقول لا اله الا الله محمد رسول
10: بس
9: الله.
10: هم قالوا ان احنا لا، احنا قالوا نصرخ ده، ها نصرخ قالوا ها، وهذا يا صرخ وانت قالوا بقى ترى امريكا اسرائيل.
7: كما إعلام حزب الله اللبناني الذي يجتمع مع الحوثيين على عقائد عدة، يحمل خطاب الحوثي نفس معالم خطاب نصر الله من الخلفية والشكل إلى النبرة ورفع الأصبع، وصولا إلى تطابق المضمون. فتعتمد وسائل الإعلام الحوثية على الصبغة الدينية، ولا تكف عن الحديث عن المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية والتواطؤ العربي. ويستعمل الحوثي لهجة لا تقل غضبا عن لهجة حزب الله، فيحمل كل المسؤولية للمؤامرة التي يقتنعون بها، فيما يعتبرون أنفسهم معصومين. العميد جميل المعمر.
11: بالنسبة للإعلام العسكري طبعا هم يشرفوا عليه التوجيه والإرشاد والإعداد البرامج وإعداد كل شيء عبر حتى العاملين في هذا المجال من الحوثيين أو من موظفيهم، فهو تم تدريبهم وتجهيزهم في حزب الله أو في إيران. الجانب الإعلام الحربي بشكل عام تم تجهيزه وحاليا يشرف عليه ويموله حتى تمويل القنوات سواء المسيرة أو غيره من القنوات التابعة لهم يتم عبر حزب الله وبدعم إيراني مباشر بالنسبة لهذا الجانب. وبالنسبة للمتحدثين أو المحللين أو الخبراء أو العسكريين، طبعا هو يتم فرض ما سيقال في نفس اللحظة، لا يرد حتى الناطق الرسمي باسم الجيش واللجان الشعبية الذي يسمونه شرف لقمان هو لا يتلقى أي معلومة من قبلهم. والله في يزورنا كان أغلب الأيام في البيت ويقول لي والله إننا أجمع المعلومات من المواقع الأخبارية ومن ما لا يزودوه حتى بأي معلومة.
7: لعل طريقة خطاب زعيم عصابة الميليشيا عبد الملك الحوثي بما فيه من تقمص حرفي لخطابات وأداء أمين عام حزب الله حسن نصر الله أبرز دليل على ذلك، فالحوثي تحديدا منذ انقلاب جماعته وسيطرتهم على صنعاء في سبتمبر من العام

0: 2014 يخرج على الإعلام بخطابات عبر الشاشة كما يفعل نصر الله. يستعمل الاثنان خلفيات يكتب عليها المناسبة بالإضافة إلى رمز خاص بالمناسبة نفسها. إضافة إلى ذلك يغضب الحوثي في خطاباته بنفس طريقة غضب نصر الله، ويرفع إصبع السبابة بنفس الطريقة تماماً ليوجه رسالته التي تحمل نفس الدعاية المرتبطة بإيران.
1: الذي شاهدته أنا أن عبد الملك من ضمن شخصيته يحاول أن يتقمص شخصيات أخرى حتى أحياناً بالحرف.
2: إن هذا التدني والانحطاط من هذه الحكومة العميلة
3: حتى بحركات اليد وبالحارس الشخصي الذي يقف وراءه،
4: وطريقة العرض كله تماما عبارة عن قص لصق لحركات حسن نصر الله.
1: هو مسكون بشخصية هذا اللبناني الذي قتل الفلسطينيين مع عائلة حبيقة ونبيه بري وسعد حداد أيام أمل والمخيمات حسن نصر الله. هذا طلع عام 2006 في خطاب يتحدث عن العرب، يقول كونوا رجالا. هذا حسن نصر الله، هذا بالحرف الواحد كرره عبد الملك قريبا يعني قبل أشهر وهو يخاطب حكومة الوفاق، فهو يأخذ منه حتى الكلام.
2: كونوا رجالا واتركوا الاستقواء بالخارج، وإن أردتم الحوار نحن جاهزون للحوار، وإن أردتم الصراع السياسي نحن حاضرون في الميدان من دون تردد ولا تلكؤ.
5: أحيانا فعلا من ناحية السيكولوجية النفسية عندما تجد شخصا يتقمص شخصا واضح أنه هنا معجب به ليس فقط بجانب من ولكنه معجب بأشياء كثيرة فيتقمص هو ليبقى الارتداء العمامة السوداء.
0: مع تراكم السنوات أصبح للحوثيين جهاز إعلامي ضخم يشمل وسائل إعلام متنوعة لتصل إلى مستوى متقدم بدعم فني من حزب الله اللبناني. فعقب ثورة الشباب السلمية عام 2011 أنشأت الجماعة قناة المسيرة كوسيلة إعلامية رسمية باسمها، بالإضافة إلى قناة الساحات التابعة لتيار يساري مناصر للجماعة. تظهر مذيعات لبنانيات على المسيرة بين حين وآخر، فللقناتين مكتب في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت وبدعم معلن من حزب الله، كما أن للقناتين فرعين في صنعاء ومراسلين وطواقم ميدانية منتشرة في كافة مناطق سيطرتهم. وبعد سيطرة الحوثيين على صنعاء وانقلابهم على الدولة أنشأوا عدة إذاعات في العاصمة لنقل أيديولوجيا الجماعة، بالإضافة إلى بعض الإذاعات في المحافظات الأخرى.
6: في صنعاء يشرف الإنقلابيون على عشرات القنوات الفضائية وإذاعات الإف إم، وكذلك عشرات المواقع الإلكترونية والصحف وخلايا مواقع التواصل الاجتماعي الموجهة. وللسنة الرابعة يكرس الحوثيون التهم الإعلامية لتضليل الناس وحشدهم لصفوفها. ما يضاعف خطر هذا الإعلام الموجه هو عدم وجود إعلام مضاد يصل للمواطنين ويكشف فداحة ما تمارسه الميليشيا من تضليل وتجريف ممنهج على مستوى الوعي الجمعي.
0: نهب الحوثي كل المؤسسات الإعلامية الخاصة بالدولة وكذا القطاع الخاص، وجير كل هذه الوسائل لنشر خطابه الطائفي والمحرض على الشعب اليمني. وبالإضافة إلى كل ذلك ظهرت للجماعة عشرات الصحف الورقية والإلكترونية، بالإضافة إلى أن للجماعة خدمة رسائل إخبارية إلكترونية تصل عبر الهاتف، كما ساندتها وسائل الإعلام المؤيدة لإيران في العراق ولبنان ووسائل الإعلام الإيرانية نفسها. مارست الجماعة الحوثية انتهاكات وجرائم بحق حرية الصحافة والصحفيين، فقتلت العديد منهم وخطفت العشرات الذين لا يزالون حتى اليوم في زنازينها. الصحفي علي الفقيه يتحدث عن ممارسات الحوثيين واستخدامهم للوسائل الإعلامية في محاولة شيطنة الأطراف المعارضة لها وتلميع ممارساتها وانقلابها على الدولة وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب اليمني.
7: المعركة كما هي عسكرية في الجبهات هي أيضا هناك معركة إعلامية على الطرف الآخر، بينما نلاحظ أنه ليس هناك إدراك لخطورة الوضع القائم ولأهمية الإعلام كسلاح فتاك يستطيع الانقلابيون من خلاله حشد آلاف المقاتلين إلى الجبهات وسوقهم إلى المحارق، لأنهم تمكنوا من السيطرة على وعي المجتمع اليمني عبر وسائل الإعلام. هناك يعني إمبراطورية ضخمة من وسائل الإعلام التي يملكها الحوثيون، سواء التي ورثوها عن الحكومة أو التي أنشأوها بعد استكمال الانقلاب، ومن خلال ضخ مليارات لوسائل إعلام سواء إذاعات محلية أو فضائيات أو مواقع إلكترونية، استطاعوا من خلالها السيطرة على سوق المعلومة وضخ توجيه معنوي مكثف يشيطن الآخر ويحول كل المواطنين اليمنيين إلى مجاهدين حقيقيين أو مجاهدين مفترضين.
0: يعيش اليمنيون في واحدة من أشد أزماتهم الإعلامية، إذ يواجهون حربا إعلامية من عدة جبهات بسبب حجب وإغلاق عشرات الوسائل الإعلامية من قبل الحوثيين. يرافق ذلك قيام هذه الميليشيا بتكميم أفواه معارضيها من خصومهم الإعلاميين والناشطين السياسيين عبر اعتقالهم في سجون لا تعرف أسرهم أماكنها. كما تبع ذلك بطء الإنترنت ومحاولات حجبه وانقطاع التيار الكهربائي تماما واختفاء الوقود في كل المناطق تقريبا، مما زاد ضيق حلقة الحصار الإعلامي على المتابعين في اليمن في محاولة من الميليشيا لتغييب الحقائق. عبر معركتها الدعائية ضد الشعب اليمني، قامت آلة الإعلام الحوثية بالإفراط في استخدام الصور المزيفة التي لا تخص هذه الحرب كبروبوغاندا، من أجل خلق شعور بأن إعلامهم قائم على السبق والتوقيت المناسب والمفاجأة والإبهار والرعب والإثارة والقدرة على اجتذاب الجماهير وسرعة خلق التأثير المطلوب. ولذلك استخدموا الصور المزيفة كوسيلة للإغالة في زوايا الحرب الإعلامية النفسية بكل أهدافها وسماتها وتقنياتها المتاحة لديهم، لكنها لم تصمد أمام موجات التندر والكشف عن حقيقتها بالبراهين من قبل إعلام الشرعية خاصة والإعلام العربي التابع للتحالف بشكل عام. لم يكتف الحوثيون بتزييف الكثير من الأخبار والادعاء لعشرات المرات المتتالية بأن مقاتليهم قد سيطروا على كافة مناطق نجران وعسير في السعودية، ففي أحدى المرات عرضوا على قنواتهم صورا مأخوذة من شارع أو مرفق حكومي في الكويت تضرر إبان الاحتلال العراقي لها عام 1990 على أنه أضرار من هجمات حوثية في نجران أو جيزان. ومرات أخرى يفبركون صورا من الداخل اليمني على أنها لمقاتلي الميليشيا وهم يسيطرون على مناطق داخل المملكة، غير أن الناشطين سرعان ما يفضحون هذه الادعاءات بنشر مصادر الصور وإثبات أنها مجرد صور مفبركة لأحداث وقعت في الداخل اليمني أثناء حرب الميليشيا على المدن وانقلابهم على الدولة. إن نشر الوسائل الإعلامية الحوثية والمتحالفة معها عددا من الصور المزيفة بشكل يومي يأتي محاولة لصناعة انتصارات موهومة على الأرض. تتركز أغلب أنشطة الحوثيين في تزييف الصور حول صور الوضع الإنساني من تداعيات هذه الحرب ووصف شخوصها كضحايا للضربات الجوية لقوات التحالف العربي، من أجل إثارة الجمهور اليمني والدولي على التحالف ومن أجل تخوين الحكومة الشرعية التي انقلبوا عليها. وفي بداية الصراع كانوا يعمدون إلى استخدام صور للعدوان الإسرائيلي على غزة في حوادث سابقة أو هجوم القوات السورية على أحياء مدنية ليتضح بعدها حقيقة تلك الصور. المتابع لما ينشره إعلام هذه الجماعة يستغرب تركيزهم على تلك الصور، بينما لا يكترثون إلى صور مذابحهم في مدن الجنوب ومدينة تعز ضد المدنيين، فهم يسوقون في خطابهم الإعلامي أنهم يفعلون ذلك من أجل إخراج الإرهاب من تلك المدن، تكرارا لنفس الحجة التي تمنطقوا بها أثناء سيطرتهم على مدن عمران وصنعاء وغيرها. وكانت أشهر تلك الصور استخدام صورة قديمة لمسنة عراقية من سامراء، وقد امتلأ وجهها بالطين كأحد الطقوس المذهبية في عاشوراء، لتنسبها تلك الوسائل والصفحات الاجتماعية لأحد العجائز التي خرجت من تحت أنقاض أحد البيوت المتأثرة من القصف الجوي العربي. في ظل الحملات العسكرية الواسعة على الحوثيين، كانت الإشاعة أبرز الأسلحة التي استعملتها هذه الجماعة، فقد أقحم الحوثيون اسم الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الإسرائيلي إلى جانب المملكة العربية السعودية كوسيلة للرد على الضربات الجوية. يروج الحوثيون لمقتل مدنيين بسبب قصف طائرات التحالف بشكل مبالغ فيه لكسب الانتقاد المحلي والدولي، وكعامل ضغط للتعبئة التي قاموا بها تحت عنوان قتال السعودية واجب كقتال أمريكا وإسرائيل. الإعلامي محمد المهدي يوضح كيفية تركيز تلك الوسائل الحوثية على تشويه صورة الشرعية والتحالف واتهامها باتهامات مزيفة.
8: هناك شغل إعلامي خطير للأسف من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية يوميا عبر قنواتهم لتزييف الوعي ولمحاربة يعني وتشويه الشرعية فوق ما يوجد هناك، يعني حتى تغييب أي جانب مشرق وتغييب أصل المشروع الذي هو قانونية الشرعية نفسها، محاولة لتغييب كل هذا وإبراز الجوانب السلبية من قبل الإعلام الحوثية للأسف. وللأسف أنا أقول نجح الإعلام الحوثي في تسويق نفسه على أنه يحارب الفساد، بينما هو ينبني على رؤية غير قانونية، على انقلاب وعلى إرهاب وعلى فكر خارج عن إطار المجتمع اليمني وثقافة اليمني. كل هذا استطاع يغيبه وحاول أن يصنع خطاب مزيف أمام الشعب يشوه كل جانب مشرق في الشرعية أو في غيرها.
0: تركز معظم وسائل الدعاية الحوثية على وصف قتلهم بالشهداء ومسلحهم بالمجاهدين القادرين على ضرب أعدائهم بقوة، ولا يكتفي الحوثيون بإطلاق هذه الشعارات عبر وسائل إعلامهم، فقد نقلوا ذلك إلى الشارع اليمني حيث قاموا بطلاء جدران المدن بشعاراتهم وبعض الآيات القرآنية وأحاديث عن قدسية الجهاد، ورفع الحوثيون مختارات من أقوال مؤسس الجماعة الميليشاوية كشعارات في الشوارع في لوحات تكلف الشعب الذي يعاني الجوع والفاقة مئات الملايين من الريالات. ويحرص الإعلام الحوثي على نقل إحيائهم لفعاليات دينية تماما كتلك التي يحييها حزب الله على قنواته بهدف إظهار الطاعة لزعيمهم. عام 2003 بزغ نجم شعار الحوثيين كعلامة مميزة للجماعة، لخصت مفرداته أهدافها وأجندتها التي تعمل من أجل تحقيقها، والشعار أو ما يسمى بالصرخة هو ترجمة حرفية للشعار الذي تبناه آية الله خميني إبان ثورته في إيران. وغدا الشعار الرمز الإعلامي المرئي والمسموع المعبر عن الجماعة، لذلك يستخدم الحوثيون مفردات أمريكا وإسرائيل في تناولاتهم الإعلامية والسياسية بإفراط. يعترف مقربون لهذه الجماعة بأن الشعار مجرد نكتة سخيفة يطلقها الحوثيون فقط لمجرد اللعب على عقول الجهلاء من الناس والمغرر بهم الذين يقاتلون إلى جانبها.
9: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
10: أن يصرخون ولا يضرون بأحد، ليس لهم نية الإرهاب، تفجير السفارات، اختطاف الناس، الغادر أبدا. المشكلة عندي العمل، ولكن هي مجرد صرخة. حتى أمريكا تعرف أن هذه صرخة.
11: أنا أتفق معكم بأن هذا شعارا سخيفا وليس له مكان فيه.
12: الجميع سواء الصديق والعدو لا يشككون أبدا في أحقية هذا الشعار.
13: أخواننا بيقولوا الله أكبر، قال موت لأمريكا من هذا كلام، ما أحد مات ولا الحمد لله، ما لك أمريكا موجودة وإسرائيل موجودة.
14: جمعوا عليهم من كل حقف ولقف وقالوا إنهم بيحاربوا أمريكا وإسرائيل، المفترين الكذابين. ما حاربوا أمريكي والله، ما قتلوا أمريكي، ينفلقوا.
0: كرست جماعة الحوثيين الكثير من الاهتمام بإنشاء وتطوير أداء فرق إنشادية تؤدي فنا تقليديا معروفا في

0: المناطق الجبلية باسم الزامل، واستخدم الزامل بهدف شحذ عزيمة مقاتلي الجماعة وإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم كما يدعون. واللافت للنظر أن بعض أناشيدهم فيها تقليد ومحاكاة لأسلوب حزب الله اللبناني في نبرة الصوت وحماسية اللحن وتقنيات التصوير وإطفاء روحية دينية لبعض المقاتلين في إطار جهادي، ويتم بث هذه الأناشيد في قنواتهم وإذاعاتهم على المناطق التي يسيطرون عليها وفي جبهات القتال تحديداً. تنحدر أصول معظم أعضاء هذه الفرق من محافظة صعدة، ويشتركون في الأداء بصوت جماعي وبدون موسيقى باستثناء الطبل في معظم الحالات، كما التحقت فرقتان من مدينة صنعاء إلى هذه الفرق. وأصبح مألوفا مؤخرا أن يمر مناصرو الحركة على سياراتهم في شوارع المدن اليمنية وهم يرفعون حجم صوت هذه الأناشيد من أجل أن يتأثر بها المارة في الشوارع. رغم المآسي التي يمر بها الشعب اليمني والفقر والمجاعة المنتشرة في البلاد، لا زال الحوثيون حتى اليوم وبعد 3 سنوات من انقلابهم يفتتحون قنوات ووسائل إعلام جديدة بأموال الناس التي قامت قياداتهم بنهبها وسرقتها، رغم أنهم يرددون في إعلامهم أنهم لا يستطيعون دفع مرتبات الموظفين، ويروجون أن الحكومة الشرعية هي السبب في هذه المعاناة.
1: وفي صنعاء تتهيأ 3 قنوات فضائية لتدشين بثها الفضائي بتجهيزات فنية ضخمة، رغم ما تعانيه البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة. 70% من اليمنيين يعيشون تحت سيطرة الحوثيين، ويتعرضون لخطاب سياسي وفكري مضلل من خلال أكثر من 10 قنوات فضائية، بعضها سيطر عليها الحوثيون إبان انقلابهم على الدولة، وقرابة 30 إذاعة في الأثير وعشرات الصحف والمواقع الإلكترونية. كل هذه الوسائل لا تجد بينها وسيلة معارضة واحدة أو لا يرضى عنها الحوثيون. إذن يتلقى معظم اليمنيين خطابا إعلاميا وسياسيا أحاديا وموجها بنكهة طائفية، يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل هوية اليمنيين ووعيهم الجمهوري. لم يبق من متنفس في مواجهة هذه الآلة الإعلامية الضخمة سوى صفحات التواصل الاجتماعي وحملات المناصرة الحقوقية وموجات السخرية اللاذعة للتعبير عن هموم وزهق المواطنين من واقعهم البائس.
0: ما يجب على الشرعية اليوم هو التركيز على الإعلام ومواجهة الحملة الدعائية الحوثية التي تسعى لتزييف وعي الناس ودفعهم نحو معاركها العبثية ضد الأبرياء من الشعب اليمني.
2: أعتقد أن هناك جنود مجهولون في الجبهات ممن يعملون يغطون الجبهات بشكل يومي ويضحون بدمائهم ويسكبون عرقهم كل يوم لتغطية ما يدور المعارك ولتوضيح الصورة اليمنيين. ونحن نلاحظ التضحيات التي يقدمها الشباب على الرغم أنهم ليسوا محسوبين على جهات رسمية. يعني هذه القنوات التي نراها تتكاثر تابعة للحوثيين، أنا يمكن أن أسميها إعلام السوق السوداء، لأنه نشاء اقتصاد الحرب الذي على حساب الاقتصاد الحكومي على حساب مؤسسات الدولة. وبدأت الجماعة تنصرف لتأسيس إمبراطوريتها الخاصة سواء فيما يتعلق بالجانب المالي أو الجانب الإعلامي، وستجدين في الغالب أن هذه القنوات التي تؤسس هي من المال المسروق.
3: نشرة 9 مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز ما جاء فيها. الصبيح بطولات القوات المسلحة والمقاومة الشعبية تجسد أسمى معاني الفداء في مواجهة ميليشيات الحوثية. الحكومة تسلم الأمم المتحدة ومجلس الأمن رسالة بشأن الاعتداء الحوثي الإرهابي على مطار عدن الدولية. تخرج الدفعة الرابعة من دورة استجداد الشرطة النسائية بمأرب. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق أول ركن محمود الصبيحي أن الملاحم البطولية التي تسطرها القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال تجسد أسمى معاني الفداء والواجب الوطني في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية

تطور المواجهة يشكل صخرة صلبة تحطمت عليها أوهام ومخططات المشروع الحوثي الإرهابية. وأشار الصباحي إلى الدور الأساسي الذي اطلعت به ألوية العمالقة وقوات درع الوطن وقوات الدعم والإسناد والمقاومة الوطنية بوصفها رأس الحرب والطليعة في التصدي للعدوان الحوثي، مؤكدا دورها المحوري في الدفاع عن الأرض على امتداد خطوط المواجهة باتجاه الوزعية والأغبرة والمحاورة أو المحاولة والمشاولة وصولا إلى الزكيرة والمقارمة والزعازع والزرقة. وخص عضو مجلس القيادة أبناء الصباحة بمختلف أطيافهم وقبائلهم وجميع المقاتلين الأحرار من أبناء الوطن الذين هبوا للدفاع عنه في مواجهة الميليشيات الحوثية، معربا على اعتزازه بصمودهم التاريخي وتضحياتهم الجسيمة. وفي مقدمتهم قبائل الأغبرة والمحاولة والمشاولة والشبيقة والعلفمة التي قدمت أكثر من 170 شهيدا و700 جريح في سبيل الوطن، مؤكدا أن هذه التضحيات مهما عظمت تهون في سبيل عزة الوطن وكرامته ودحر أصحاب المشروع الظلامية. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بالدور القيادي والنضالي لمستشار مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن أحمد عبدالله تركي في مختلف الجبهات، مثمنا الأدوار الميدانية والتنظيمية البارزة لقائد المنطقة العسكرية الرابعة قائد اللواء الثاني عمالقة اللواء حمدي شكري، وكذا قادة الألوية والمحاور المشاركين والصامدين في ميادين المعركة، مشيرا إلى أن هذه القيادات كان لها السبق البطولي في الذود عن التراب الوطني وحشد الطاقات وتثبيت دعائم الجبهات. كما شاد بجهود وزارة الدفاع والحكومة ومحافظي عدن ولحج ومواقفهم الشجاعة في دعم الجبهات الممتدة من كابوب وحتى المقاطرة والمصراقة، مثمنا الدور النضالي والميداني للمقاومة الوطنية والقوات المشتركة المرابطين في جبهات المنصورة والزعازع وما يقدمونه من تضحيات بطولية في خندق المواجهة. وعبر عضو مجلس القيادة الرئاسي عن بالغ الشكر والتقدير لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وثمن بوجه خاص اهتمام القيادة السعودية وفي مقدمتها وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان الذي يتابع الموقف الميداني أولا بأول في جبهات الصباحة، مشيدا بالدعم المستمر المقدم من قيادة التحالف في عدن لتوفير متطلبات المعركة وتعزيز قدرات القوات المرابطة. واختتم الفريق الصبيحي تصريحه بالتوجه بعظيم التحية لكافة القوات المرابطة في الميدان، مثمنا تلاحمهم جميعا وإصرارهم الصامد على خوض المعركة الوطنية حتى تحرير كامل التراب الوطني ودحر الميليشيات الحوثية الإرهابية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء الأبرار بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي أن القوات المسلحة ضربت أروع الأمثلة في البسالة والثبات وأسقطت أوهام الميليشيات الحوثية الإرهابية، وستظل مواقفها المشرفة شاهدة على نصرة المظلوم والتصدي للمشروع الإيراني. جاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصة فيسبوك مخاطبا أبناء الشعب اليمني وأبطال القوات المسلحة المرابطين في جبهات العزة والصمود من الساحل الغربي وباب المندب إلى مختلف جبهات القتال والثغور ونقاط التماس في أنحاء اليمن. وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي: يا صنع النصر في الميدان أيها الأبطال الصناديد، اصبروا وصابروا، فمعركة استعادة الدولة وتحرير البلاد من رجس هذه الجماعة الباغية وحماية أمن المنطقة تتطلب ثبات الأبطال وصلابة الشرفاء وأنتم لها، بما عهنه فيكم من إقدام وثبات في ميادين المواجهة وبما تحملونه من عزيمة لا تلين وإرادة لا تنكسر حتى تحقيق الأهداف المنشودة. وعبر المحرم عن خالص الشكر والتقدير لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية قائلا: نحن نخوض معا معركة واحدة ونتقاسم التضحيات في خندق واحد لنصنع مصيرا مشتركا وهدفا واحدا لا ينكسر. سلمت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي رسالة بشأن الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على مطار عدن الدولية، مطالبة بإدانة هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها والتنفيذ الكامل والفعال لحظر توريد الأسلحة المفروض على الميليشيات. جاء ذلك في رسالة وجهها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش،
ورئيسة مجلس الأمن شاري

أكتوبر المندوبة الدائمة لليونان السفيرة إغليا بالتا، أحاط فيها المجلس بتفاصيل الاعتداء وخطورته على سلامة الطيران المدني والإقليمي والدولية. وأوضحت الرسالة أن ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت المطار فجر الأربعاء 7 من أكتوبر الجاري بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة مفخخة بالتزامن مع اقتراب رحلة مدنية من الهبوط ووجود طائرات ومسافرين وعاملين في المطار، ما عرض حياتهم لخطر مباشر وشكل تهديدا جسيما لسلامة الملاحة الجوية في منفذ مدني يخدم اليمنيين من مختلف المحافظات. وأكدت الحكومة أن استهداف مطار مدني يخدم السكان يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة بحماية الطيران المدني، لافتة إلى أن الاعتداء يندرج ضمن نهج متواصل للميليشيات في استهداف المنشآت المدنية، من شواهده الهجوم على مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة في ديسمبر 2020 والاعتداءات على مطارات مدنية في المملكة العربية السعودية، فضلا عن تعطيل الرحلات عبر مطار صنعاء واحتجاز طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية. وذكرت الحكومة برسالتها إلى مجلس الأمن في 29 من سبتمبر الماضي التي حذرت فيها من التهديد المتنامي لسلامة الطيران المدني الدولي في أجواء جنوب البحر الأحمر نتيجة استخدام الميليشيات قدرات وأسلحة إيرانية المنشأ، مشددة على أن استهداف مطار عدن يكشف انتقال تهديد من خطر محتمل على المسارات الجوية الدولية إلى اعتداء مباشر على مرفق مدني. ويؤكد ترابط التهديدات الحوثية للملاحة الجوية والبحرية وأمن المنطقة. ودعت الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول الأسلحة والأعتاد والمكونات والتكنولوجيا والخبرات العسكرية إلى الميليشيا، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 لعام 2015، محذرة من أن استمرار تدفق هذه القدرات يقوض جهود حماية الملاحة الدولية ويزيد مخاطر وقوع حوادث ذات عواقب إنسانية ومادية جسيمة. كما دعت إلى تعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات اليمنية لحماية المطارات والمنشآت المدنية ومسارات الطيران في اليمن والمنطقة، مجددة استعدادها للعمل مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة الطيران المدني الدولي وفريق الخبراء المعني باليمن وتبادل المعلومات والأدلة المتاحة لتقييم المخاطر واتخاذ التدابير المناسبة لمنع تكرار الاعتداءات. ونبهت الحكومة إلى أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب معالجة أسبابها، وفي مقدمتها استمرار سيطرة ميليشيات الحوثي أو ميليشيا مسلحة على أجزاء من الأراضي اليمنية وامتلاكها قدرات تستخدم ضد المدنيين والمنشآت المدنية والملاحة الدولية، مؤكدة أن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة ونزع سلاح الميليشيا ودعم الحكومة لبسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الوطني ومجاله الجوي وسواحله وموانئه تظل متطلبات أساسية لصون أمن اليمن واستقراره وأمن جواره وحماية الملاحة الدولية. احتفت مدرسة تدريب وتأهيل أفراد الشرطة التابعة لوزارة الداخلية اليوم بمحافظة مأرب بتخريج الدفعة الرابعة من الشرطة النسائية في دورة الاستجداد التي هدفت إلى إكساب المشاركات المعارف والمهارات الأمنية والمهنية والقانونية اللازمة، بما يعزز كفاءتهن في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهن ويرفع مستوى الأداء الأمني. وخلال الحفلة كذا وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن ناصر قيب أن تخريج هذه الدفعة من الشرطة النسائية يعكس الخطوات الحثيثة التي تتخذها الحكومة لإعادة بناء المؤسسة الأمنية على أسس علمية سليمة وبكفاءات وقدرات عالية على تنفيذ المهام في إطار المعركة الوطنية لاستعادة مؤسسات الدولة واستكمال بسط سلطتها على كامل التراب الوطني وإرساء الأمن والاستقرار والسلام في ربوع الوطن والشروع في عملية إعادة الإعمار والتنمية. وأشاد بالجهود التي تبذلها إدارة المدرسة ومدربوها في إعادة بناء كوادر وزارة الداخلية ومنتسبيها علميا وبدنيا، مشيرا إلى حرص عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن سلطان العرادة على تقديم أوجه الرعاية والدعم للمدرسة وبرامجها التدريبية والتأهيلية التي تنفذ بإشراف مباشر من وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان.
من جانبه شدد مدير مدرسة تدريب وتأهيل أفراد الشرطة العميد الركن الراشد المراني إلى أهمية تطبيق الخريجات المعارف والمهارات التي اكتسبناها خلال البرنامج التدريبي في الميدان وترجمتها إلى ممارسات عملية. وفي ختام الحفل الذي حضره نائب مدير عام شؤون الأفراد بوزارة الداخلية العميد أحمد الحصيمي أو الحصيمي ومدير أمن محافظة المحويت العميد علي حاجب جرى تكريم الخريجات بشهادات التخرج. انتهت النشرة، نعود نذكر بأبرز ما جاء فيها. الصبيحي: بطولات القوات المسلحة والمقاومة الشعبية تجسد أسمى معاني الفداء في مواجهة ميليشيات الحوثي. الحكومة تسلم الأمم المتحدة ومجلس الأمن رسالة بشأن الاعتداء الحوثي الإرهابي على مطار عدن الدولية. تخرج الدفعة الرابعة من دورة استجداد الشرطة النسائية بمأرب. ختام نشرة، تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل ومن التحرير وإدارة الأخبار سيف الرقي ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر الأغبس. دمتم ودام الوطن في نصر وعزة في أمان الله.

أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطة المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصيد.

0: افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
1: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
0: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء.
1: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
0: أمراض الباطنية العامة،
1: أمراض الجهاز الهضمي،
0: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
1: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
0: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصرا إلى 9 مساء.
1: العنوان شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل جوار صيدلية جهاد الحديثة.
0: للحجز والاستفسار
1: 718-758-6222، واتساب
0: 777-739-396.
1: القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها مع لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
2: إذاعة مأرب تقدم الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي برنامج يهدف إلى نشر المعرفة واكتساب المعلومات لحماية رأس المال وتنمية المشاريع. في برنامج الوعي الاقتصادي نستضيف نخبة من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال. في كل حلقة نستكشف مواضيع مختلفة، من ريادة الأعمال إلى الاستثمار، مروراً بالتخطيط إلى إدارة المخاطر. الوعي الاقتصادي، إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
3: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي، كاك بنك فرع مأرب.
4: هذا رائد، شاب مجتهد يعمل كمسؤول عن تسليم المرتبات في الشركة.
5: هذه كشوفات مرتبات الموظفين، بالتوفيق والنجاح.
4: بالتوفيق والنجاح عبارة تنقال بمناسبات ومواقف عديدة، محفزة، محبطة، إيجابية وسلبية.
6: بالتوفيق والنجاح.
4: تعرف إيش معنى التوفيق وإيش مضمون النجاح؟ أهلاً أهلاً، وصلت. أكيد نسيت تحول الأخت المدى. استنى، هل سددت الفواتير اللي عليك عشان تجلس بهدوء؟ هذا روتين حياتك اليومي. إيش رأيك تشوف الرسالة عشان تفهم؟ التوفيق هو إنك تبذل جهد عشان تلاقي راحتك، ومضمون النجاح هو إنك تنجز كل مهامك العملية والأسرية بوقت وجهد أقل. كاك بنكي، تطبيق خدمات مصرفية متكامل يتيح لك القيام بمهامك، التحويلات المالية، السداد والعديد من الخدمات. يمكنك الوصول للخدمة وتفعيلها أونلاين من أي مكان في العالم وتحميل التطبيق مجانا. مع تطبيق كاك بنكي الاهتمام أصبح أفضل والحياة أجمل. كاك بنك، شاركنا الريادة.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الوعي الاقتصادي. في حلقة اليوم سنحاول أن نسلط الضوء على الفرص الواعدة في مدينتنا الحبيبة مأرب، حيث نسلط الضوء على الفرص المتاحة فيها ونتناول مستقبل الاستثمار في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المحافظة. مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الرؤوف الأهدل، مدير التنمية والرقابة لمكتب الصناعة والتجارة. مرحبا بكم أستاذ.
8: أهلا وسهلا، حياكم الله.
7: حياكم الله. مستمعين الكرام، قبل البدء بهذه الحلقة سنتوقف مع هذا الفاصل ثم نعود. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، أرحب بكم وأرحب بضيف الكريم مرة أخرى. مرحبا بكم أستاذ.
8: أهلا وسهلا، حياكم الله.
7: حياكم الله أستاذ عبد الرؤوف. لو نبدأ الحديث عن البيئة الاقتصادية التي نشأت حديثا والتطور الذي شهدته محافظة مأرب، ونتحدث عن هذا التنامي المتسارع في جانب الاقتصاد،
8: جينا نقارن الفرص التي حظيت بها محافظة مأرب

0: في الماضي وفي المستقبل. في الماضي كانت معتمدة بشكل أساسي على النفط والغاز، ولكن بسبب التغيرات اللي حصلت والنزوح والتأثيرات الحرب على البلاد وكذا، كان لها نصيب الأسد من الاستثمار والتنمية، فنمت فيها فرص كبيرة في الخدمات، في البناء، في التجارة، في تنامي متزايد في المشروعات الصغيرة. فهذا كان بسبب توافد السكان وزيادة النزوح، خلق طلب متزايد على المنتجات والخدمات.
1: أستاذ الكريم، لو أتينا لتحدث عن فرص الاستثمار في القطاع الصناعي.
0: الفرص في الاستثمار في القطاع الصناعي، هناك فرص كبيرة، فرص مصانع الطوب والخرسانة والبلوك، كذلك مصانع الأغذية والمعلبات، ومصانع البلاستيك والتعبئة والتغليف، وكذلك هناك ورش تصنيع قطع الغيار لهذه المصانع. هذه هي تعتبر مشاريع صناعية ريادية يمكن لها النجاح في هذه المحافظة. عندما نقول مصانع الطوب، ليش لماذا نحتاج مصانع الطوب والخرسانة والبلوك؟ هناك نمو كبير في البناء، في العمران المتزايد، في بناء العقارات، في الاستثمارات العقارية، وهذا يخلق طلبا كبيرا على مصانع البلوك والخرسانات والطوب. لو تكلمنا عن مصانع الأغذية والمعلبات، في مشاريع هناك تعبئة وتغليف التمور، العسل اليمني، وهي تعتبر من أهم الفرص، كذلك مصانع البلاستيك والتعبئة. بسبب زيادة النشاط التجاري يخلق فرص لزيادة الاستهلاك، التعبئة والتغليف، الأكياس البلاستيكية وغيرها، والكراتين وإلى آخره.
1: إذا أتينا الآن انتقال من القطاع الصناعي، هل هناك نماذج قبل الانتقال إلى قطاع آخر، هل هناك نماذج أو مشاريع ناشئة وناجحة في المحافظة في القطاع الصناعي؟ لو تعددوا لنا بعض النماذج.
0: هناك موجودة نماذج طبعا في القطاع الصناعي، مثل الصناعات المتعلقة بالمواد الغذائية، مصانع المياه، مصانع البلاستيك، الخزانات البلاستيكية أو مصانع التعبئة والتغليف، وإلى آخرها من الصناعات.
1: إذا انتقلنا الآن إلى القطاع الزراعي، حيث أن محافظة مأرب نرى وجود للمزارع وغيرها، فما هي أبرز الفرص في القطاع الزراعي في جانب الاقتصاد والاستثمار لرجال الأعمال ورواد المشاريع؟
0: أبرز الفرص الذي يمكن أن في القطاع الزراعي مشاريع البيوت المحمية، مشاريع المحمية التي تنتج لنا منها خضروات، فواكه على مدار السنة، كذلك استخدام نظام الري بالتنقيط، هذا يعتبر مشروع يوفر المياه ويزيد من كفاءة الإنتاج، زراعة المحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع مثل الفراولة، وفي تجارب ناجحة لهذا الجانب، والزعفران، والآن مقدمين على محصول السمسم. المحافظة خصبة وبأراضيها ومشاريع بإمكان أن تكون ريادية وتكفي الاحتياج سواء الداخلي للمحافظة، وبإمكانها تصدير بعض المحاصيل إلى المحافظات الأخرى.
1: ممتاز. إذا أتينا الآن للانتقال إلى ما هي أنواع القطاعات الأخرى التي يمكن أن يكون من ضمنها يعني الاستثمار، ذكرنا القطاع الصناعي والزراعي، ما غيرها من القطاعات الأخرى؟
0: هناك قطاعات الطاقة المتجددة اللي تسمى الطاقة المستدامة، الذي هي الطاقة الشمسية، توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، توليدها بالرياح، كذلك معنا قطاعات خدمية أخرى، خدمات التعليم، خدمات الصحة، المرافق الصحية والمرافق التعليمية، هذه كلها تحتاج المحافظة إلى مراكز نوعية متخصصة سواء في مجال الصحة أو في مجال التعليم. لو تجي نتكلم عن في مجال الصحة، في مجال الصحة نحتاج إلى مراكز متخصصة مثلا في أمراض القلب، الجراحة العامة المتخصصة مثلا في الأنف والأذن والحنجرة، مراكز متخصصة في طب العيون، مراكز متخصصة في الأمراض الكلى، ويكون تقريبا تكون موجودة. تقولي ما هذه المراكز موجودة، في فرق بين مركز موجود بشيء اعتباري أو باحتياج يمكن منخفض الجودة، وفي احتياج لابد أن تنافس ويكون فيه تميز، فيه قيمة مضافة، في شيء جديد بالسوق يميزك عن السوق إذا أردت أن تستثمر في هذا الجانب. كذلك التعليم، لو جينا نتكلم كم عدد الأكاديميات أو المعاهد الموجودة داخل المحافظة، تقريبا بعد الأصابع 3 أو 4 أو 5، تمام؟ كم عدد البرامج الذي تدرس أو تضاف أو الذي يستفيد منها المجتمع داخل هذه المراكز؟ نلاحظ أنه بعد الأصابع برضه قد تكون لغة إنجليزية، وقد تكون حاسوب، وقد تكون صيانة جوال وعادي مستحدث. نحتاج إلى اللغات الأخرى، اللغة اليابانية، اللغة الألمانية، اللغة التركية، اللغة تتميز بها بقية المعاهد. الفرص واعدة، ما على الرواد الأعمال إلا أن يفكروا بطريقة صحيحة ويدرسوا دراسة دقيقة لهذه المواضيع ويتوكلوا على الله.
1: إذا أتينا لتحدث عن القطاع الطاقة المتجددة، إذا أتينا نفصل أنواع المشاريع في الطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية وأيضا
0: تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، هذا يعتبر مشروع بحد ذاته. زاد الطلب على هذه المشاريع، ليش؟ بسبب انقطاع الكهرباء، لا أقول داخل المدينة ولكن في الأرياف، في المناطق المحيطة بالمدينة، في أغلب المديريات يستخدمون الطاقة الشمسية. طيب الطاقة الشمسية هذه تحتاج إلى قطع غيار، تحتاج إلى مهندسين، تحتاج إلى صيانة. هذا يعتبر مشروع واعد بالنسبة تعتبر فرصة كبيرة بالنسبة لرياد الأعمال، هذه فرصة وعليه فرصة رياد الأعمال أن يقتنصها. كذلك تصنيع وبيع البطاريات والملحقات، هذا مشروع ريادي وناجح. في مشروع أطلق قبل فترة تقريبا في صيانة وتجديد البطاريات، ولكن للآن لم يرى النور، يعني قد ربما أسباب مالية، قد ربما الدراسة تعثرت بسبب عدم تحليل البيئة للمشروع بطريقة صحيحة، قد ربما هناك أسباب أخرى للمستثمر أو لصاحب الفكرة.
1: لو أتينا الانتقال للقطاع الآخر وهي قطاع الخدمات، تشمل تعليم وصحة وترفيه، ما هي أبرز الفرص في هذه القطاعات، القطاعات الخدمية؟
0: لو نجي نشوف في قطاع التعليم، سواء التعليم العالي أو التعليم المتوسط، في التعليم المتوسط تقريبا أكاديمية أو تنتين أكاديميات، صرح مارب وغيرها، يعني هي من تدرس الدبلوم المتوسط، وهو دبلوم قد ربما أنه لا يلبي احتياج المحافظة، لهم من 4 أو من 5 سنوات أو من 6 سنوات، وبرامجهم ما زالت
1: محدودة
0: ومستمر عليها 6 أو 7 سنوات. معي خرج هذه السنة دفعة مساعد طبيب، والسنة الثانية دفعة مساعد طبيب، والسنة الثالثة دفعة مساعد طبيب، والمنافس برضو جاء فتح مثله. نحتاج إلى تنوع، نحتاج إلى تلبية جميع الاحتياجات لهذه المحافظة لخدمة المجتمع واستثمارها واقتناص هذه الفرص.
1: ممتاز. إذا أتينا للتحدث عن قصص النجاح ملهمة لرواد أعمال في المحافظة، ما هي أبرز تلك القصص التي من خلالها يستطيع رواد الأعمال أخذ إلهام أو أفكار لهذه المشاريع الناجحة التي كان لها رواد أعمال في محافظة مأرب؟
0: هناك تجارب كبيرة للقصص، وهناك تجارب يعني من ناحية مثلا المشاريع الصناعية والمشاريع الزراعية. لو جينا نتطرق إلى المشاريع الزراعية، في بعض المزارعين عملوا مشاريع تحتوي على بيوت محمية لإنتاج الخضروات طول العام، هذه كانت مشاريع ناجحة. كذلك استخدموا الري بالتنقيط، كان الاستخدام للماء سليم، وكذلك إنتاج المواد بجودة عالية. استخدام قلنا المحاصيل ذات العائد الاقتصادي العالي مثل الفراولة، مثل السمسم، مثل الزعفران، مثل غيرها. كذلك تربية النحل، تربية النحل وإنتاج العسل بطرق حديثة باستخدام صناديق نحل محسنة وتقنيات تغذية طبيعية يؤدي إلى زيادة إنتاج وتحسين جودة العسل الماربي الشهير. هذا بالنسبة للقطاع القطاع الزراعي. ما بالنسبة للقطاع الصناعي، هناك مبادرات كبيرة وهناك شباب متميزون وناجحون ومشاريعهم على أرض الواقع، سواء مع مستثمرين أو أقاموا بها بجهود ذاتية، أو المياه اللي موجودة داخل المحافظة كلنا نلمسها وموجودة في كل بقالة وفي هذه كانت من يوم من الأيام كانت فرص وتحولت إلى فكرة، ومن ثم تحولت إلى فكرة تم دراسة الفكرة هذه وإنشاء مشروع على أرض الواقع.
1: إذا أتينا نتحدث عن أبرز العوامل التي ساعدت لنجاح هذه المشاريع في مختلف القطاعات، ما هي أبرز العوامل التي تساعد على نجاح هذه المشاريع؟
0: أبرز العوامل التي تساعد الريادي الأعمال على نجاح هذه المشاريع، أولا الاحتياج. إذا وجد الاحتياج لدى المجتمع، والاحتياج هذا يأتي بناء على إيش؟ على حل المشكلة. ومن هنا رائد الأعمال يبدأ يقتنص الفرص الاستثمارية من خلال احتياج المجتمع. وهذا كان هي أبرز شيء، الاحتياج أبرز العوامل. كذلك العامل الآخر عامل النزوح من المحافظات الأخرى إلى هذه المحافظة، أثر ضغط على المحافظة هذه، صنع طلب زيادة في الاحتياجات، في الخدمات، في التعليم، في الصحة، في الاستهلاك المواد الغذائية، في زيادة القدرة الشرائية للمجتمع، وغيرها من الفرص والعوامل.
1: لو أتينا إلى أبرز التوصيات لتعزيز ريادة الأعمال في المحافظة، ما هي أبرز تلك التوصيات لتعزيز فرص، يعني اقتناص هذه الفرص في المحافظة لرواد الأعمال؟
0: أبرز التوصيات، هناك معي بعض النصائح للشباب ورواد الأعمال المقبلين على هذه المشاريع. أولا أقول، كأنت كرائد عمل ابدأ بفكرة تتناسب مع احتياجات السوق. ابحث عن المشكلة الموجودة، فكر في حلول عملية لها. هذه التوصية الأولى. التوصية الأخرى، لا تخشى البدء بمشروع صغير. في البعض يتخوف عن بدء مشروع صغير، وأنه كذا، وأنه ما بيقدرش، وأنه بيتكنسل، وأنه كذا. لا تخشى البدء بمشروع صغير. المشاريع الناجحة تبدأ من خطوات بسيطة ثم تتوسع تدريجيا. كذلك اكتسب المهارات اللازمة. أنت كريادي أعمال ضروري تكتسب المهارات اللازمة، مثل أولا مبادئ الإدارة، مبادئ التسويق، مبادئ المحاسبة، مبادئ المعرفة الضرورية لنجاح المشروع، الترويج، تعرف الجوانب هذه كامل. لابد أن تؤهل نفسك لهذا الجانب لكي تبدو وتخطو خطوتك الأولى. التوصية الرابعة، استفد من التجارب الناجحة. هناك رواد أعمال ناجحين، استفد من تجاربهم، تابع القصص، اقرأ، اطلع. الآن أصبح كل شيء متاح أمامنا، ما علينا إلا نكتب كلمة أو كلمتين في أي متصفح ويطلع لك قصص نجاح، سواء في الداخل أو في الخارج بالآلاف، للفكرة لفكرتك أو لغير فكرتك، قد تكون متشابهة
1: أو تطوير
0: تحسين، إضافة قيمة معينة، وتتميز من هذا الباب.
1: إذا أتينا لأبرز الاستراتيجيات لتشجيع على الابتكار وإنشاء مشاريع جديدة، فما هي تلك الاستراتيجيات أو النصائح التي من خلالها نستطيع أن نشجع رواد الأعمال للابتكار وإنشاء مشاريع ذات أفكار جيدة؟
0: يجب أن يكون هناك تكامل بين الحكومة، القطاع الخاص والقطاع الحكومي والمنظمات الداعمة لريادة الأعمال. أولا هو يجب ريادي أعمال أو كرائد يجب أن يحصل على البيئة المناسبة له. كذلك

0: في برامج إطلاق برامج دعم وتمويل من بعض المنظمات من بعض الجهات، هذه يجب أن توفر منح وقروض ميسرة لأصحاب الأفكار والمشاريع المقيمة الناجحة لرواد الأعمال. كذلك توفير مراكز تدريب متخصصة. أنا معي كوكبة من رواد الأعمال أو معي نخبة من رواد الأعمال في المحافظة مثلا، لابد أن يحصلوا على التدريب اللازم لكي يأهلوا أن يستعد لسوق العمل. كذلك تعزيز الشراكات، تشجيع التعاون بين رواد الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الداعمة لتنفيذ مشاريع ناجحة. وهناك يجب سواء على الجهة الحكومية أو المنظمات العاملة في مجاليات العمل أن تنشئ حاضنة أعمال. حاضنة الأعمال تساعد رواد الأعمال في تخطي العقبات والحد من المشاكل والنجاح بمشاريعهم. إن رائد الأعمال عندما يجي إلى حاضنة أعمال، حاضنة الأعمال تحتوي على الاستشاري، تحتوي على صاحب التجربة، تحتوي على المدرب، تحتوي على الموجه المستشار، بيتسلسل برامجه مثلا، يمشي في مشروعه
1: خطوة بخطوة.
0: في بعض مشاريع، بعض الحاضنة في الأعمال تحدد 3 أشهر فترة حضانة للمشروع، تنتهي الفترة هذه بعدها يخرج
1: ينطلق
0: المشروع، بعضها 6 أشهر. وكل حاضنة أعمال لها سياستها بحجم المشاريع التي
1: وصلت إليها.
0: نعم
1: أستاذ الكريم، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، كلمة أخيرة تريد توجيهها لجميع المستمعين؟
0: أوجه كلمة كبيرة أخيرة ومهمة للجمهور الكريم، لرواد الأعمال والعاملين في القطاع الاقتصادي. نقول لهم مستقبل ريادة الأعمال في مأرب واعد جدا. هناك تطور مستمر في القطاعات الاقتصادية المختلفة. يجب عليكم أن تستمروا في ابتكار وفي وضع واقتناص الفرص اللازمة، بالذات في المشاريع المستدامة في مجالات الطاقة، في مجالات التكنولوجيا، في مجالات الزراعة الحديثة، وكذلك في الصناعات الصغيرة. هناك مشاريع بدأت بسيطة جدا، ولكن بقوة أفكارها وصرامة وعزيمة رائد الأعمال انطلقت ورأت النور
1: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا لك أستاذ عبد الرؤوف الأهدل، مدير التنمية والرقابة لمكتب الصناعة والتجارة في المحافظة، وشكرا أيضا موصول لكم مستمعينا الكرام. وبهذا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نترككم في أمان الله ورعايته.
2: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي، كاك بنك، فرع مأرب.
3: كنتم مع برنامج الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي من إخراج مجاهد بن سليم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

السلام عليكم. قراصنة الإنترنت ببساطة هم مجموعة أشخاص مهووسين باختراق الحواسيب والأنظمة الإلكترونية للشركات والمؤسسات الرسمية. بعضهم أخلاقي ويطلق عليهم القبعات البيض، يتعاونون لصد هجمات القبعات السود وحتى أصحاب القبعات الرمادية. يطلق مصطلح هاكر قرصان إنترنت لوصف الشخص ذي المعرفة العميقة بالحواسيب وشبكاتها، والذي يملك مهارة عالية في لغات البرمجة وأنظمة التشغيل، بحيث يستطيع بمهارته استغلال نقاط الضعف في أي شبكة حاسوب لاختراقها. وكانت الكلمة في الأصل تحمل معنى إيجابيا قبل أن تتحول إلى المعنى السلبي الذي تركز عليه وسائل الإعلام حاليا. يقسم قراصنة الإنترنت عادة إلى قسمين: القراصنة الأخلاقيون القبعات البيض، والقراصنة المجرمون القبعات السود، ويضاف إليهم أحيانا قسم ثالث هم أصحاب القبعات الرمادية. دعونا نتعرف عن من هم أصحاب القبعات البيض. هم القراصنة الذين يعملون في المؤسسات الحكومية وشركات أمن المعلومات، أو حتى منفردين لاكتشاف ثغرات البرامج والأجهزة والشبكات والإبلاغ عنها من أجل سدها ومنع استغلالها من قبل المخترقين المجرمين. وأشهر شخصية على مستوى العالم من هذا النوع هو الهاكر كيفن ميتنيك، الذي عدته وزارة العدل الأمريكية في يوم ما أكثر مجرم حاسوب مطلوب في تاريخ الولايات المتحدة، واعتقل وسجن أكثر من مرة قبل أن يتحول إلى هاكر أخلاقي ويصبح مستشارا ومتحدثا عاما في أمن الحاسوب ومديرا لشركة ميتنيك للاستشارة الأمنية. وهناك القرصان أدريان لامو المعروف باسم الهاكر المشرد، الذي كان يستخدم المقاهي والمكتبات ومقاهي الإنترنت أماكن لتنفيذ اختراقاته لمواقع إلكترونية لشركات شهيرة مثل نيويورك تايمز ومايكروسوفت وياهو، لكنه تحول لاحقا إلى هاكر أخلاقي ويعمل مستشارا بأمن الحاسوب، وساعد في تسليم سلطات الجيش الأمريكي برادلي مانينغ المتهم بأنه مصدر تسريب فيديو غارة جوية على بغداد إلى موقع نشر الوثائق السرية الشهير ويكيليكس في يوليو 2007. ومن القراصنة أصحاب القبعات البيض كما يسمون أيضا ستيف وزنياك، الشريك المؤسس لشركة أبل الشهيرة، ولينوس تورفالتس مطور نظام التشغيل مفتوح المصدر لينوكس، وتيم بيرنرز لي العقل المبدع وراء تطوير شبكة العنكبوتية العالمية، وجوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس. أما من هم أصحاب القبعات السود؟ تركز وسائل الإعلام على هذا النوع، فأصحابه يخترقون أمن الحاسوب من أجل مكاسب شخصية مثل سرقة بيانات بطاقات الائتمان أو البيانات الشخصية من أجل بيعها، أو حتى من أجل المتعة الذاتية مثل صنع روبوتات برمجية يمكن استخدامها لشن هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة ضد مواقع إلكترونية معينة. ومن أشهر هؤلاء القراصنة البريطاني جاري ميكينون، المتهم بتنفيذ أكبر عمليات اختراق ضد شبكات حواسيب حكومة الولايات المتحدة، منها أنظمة حواسيب الجيش والقوات الجوية والبحرية وإدارة الطيران والفضاء ناسا، وتسبب في أضرار لأنظمة الجيش قدرت $700,000. وإلى جانب ميكينون هناك جوناثان جيمز المعروف باسم كومريد، الذي اخترق وعمره 15 عاما شبكة ناسا ووزارة الدفاع الأمريكية. وجورج هودز الذي يعرف بكونه مخترق منصة ألعاب سوني بلاي ستيشن 3 عام 2011، وكيفن بولسون المعروف باسم دارك دانتي، وهو أحد قراصنة الثمانينات ذوي القبعات السود، واكتسب سمعته تلك لاختراقه خطوط الهاتف لمحطة إذاعة في لوس أنجلوس للفوز بجائزة كانت عبارة عن سيارة بورش 911 جديدة من ضمن جوائز أخرى. والروسي
الروسي فلاديمير ليفين الذي تمكن عام 94 مستخدما حاسوبه المحمول في شقته بمدينة سانت بطرسبرغ من تحويل 10 ملايين دولار من حسابات عملاء في بنك سيتي بانك إلى حساباته الشخصية حول العالم. وبعد اعتقاله استعيد المال المسروق باستثناء 400,000 دولار. النوع الثالث من قراصنة الإنترنت وهم أصحاب القبعات الرمادية، وهم القراصنة الذين يقومون بأعمال قانونية أحيانا أو بمساعدة أمنية كما يملي عليهم ضميرهم أحيانا أو باختراق مؤذن في أحيان أخرى، وهم لذلك مزيج من القراصنة ذوي القبعات البيض وذوي القبعات السود، وهم عادة لا يخترقون لأغراض خبيثة أو لمصلحة شخصية بل لزيادة خبراتهم في الاختراق واكتشاف الثغرات الأمنية. في 12 من مايو 2017 تسبب فيروس I Wanna Cry أريد البكاء في هجمة إلكترونية غير مسبوقة عاشها كوكب الأرض، إذ اقتحم أنظمة حواسيب عشرات الدول والمؤسسات والشركات العالمية الكبرى وشفر المعلومات والوثائق الموجودة بها، وطالب القراصنة من الضحايا دفع فدا مقابل فك التشفير. ببساطة، قراصنة الإنترنت قد يساعدون المؤسسات والشركات والحكومات على كشف الثغرات الإلكترونية، وقد يكونون سببا في عمل مثل هذه الثغرات المدمرة. إلى اللقاء.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا

0: لوطن واحد ودولة قوية ومستقبل آمن لجميع اليمنيين، مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.

القوات المسلحة تتقدم نحو صنعاء من أجل وطن واحد ودولة قوية ومستقبل آمن لجميع اليمنيين. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.

안타나로 그래 유모리야 안타나로 그래 성화.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة. قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
1: ونصر الأقبس.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين في صباح جديد ومتجدد من برنامجكم قهوة مأربية، سنرافقكم فيه من الإعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، وشاركنا في الإعداد الزميل أحمد الجبري، ومن التنفيذ والإخراج المباشر الأستاذ محمد فرج. أهلا بكم إلى أولى فقراتنا، فقرة صباح الصمود، فمرحبا بكم في هذه الفقرة. وفي ذاكرة الأوطان رجال لا تختصرهم الرتب ولا تحيط بهم المناصب، رجال تتحول حياتهم إلى صفحات من النضال، تبقى مواقفهم حاضرة في ذاكرة الوطن. ومن هؤلاء الرجال يبرز اسم الشهيد الفريق الركن عبد الرب الشدادي، أحد أبرز القادة الذين ارتبطت أسماؤهم بمشروع استعادة الدولة، بناء الجيش الوطني والدفاع عن الجمهورية في واحدة من أصعب مراحل اليمن. في مأرب حمل الشدادي إيمانا راسخا بأن الجيش ليس مجرد سلاح، بل مؤسسة وطنية تجمع اليمنيين تحت راية واحدة تحمي الدولة وتصون الجمهورية. ومن هنا كان دوره في تأسيس وترسيخ الجيش الوطني، جمع رجالا من مختلف المناطق حول هدف يتجاوز الجغرافية والانتماءات الضيقة، اليمن، الدولة، الجمهورية. كان الشدادي يدرك أن بناء الجيش لا يحتاج إلى البنادق والرتب وحدها، بل إلى عقيدة وطنية وانضباط وشعور عميق بأن الجندي يدافع عن وطنه ويحمي دولة لا جماعة. لذلك ظل قريبا من رجاله، حاضرا في الميدان، متقدما الصفوف حين تشتد المخاطر. وفي صرواح كانت آخر محطات نضاله، حيث مضى بعزيمة القائد وإيمان المقاتل من أكتوبر عام 2006، فما يتركه الرجال في أوطانهم لا يرحل معهم. بقي الشدادي حاضرا في ذاكرة مأرب والجيش الوطني وفي مسيرة نضال شهية بشعارات وحدها، رجال يؤمنون بها ويحرسون مؤسساتها ويدفعون ثمن الدفاع عنها. سلام على عبد الرب الشدادي، سلام على قائد جعل من مأرب ميدانا للدفاع عن الدولة ومن الجيش الوطني مشروعا لاستعادة الجمهورية، ومن حياته عهدا لم يكتمل إلا بالشهادة. إذن عزيزي المستمعين كانت هذه أولى فقراتنا، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لكم.

0: نعود إليكم أعزائي المستمعين ونواصل معكم فقراتنا الصباحية وموضوعنا الصحي لهذه الحلقة، الالتهاب الرئوي متى يستدعي الانتباه؟ قد يبدأ الالتهاب الرئوي بأعراض تشبه نزلة البرد وأول الإنفلونزا مثل السعال والحمى والتعب، لكن الفرق أن العدوى تصل إلى الرئتين فتسبب التهاب الحويصلات الهوائية وقد تؤدي إلى تجمع السوائل أو الصديد فيك ما يجعل التنفس أكثر صعوبة. وتتعدد أسباب الالتهاب الرئوي، فقد تسببه البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، ويمكن أن تختلف شدته من حالة بسيطة إلى حالة تستدعي دخول المستشفى.
1: بالطبع مستمعينا الكرام، من أبرز الأعراض التي ينبغي الانتباه إليها السعال المستمر، خصوصا إذا كان مصحوبا بالبلغم والحمى والقشعريرة والإرهاق وضيق التنفس، إضافة إلى ألم في الزد أو في الصدر يزداد عند التنفس أو السعال. وقد تظهر لدى بعض الأشخاص أعراض أخرى مثل الغثيان أو القيء أو الإسهال. وهنا من المهم التأكيد على أن السعال وحده لا يعني الإصابة بالالتهاب الرئوي، لكن استمرار الأعراض أو ازدياد حدتها خاصة مع الحمى أو صعوبة التنفس أو الحمى أو صعوبة التنفس تستدعي تقييما طبيا بدلا الاعتماد على التشخيص الذاتي.
0: نعم، قد تكون الإصابة أعزائي المستمعين أكثر خطورة لدى كبار السن والأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة في القلب أو الرئة أو ضعف في جهاز المناعة، كما يزيد التدخين من خطر الإصابة لأنه يضعف وسائل الدفاع الطبيعية الموجودة في الرئتين، وقد يؤدي الالتهاب الرئوي الشديد إلى مضاعفات منها صعوبة التنفس أو تجمع السوائل حول الرئتين، وفي بعض الحالات يمكن أن تنتقل العدوى إلى مجرى الدم وتسبب مضاعفات خطيرة. لذلك فإذا اكتشاف الحالة والتعامل معها مبكرا أمر مهم، خصوصا لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر.
1: بالطبع مستمعينا، أما الوقاية فتبدأ من عادات بسيطة مثل غسل اليدين بانتظام والابتعاد عن التدخين والحصول على نوم كاف واتباع نظام غذائي متوازن، إلى جانب متابعة التطعيمات المناسبة بحسب العمر والحالة الصحية. ويجب طلب الرعاية الطبية عند وجود ضيق في التنفس أو ألم في الصدر أو حمى مستمرة ومرتفعة أو سعال متواصل، خصوصا إذا كان مصحوبا ببلغم صديدي. فالتهاب الرئوي قد يبدأ بأعراض تبدو عابرة، لكن تجاهلها عندما تستمر أو تزداد قد يجعل الحالة أكثر تعقيدا. والانتباه المبكر للأعراض والوقاية واستشارة الطبيب عند الحاجة خطوات أساسية للحفاظ على صحة الرئتين. إذن مستمعنا الكرام، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية.

0: أهلا بكم من جديد مستمعنا الكرام، وننتقل معكم إلى فقرة التنمية الذاتية. وموضوعنا اليوم التفكير السلبي، كيف يؤثر في قراراتنا وحياتنا؟
1: نعم، يمر الإنسان يوميا بعشرة الأفكار، بعضها عامر وبعضها يستمر ويتكرر حتى يصبح جزء من طريقة النظر إلى الحياة. لكن ماذا يحدث عندما تكون معظم هذه الأفكار مرتبطة بالخوف والتشاؤم وتوقع النتائج السيئة؟ هنا يظهر ما يعرف بتفكير السلبي، وهو نمط

0: يجعل الإنسان يركز على احتمالات الفشل والمشكلات بدلاً من رؤية الخيارات المتاحة أمامه.
1: نعم رحمة، وقد يبدأ هذا النمط من موقف بسيط أو تجربة لم تنجح أو انتقاد مقارنة بالآخرين أو موقف محرج، ومع تكرار استحضار هذه التجارب قد تتكون قناعة سلبية تؤثر في الثقة بالنفس وفي طريقة اتخاذ القرارات. ومن أكثر ما يغذي التفكير السلبي مستمعين الكرام المقارنة المستمرة، فعندما يقارن الإنسان نفسه بغيره فإنه غالبا يرى النتيجة التي وصل إليها الآخر ولا يرى الظروف والسنوات والمحاولات التي سبقت تلك النتيجة.
0: نعم، كما أن الفراغ وعدم وجود أهداف واضحة قد يمنح الأفكار السلبية مساحة أكبر، وكذلك البيئة التي تكثر فيها الشكوى والتشاؤم والتقليل من القدرات. لكن التعامل مع التفكير السلبي مستمعينا لا يعني تجاهل المشكلات أو النظر إلى الحياة بصورة مثالية، فالتفكير الإيجابي الواقعي يبدأ من رؤية المشكلة بوضوح ثم البحث عن طريقة للتعامل معها. ومن الطرق البسيطة التي تساعد على ذلك، أولا نتوقف أمام الفكرة السلبية وطرح سؤال مهم: هل هذه الفكرة حقيقة أم مجرد توقع؟ فالقول سأفشل بالتأكيد ليس حقيقة ما لم تحدث النتيجة، وإنما هي توقع مبني على الخوف.
1: بالفعل أصدقائنا المستمعين، وهناك فرق أيضا بين وصف الموقف والحكم على الإنسان. فالفشل في تجربة لا يعني أن الإنسان فاشل، والتعثر في مرحلة لا يعني أن الطريق انتهى. ومن المفيد كذلك التركيز على نقاط القوة بدل حصر الانتباه في نقاط الضعف، ووضع أهداف واقعية يمكن تقسيمها إلى خطوات صغيرة، لأن الهدف الكبير عندما يتحول إلى خطوات واضحة يصبح أكثر قابلية للتنفيذ. كما أن اختيار البيئة المحيطة له أثر مهم، فالكلمة الإيجابية والدعم والتشجيع يمكن أن تساعد على استعادة الثقة، بينما يؤدي التشاؤم المستمر إلى زيادة الإحباط والتردد. وفي المقابل فإن الهدوء والراحة وتنظيم الوقت وممارسة الأنشطة المفيدة كلها وسائل تساعد على منح الذهن مساحة أفضل للتعامل مع الضغوط والأفكار المتراكمة.
0: نعم محمد، في النهاية الأفكار جزء أساسي من حياة الإنسان، طريقة التفكير تؤثر في المشاعر والقرارات والسلوك. لذلك فإن التخلص من التفكير السلبي لا يعني الوصول إلى حياة خالية من المشكلات، وإنما تعلم طريقة أكثر وعي في فهمها والتعامل معها. مع بداية يوم جديد أعزائي المستمعين، تبقى الفكرة الأهم: ليست كل فكرة تمر في أذهاننا حقيقة، وليست كل نتيجة نخاف منها حتمية. من الفكرة والقرار هناك دائما مساحة للاختيار. دمتم أكثر وعيا وأكثر اتزانا، وإلى فقرة جديدة لكن بعد الفاصل.

0: نعود إليكم مستمعين بعد الفاصل. واليوم موضوعا حاضرا في كثير من البيوت في فقرتنا الاجتماعية هي كيف تحافظ الأسرة على الترابط والرقابة وفي الوقت نفسه تمنح أبنائها قدرا من الخصوصية والمسؤولية. في مجتمعنا الأسرة شريكة في تربية أبنائها وحمايتهم، من الطبيعي أن يعرف الوالدان مع من يصادق أبنائهما وأين يذهبون وما الذي يشغلهم، خصوصا في ظل ما يواجهه الأبناء اليوم من محتوى وأفكار وتأثيرات مختلفة عبر الهاتف والإنترنت. لذلك متابعة الهاتف في سن معين قد تكون جزء من المسؤولية الأسرية وليست بالضرورة تعديا على الخصوصية.
1: نعم أعزائي المستمعين، لكن المهم هو كيف تتم هذه المتابعة. فهناك فرق بين أب وأم يراجعان هاتف الأبن بهدف الاطمئنان والحماية ومعرفة ما قد يعرضه للخطر، وبين متابعة تقوم على الشك الدائم وتفتيش بطريقة مهينة أو استخدام ما يكشف عن أمور خاصة لتوبيخ أو للتوبيخ أمام الآخرين. والأمر نفسه داخل الأسرة فليس كل اهتمام تدخلا وليس كل خصوصية سرية، فمن حق الأسرة أن تعرف ما يؤثر في سلامة أبنائها وتربيتهم، ومن حق الأبناء أيضا أن يتعلموا تدريجيا معنى المسؤولية وأن تكون هناك مساحة في الثقة تتوسع كلما كبروا وأثبتوا قدرتهم على التصرف أو قدرتهم على التصرف السليم. وهنا يأتي دور الحوار، بدلا أن يكون الهاتف سببا دائما للخلاف يمكن أن تضع الأسرة قواعد واضحة مع المسموح وما الممنوع من المواقع أو التطبيقات التي ينبغي الحذر منها، ومتى تكون متابعة الهاتف ضرورية ولماذا. فالرقابة الأسرية عندما تكون واضحة وهادئة هدفها الحماية والتربية، أما عندما تتحول إلى اتهام مستمر فقد تدفع الابن إلى إخفاء الأمور بدل الحديث عنها.
0: نعم، كذلك الخصوصية داخل الأسرة لا تعني أن يعيش كل فرد وكأنه بعيد عن أهله، إنما تعني أن يتعلم أفراد الأسرة احترام بعضهم مع بقاء المسؤولية والرقابة حاضرتين في مكانهما الصحيح. في نهاية الأسرة المتماسكة مستمعينا لا تقوم على الشك وحده ولا على ترك الحبل على الغارب، بل على رقابة واعية وحوار صريح وثقة تبنى مع الوقت. فحين يعرف الأبناء أن متابعة أهلهم هدف حمايتهم لا إحراجهم تصبح الرقابة جزء من التربية لا سببا للصدام. إذن أعزائي المستمعين هذا موضوعنا في فقرتنا الاجتماعية لهذه الحلقة. نذهب إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ

0: حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: لأن الوطن أغلى ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
7: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
8: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
9: افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
10: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
9: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء،
10: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
9: أمراض الباطنية العامة،
10: أمراض الجهاز الهضمي،
9: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
10: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
9: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصرا إلى 9 مساء.
10: العنوان شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل جوار صيدلية جهاد الحديثة.
9: للحجز والاستفسار
10: 718-758-6222، واتساب
9: 777-739-396.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم، وأهلا بكم في فقرة وعي وطن. مستمعينا، حين يطلع الصباح على مأرب لا تشرق الشمس على مدينة عريقة فحسب، بل تشرق على مجتمع يعرف أن الأمن مسؤولية الجميع، وأن استقرار المدن لا تصنعه الأجهزة وحدها، وإنما يصنعه أيضا وعي المواطن وحسن تصرفه وإحساسه بمسؤوليته تجاه مجتمعه. مستمعينا الأكارم، في مأرب حيث تتعدد المنازل والعزل والمناطق وتتجاوز البيوت والأسواق والمدارس، وحيث تستقبل المدينة أبنائها من مختلف مناطق اليمن، يصبح الوعي الأمني سلوكا يوميا يبدأ من أبسط التفاصيل.
1: نعم، أن تنتبه لما يدور حولك، وأن تحافظ على الممتلكات العامة، وأن تحترم الأنظمة والتعليمات، وأن تعرف أن المعلومة أمانة، فلا تنقل خبر مجهول المصدر ولا تساعد الشائعة على الانتشار. أيها المستمع الكريم، الأمن ليس مسؤولية رجل الأمن وحده، والأمن مسؤولية المجتمع بأكمله. فالأمن أن يشعر الطفل بالأمان في المدرسة، وأن تعود الأسرة إلى بيتها مطمئنة، وأن يذهب العامل إلى عمله، وأن تبقى الأسواق والطرقات والمؤسسات أماكن آمنة للجميع.
0: بالطبع رحمة، ومن هنا تبدأ مسؤوليتنا. فإذا رأيت عزيز المستمع أمرا يثير القلق، فلا تتعامل معه بالاندفاع ولا تنشر تفاصيله بين الناس، وإنما أبلغ الجهة المختصة واترك التعامل معه لمن يملك القدرة والصلاحية. وفي مأرب التي احتضنت أبناء اليمن من مناطق مختلفة، حتى كانت أكبر محافظة تستقبل النازحين، إذ استوعبت أكثر من 62% من نازحي الجمهورية، يكون الوعي الأمني أيضا وعيا اجتماعيا. نحترم بعضنا ونحفظ خصوصية الآخرين، ونرفض كل ما يزرع الخوف أو يهدد السكينة العامة. أعزائنا، الأمن يبدأ من البيت ومن المدرسة ومن الشارع ومن الهاتف الذي نحمله في أيدينا، ومن احترام النظام والقوانين. فلنكن مواطنين واعيين، نحافظ على النظام ونحترم الآخرين، ونتعامل مع المعلومة بمسؤولية، ونبلغ الجهة المختصة عند الحاجة. فمأرب تستحق منا وعيا يليق بأمنها، ومجتمعا متماسكا يعرف أن حماية الاستقرار مسؤولية مشتركة.
1: نعم، ومن مأرب نقولها في هذا الصباح، الأمن يبدأ من وعي المواطن، والوعي مسؤولية، ومأرب الآمنة يصنعها مجتمع واعي متماسك ومسؤول. صباح الخير يا مأرب، وصباح الوعي الذي يحمي الناس ويصون الاستقرار ويفتح للمستقبل طريقا أكثر أمنا وطمأنينة.
0: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة وعي وطن. أذهب بكم إلى فاصل فني قصير، ومن ثم نعود.

0: عودة لكم مستمعين الأعزاء من جديد وإلى فقرة المنوعات. تحقق قبل أن تنشر لا تكن إعلاميا للشائعة.
1: مستمعين الكرام، في زمن تنتقل فيه الأخبار خلال ثوان أصبح كل شخص يمتلك هاتفا وحسابا على مواقع التواصل الاجتماعي قادرا على نشر معلومة قد تصل إلى مئة الأشخاص وربما آلاف، لكن سرعة انتشار الخبر لا تعني أنه صحيح وكثرة تداوله لا تجعله حقيقة. ومن هنا تأتي مسؤوليتنا أن نتوقف قليلا قبل النشر وأن نسأل عن مصدر المعلومة، وهل صدرت عن جهة موثوقة أم أنها مجرد رسالة أو منشور مجهول المصدر. وفي هذا السياق أطلق عدد من الشباب في محافظة مارب مساء الأمس عند الساعة 9 حملة لمواجهة الشائعات، رافقها هاشتاج يدعو إلى التحقق من الأخبار قبل نشرها أو إعادة تداولها. وجاءت الحملة برسالة واضحة: لا تكن إعلاميا للعدو وأنت لا تشعر. فقد ينشر الإنسان أو الإنسان خبر بحسن نية معتقدا أنه يحذر الآخرين أو يقدم لهم معلومة مهمة، لكنه في الحقيقة قد يكون ساهم في انتشار شائعة أو معلومة مضللة.
0: نعم مستمعين الكرام، عندما يصلك خبر مهم خصوصا ما يتعلق بالأوضاع الأمنية والعسكرية لا تتسرع في نقل الخبر، ابحث عن تأكيد من المصادر الموثوقة وانتظر البيانات والتصريحات الرسمية في القضايا الحساسة. فليس كل تسجيل صوتي دليل، وليس كل صورة متداولة مرتبطة بالحدث الذي يقال إنها مرتبطة به، ليس كل منشور عاجل أو خبر مؤكد فالشائعة قد تكون أو تبدأ بجملة بسيطة وصلني خبر أو سمعت أن هناك شيئا حدث ثم تنتقل من شخص إلى آخر حتى تصبح منتشرة في كل مكان. الأخطر أن البعض يقول أنا لم أكتبها، أنا فقط نقلتها، لكن إعادة النشر نفسها تساهم في انتشارها. لهذا فإن مسؤوليتنا تبدأ من هواتفنا وحساباتنا ومجموعتنا.
1: نعم رحمة، إذا لم نتأكد فلا ننشر، وإذا لم نعرف المصدر فلا نقدم المعلومة للآخرين على أنها حقيقة. الحملة التي أطلقها عدد من الشباب في محافظة مأرب تذكرنا بأن مواجهة الشائعات ليست مسؤولية الإعلام وحدهم، فكل مستخدم لمواقع التواصل يستطيع أن يكون جزءا من الحل عندما يرفض نشر الأخبار المجهولة ويتأكد من المعلومات ويعتمد على المصادر الموثوقة. فالإعلام المسؤول لا يعني أن تكون أول من ينشر، بل أن تكون حريصا على صحة ما تنشر.
0: نعم، في الختام قبل أن تضغط على زر المشاركة توقف واسأل من أين جاءت هذه المعلومة، هل هي صحيحة وهل مصدرها موثوق؟ إذا لم تجد إجابة واضحة فالأفضل ألا تنشر. تحقق قبل أن تنشر فقد تكون ضغطة زر منك سببا في انتشار شائعة، وقد يكون توقفك عنها سببا في إيقافها.
1: إذن عزيزي المستمع، التريث قبل النشر ضروري جدا. هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات.

0: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة مأرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج عهود الظلام. في حلقة هذا اليوم مستمعين سنتعرف على بعض جرائم القاسم بن علي العياني. كانت فترة المجرم القاسم بن علي العياني في أواخر عصر أسرة الهادي يحيى الرسي، تحديدا في العام 389 للهجرة، حيث كان الداعي يوسف بن ناصر أحمد بن يحيى الرسي إمام تلك الفترة. وكان القاسم العياني غير موجود في اليمن، فقد كان مقيما في جبل الرس قرب المدينة المنورة، وعلى اتصال وثيق بدولة الزيدية الأولى في طبرستان والديلم. فلما تبالغ إلى مسامعه ضعف الزيدية الهدوية في اليمن وتراجعها في عهد الداعي يوسف بن الناصر حفيد يحيى الرسي المؤسس الأول للهدوية، قام فجمع جيشا من طبرستان والديلم والرس وقدم بهم إلى اليمن لينتزع الإمامة من يد الداعي يوسف. والغريب أن عددا من أحفاد يحيى الرسي ساندوه في الأمر ضد ابن عمهم، لأنهم رأوا فيه القوة والبطش. وفي البدء كتب القاسم العياني إلى اليمنيين من آل قحطان كتابا استلطافيا يسترضيهم فيه، ويقدم نفسه لهم خادما ومنقذا وملبيا لدعوتهم وجامعا لشملهم. فبحسب الرواية التي أوردها الحسين بن أحمد بن يعقوب الحسيني كاتب سيرة القاسم العياني، فقد جاء في رسالة القاسم العياني إلى كافة ولد قحطاني: أسأل الله أن يحفظكم، كتبت كتابي هذا يا إخواني إليكم، وهو كتاب القاصر عن أداء حقكم ومسلما ومتعهدا لكم، وإنما لما صرت إليكم إلى أرضكم لم أرى منكم حالا أكرهه. وبعد هذا الاستعطاف يطلب منهم في آخر الرسائل تسير 300 رجل معه لقتال إخوانهم في مخلاف خولان بصعدة، فقال: الذي أكلفه جميع أهل مخلافي كله، يقصد بعض صعدة، 300 رجل يسيرون معي ويكونون شيعتي، وليس شيعتي في هذا الزمان إلا من ليس له مال يعود إليه وليس لي مال أنفقه، فأسير بعسكري وأقضي سلطاني وأقوم بمؤونة عسكري مما يفيء الله علينا، وهذه الخطة أقل ما يطلب مثلي من مثلكم. هذه الرسالة في حد ذاتها تؤكد سياسة القاسم العياني مع سابقيه الرسي وأولاده، فهو يسترضي اليمنيين بالكلام المعسول ويتقرب إليهم، ويصف نفسه بالخليفة وأمير المؤمنين، ويدعي القداسة الزائفة، ويصور لهم نفسه كصديق ومنقذ، ثم يطلب منهم القتال معهم ضد بعضهم البعض، ويقدم لهم طمع القنيمة والفيد، ويطلب العاطلين من شبابهم للقتال من ليس لهم مال ولا جاه، تماما كما فعل الحوثيون في حروبهم ضد الجمهورية والدولة، يدفعون بالشباب العاطل والأطفال غير الناضجين للمحارق والجبهات، لأن هؤلاء لم يبلغوا مستوى الوعي ويلتزمون بحرفية الطاعة العمياء لمجرمي السلالة الرسية. أعلن القاسم هذا إمامته سنة 389 للهجرة، وأعلن معارضته للداعي يوسف، ولقب نفسه بالإمام المنصور القاسم العياني، واتخذ من مدينة عيان مقرا لإقامته وعاصمة لدولته. وكان الداعي يوسف يتحصن في صعدة وحوله بعض أبنائها، فقام العياني بحشد أنصاره وقواتهم من الطبريين والقبائل اليمنية من حاشد، اجتمع بهم في كاع البون، راسلهم رسائل استعطاف، فلما اجتمعوا إليه قدم نفسه لهم إماما ووعدهم بالغنيمة والسلطة، وأنه سوف يحقق لهم جمع سلطة الإسلام بيدهم في كل الأمصار، فبايعوه بجهلهم ظانين أنهم سوف يحققون به ما فات آبائهم الأول، ولم يكونوا يدركون أنهم وبلادهم الهدف الأول والأخير لهذه السلالة الغازية. ويسرد الحسن بن يعقوب القصة بأن الإمام كما يدعي يقصد المجرم القاسم العياني تحصن في حصن عمرة بهرجاب أسفل وادي بيشة، فلقيته القبائل اليمنية وحشد عنده حشودا من المقاتلين، وحمل إليه بعض الشيوخ أموالا تزيد بعضها عن 10,000 درهم، فسمع منهم وأسمعهم، ثم ساروا معهم مهاجرين إلى أمامهم، ولست أدري إلى أين وكيف يسمون مهاجرين وهي بلادهم، غير أن الإمامة الرسية والقاسمية خدعت هذه القبائل أن خروجها لمقاتلة إخوانهم اليمنيين هو نوع من الهجرة المقدسة كهجرة النبي من مكة إلى المدينة. هذه الحيل الثقافية استطاع من خلالها هؤلاء المجرمون أن يجندوا القبائل اليمنية ضد بعضها، وأن يجعلوا منها بيادق بأيديهم لتسهل لهم احتلال بلاد اليمن والسيطرة عليها. هاجم القاسم العياني في البدء قبائل يام وقراهم المتاخمة لصعدة، وكان كلما دخل قرية منها اعتبرها أرضا خراجية وقبض من أهلها الخراج، ثم يولي عليها أو على عدة قرى عامل له من العلويين، ثم نهض إلى جبل وادعة ومنها نزل إلى حقل صعدة، وفي صعدة أخذ يحشد القبائل للقتال. وفي المقابل كان الداعي يوسف بن الناصر بن يحيى الرسي الإمام السابق من بيت يحيى الرسي يحشد القبائل في الجهة الأخرى للقتال ضد القاسم العياني الذي يعتبره معتديا على حقه في الإمامة كونه حفيد يحيى الرسي مؤسس الاحتلال الهدوي في اليمن. انقسمت قبائل صعدة بين القاسم العياني والداعي يوسف بن الناصر بن يحيى، وهكذا هي طبيعة اليمنيين، القتال مع الغزاة مع وضد، وليس لهم من الأمر شيء إلا أن يقتلوا بعضهم بعضا. واستطاع القاسم العياني هزيمة الداعي يوسف وانتزاع السلطة في صعدة منه، وانتزع الإمامة أيضا. ففي عرف الإماميين أن الإمام المهزوم يسلم للإمام المنتصر، ولكن من حقه إعادة المحاولة بالخروج مرة أخرى على الإمام، فالخروج والقتل والمعارك والانقلابات العسكرية والحربية هي الطريق للوصول إلى الإمامة وانتزاع السلطة. قتل في المعركة من القبائل اليمنية عدد كبير من الطرفين وعدد من الطبريين أصحاب القاسم العياني، فيما سلم المجرم القديم الداعي يوسف الإمامة مهزوما للإمام المجرم الجديد القاسم العياني، والتزم له القاسم العياني بنصف خراج صعدة. وبمعادلة بسيطة لحساب الربح والخسارة يظهر لكل قارئ لما كتب في سيرة القاسم العياني وفي كتب الإمام التي أرخت لهذه الأحداث أن القبائل اليمنية التي قاتلت مع وضد خسرت عددا كبيرا من مقاتلي القبائل اليمنية من خيرة رجالها في معركة بين الرسيين وهم أبناء عمومة. إذن مستمعي الكرام، كان هذا كل شيء في حلقة اليوم من برنامج عهود الظلام. تقبلوا تحياتي في الختام من الإعداد والتقديم عبد الوهاب الأصبحي، ومن الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني، ومن الإخراج الزميل مجاهد بن سليم. ألتقيكم بحول الله تعالى.
1: نعود إليكم أعزائي المستمعين إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا وسباق مواهب الذكاء الاصطناعي. هل تنجح الصين في عكس النتيجة؟
2: لم يعد التنافس بين الولايات المتحدة والصين في مجال الذكاء الاصطناعي يقتصر على تطوير النماذج والشرائح الإلكترونية، بل انتقل إلى معركة جديدة عنوانها المواهب والعقول. فدولتان تدركان أن امتلاك أفضل التقنيات يحتاج إلى علماء وباحثين ومهندسين قادرين على تطويرها، ولذلك أصبح استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها جزءا من المنافسة على مستقبل الذكاء الاصطناعي. ومن خلال العامين الماضيين بدأت الصين في فتح أبوابها أمام الباحثين الدوليين في هذا المجال من خلال تسهيلات في التأشيرات ومنح بحثية وبرامج تهدف إلى جذب العلماء من مختلف أنحاء العالم.
1: نعم، في المقابل اتجهت الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب إلى تشديد بعض إجراءات استقطاب العمالة والباحثين الأجانب. من أبرز الخطوات رفع رسوم تأشيرة H1B إلى $100,000 سنويا بعد أن كانت نحو $1,000. إذن مستمعينا، لكن رغم التسهيلات الصينية فإن استقطاب العلماء الأجانب لا يزال يمثل تحديا أمام بكين. وتشير دراسة أجراها مركز كارينيجي للسلام الدولي إلى أن عدد العلماء من أصول صينية العاملين في الولايات المتحدة لم ينخفض كما كان متوقع، بل ارتفع بنحو 4 نقاط مئوية خلال السنوات الأخيرة. ألفت أن الدراسة تشير إلى أنه مقابل كل 30 باحث صيني في مجال الذكاء الاصطناعي يعملون في الولايات المتحدة عاد باحث واحد فقط إلى الصين. ويرى باحثون أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة تأثير السياسات الجديدة بشكل كامل، لأن كثير من العلماء الذين انتقلوا إلى الولايات المتحدة اتخذوا قراراتهم قبل سنوات، ولذلك فإن نتائج السياسات الحالية قد تحتاج إلى وقت حتى تظهر.
2: نعم أصدقائنا المستمعين، وفي الوقت نفسه لا تعتمد الصين على استقطاب العلماء الموجودين خارج البلاد فقط، بل بدأت في الاستثمار في جيل جديد من المواهب. فالحكومة الصينية باتت تهتم باكتشاف الموهوبين في الذكاء الاصطناعي منذ سن مبكرة، بما في ذلك طلاب المدارس الثانوية، إلى جانب برامج التدريب والتمويل والتأهيل في مجالات الذكاء الاصطناعي. والهدف هو بناء قاعدة واسعة من الباحثين والمهندسين القادرين على قيادة القطاع خلال السنوات المقبلة. وتظهر مؤشرات أخرى على صعود الصين في مجال الأبحاث، عدد المؤسسات الصينية الموجودة ضمن أفضل 30 مؤسسة تنشر أوراقا بحثية في مؤتمر روم بيس ارتفع إلى 12 مؤسسة مقارنة بست مؤسسات فقط في عام 2022. كما تصدرت جامعتنا بكين وتيسنغو قائمة المؤسسات العلمية متفوقين على جامعات أمريكية بارزة مثل معهد MIT وستانفورد وكارينغي ميلون. وفي العام الماضي شكل الباحثون الصينيون نحو 41% من المؤلفين المشاركين في مؤتمر نوربيس مقابل 34% للباحثين الأمريكيين. مستمعنا الكرام، الصين لا تحاول فقط جذب المواهب بل تعمل أيضا على إبقاء علمائها داخل البلاد، ومن بين الوسائل التي تتبعها تقديم فرص عمل ورواتب وبرامج بحثية في شركاء أو في شركات الذكاء الاصطناعي الصينية التي بدأت تنافس الشركات الأمريكية في المكانة والابتكار. ومن أبرز الأمثلة شركة ديب سيك التي أثار ظهورها اهتماما عالميا بعدما قدمت نماذج ذكاء اصطناعي تنافسية، وأصبحت بالنسبة لبعض الباحثين خيارا مهنيا بمستوى المكان التي توفرها شركات أمريكية مثل Open AI. كما نجحت الصين في استعادة بعض علمائها العاملين في الولايات المتحدة، ومن بينهم باحث سابق في Open AI أصبح لاحقا رئيسا لعلماء الذكاء الاصطناعي في شركة تينسنت الصينية.
1: نعم، هناك جانب آخر من المنافسة أعزائي المستمعين يتعلق بمنع فقدان الكفاءات. الحكومة الصينية فرضت في بعض الحالات قيود على سفر عدد من العاملين في شركات الذكاء الاصطناعي في محاولة للحفاظ على الخبرات داخل البلاد. هذه الإجراءات تكشف حجم أهمية المواهب في صراع التكنولوجي بين القوتين، فامتلاك الشرائح المتقدمة أو الحواسيب القوية وحده لا يكفي إذ لم تتوفر العقول القادرة على استخدامها وتطوير تقنيات جديدة. مستمعينا، السؤال الآن، هل تستطيع الصين عكس النتيجة في سباق مواهب الذكاء الاصطناعي؟ فالإجابة لن تظهر خلال أشهر قليلة، فالولايات المتحدة استفادت لعقود من قدرتها على جذب الباحثين والعلماء من مختلف دول العالم، بينما تحاول الصين حاليا بناء منظومة متكاملة تجمع بين استقطاب الخبرات الأجنبية والحفاظ على علمائها واكتشاف المواهب منذ سن مبكر. قد تكون المنافسة الحقيقية خلال السنوات القادمة مرتبطة بالجيل الجديد من العلماء والباحثين أكثر من ارتباطها بما يحدث اليوم. في النهاية يبدو أن سباق الذكاء الاصطناعي لم يعد سباق بين الآلات والنماذج فقط، بل أصبح سباق على العقول، ومن يمتلك أفضل المواهب يعرف كيف يجذبها ويحافظ عليها ويمنحها البيئة المناسبة للابتكار. قد يمتلك مفتاح التفوق في التكنولوجيا خلال السنوات المقبلة. إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. فاصل ونواصل.

إذن مستمعنا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من قهوة مغربية. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، وشارك معنا من الإعداد أحمد الجبري، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج. نلتقيكم في حلقة قادمة في أمان الله ورعايته.

0: كيف نوقف تهديدها الصحي والاجتماعي والنفسي؟
1: هنك يا ابو عوض تهمر ورتك كله وانت طار يدك على خدك. ايه الخبر؟ ايه الخبر؟ ما هي عادتها كل دي الهمرة ابدا.
2: والله يا ام عوض اليوم ما هي كما عادتها. طيب الريح حقي لو قدر الله جالها عريس هذه الايام نقبله او نرفضه او نقنع زوجها بالتحديد. نطلب من المعني التفكير لما فيه مصلحة الفتيات الصغيرات حسب ما يقول الأطباء، ولكن إذا كان
3: خالق الدنيا وخالق
4: ما أراد الشيء يقول له كن،
5: وانا أراد الشيء يقول له كن يكون.
4: الزواج الآمنة هلية
5: الزواج
6: تورد على الحوض الهني.
4: خالق كل شيء وإن أراد الشيء يقول له كن يكون. الزواي الآمن أهله في العرس تورد على الحوض الهني. والله يبارك ويا الوجه الرضي ينفح الكالي وعيدان الدخون. الزواي الآمن أهله ينجحون في العرس تورد على الحوض.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع التحيات، المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية.

الله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بتعاون مع إذاعة مأرب. عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: تنظيم جماعة الحوثي الإرهابي هو من وراء إيران لا يفهموا في السلام أبدا، ولن يتحقق سلام معهم بالحوارات السياسية واللقاءات، إنما سيتحقق السلام معهم بقوتكم.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: أقسم بالله العظيم باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤساء الحقة في البر والبحر والجو معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالما من يسالمها وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد.
1: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.
2: مستمعينا الأعزاء أبطال جيشنا الوطني الأشاوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

التحية لكم يا جيشنا الصامل، يا دروع الوطن دي تحمي الدولة، يا بواسل فلاثار الوغاء، واصل تكسب المعركة جولة ورا جولة.

أيها الرجال الأبطال الأوفياء، لا شيء في قواميسكم يسمى المستحيل، ولا شكوى ولا تبرم ولا تقاعس، فعندما يتعلق الأمر بشيء ضار يحدق بالوطن تهجر المنام وتترك الأهل والخلان وتلب النداء في أسرع وقت، تتحملون الصعاب وتضحون بكل ما أوتيتم من قوة من أجل الوطن وسلامة أراضيه وسيادته من أجل اليمن، وإنه لجدير بهذه التضحيات العظيمة. أيها الأحرار، إنكم أبناء بررة لشعب أبي عظيم، شعب الحضارات منذ القدم، فأنتم الدرع القوي يصونه ويحميه من كل ضربة موجهة إليه، إلى الأمام دوما وأبدا، وعين الله ترعاكم، فالتاريخ سيذكركم ويخلد بطولاتكم ويفخر بكم أبناؤكم ووطنكم، فأنتم فخرنا وعزنا وقدوتنا، فتحية احترام وإجلال وتقدير لكم أيها الأبطال قولا وفعلا، ونسأل الله لكم العون والصبر والثبات.

أيها الواقفون في صف الحق، أيها السائرون في طريق العزة والكرامة والشموخ، إن المواقف العظام والأحداث الجسام هي التي تبين معادن الرجال، وأنتم تفوقتم في امتحان الرجولة والبطولة، حملتم أرواحكم على أكفكم وانطلقتم صوب الأعداء ليسجل التاريخ في أنصع صفحاته أنكم الأعمدة التي يقف عليها الوطن ثابتاً عزيزاً مكرماً، ولتثبتوا أن للوطن رجال أغنياء بلباس الكرامة أشداء بحزام الشرف نذروا أنفسهم ليبغى الشموخ والكبرياء، ولتثبتوا أن اليمن عظيم قوي بعظمة وشموخ أبطاله الشرفاء. أيها الصناديد، ما عزمتم على أخذ مكان إلا أخذتموه، ولا أردتم تحرير مدينة إلا حررتموها، فشدوا ما تبقى على الإنقلابيين، هاجموهم إلى أوكارهم. لا حياة لمشروع يقدس الموت والخرافات في زمن يكون السبق فيه لصاحب الفكرة والإنجاز والنجاح في تتبع أسباب الرفاه المجتمعي. زمن تذوب فيه العصبيات السلالية والقبلية والمناطقية لصالح الهوية المتجانسة التي تقدس الوطن والإنسان فقط.

واقفون على سنام المجد، حماة هذا البلد وحراسه وجنوده في كل مكان منه، من أقصاه إلى أقصاه، أنتم هنا وهناك تخوضون الدفاع عن عقيدتنا وسنة نبينا، تصنعون البطولات وتحققون الانتصارات، فها هي رايات النصر ترفرف في الآفاق، يراها القاصي والداني، وها هي ميليشيات الانقلاب تفر وتتراجع. يا أسود الجيش الوطني، ويا أحرار اليمن، ويا حماة البلاد، ويا بواسل الميادين، ويا مغاوير الحروب، إن أصواتكم زلازل تملأ قلوب الانقلابيين خوفا ورعبا، وعاصفة تعبو بهم عصفا، فأنتم الجبال التي لا تسترد طريقها الجبال، والصخرة التي ستتحطم عليها كل المشاريع وكل المؤامرات التي تستهدف اليمن وشعبه، فيد الغدر لن تمس وطننا ولن تنال من شعبنا طالما ظلت جبهاته مسيجة بعزائمكم أيها الأسود، تحمون حماه وتدافعون عن ثراه.

أيها المستمعون الكرام، يا أبطال الجيش العظام، نحن أمام أعظم عملية طمس لمعالم الحياة الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية أيضا. نحن أمام جماعة مليئة بالتناقض، جماعة تفتقر للروادع الأخلاقية والوطنية والإنسانية، وهذا ما يجعل حربنا معهم حربا مقدسة. لا مجال أمامنا إلا أن نخوضها حتى النهاية لنحمي دولتنا أرضا وسماء وإنسانا ومقدرات، لنحمي سلامنا وتعايشنا والتخلص من هذا العبء الثقيل الذي أثقل كاهلنا. حراس الوطن الصناديد من أبناء هذا الوطن، فرسان الحق والواجب، إنما تقام الدول بعزيمة الرجال، وتحمى الأوطان بجيشها، وتحفية الناس برجال الشجعان، وتزلزل أولئك جميعا، وبوركت هاماتكم التي لولاها لما ارتفعت شموخا بهامة الوطن.

كلاشينكوف هو سلاح هجومي له ميزات عديدة، فهو مقارنة بأنواع الرشاشات أكثر صلابة وأقل أعطال، إضافة لمتانته ومقاومته للظروف الجوية أو الطارئة كالرطوبة العالية أو الحرارة الشديدة. صممه الروسي ميخائيل كلاشينكوف أثناء إقامته في المستشفى خلال الحرب العالمية الثانية سنة 1941، حيث قام بدراسة عدة تصاميم أسلحة وانتهى إلى وضع تصميم لبندقية آلية مشتقة من بندقية استعملها الألمان في الحرب. وجربت بندقية كلاشينكوف لأول مرة من قبل الجيش الروسي في عام 1947، وفي عام 1950 أنتج بكميات كبيرة، يدخل السلاح في عام 1955 للخدمة في الجيش الروسي كسلاح فردي رئيسي. وقد قامت عدد من الدول، خاصة ما كان يسمى بدول المعسكر الشرقي، بصناعة بندقية كلاشينكوف، وتستخدم بندقية كلاشينكوف في أكثر من 40 جيشا حول العالم. وتعتبر هذه البندقية المفضلة لدى الحركات الثورية والتحررية لسهولة استخدامها وفاعليتها الكبيرة أثناء القتال وقلة أعطابها. عيار طلقة كلاشينكوف 7.62 في 39 ملم، مخزن سعة 30 طلقة، مع إمكانية تركيب مخزن سعة 40 طلقة أو مخزن صحن. معدل الرماية النظري للكلاشينكوف 600 طلقة في الدقيقة، أما معدل الرماية العملي 100 طلقة في الدقيقة آلي و40 طلقة في الدقيقة نصف آلي.

قواعد الرماية الصحيحة. كيفية الضغط على الزناد: تعد عملية سحب الزناد من أهم عناصر أداء الرمية الأساسية، وتؤدي إلى دقة في إخراج الطلقة وإصابة الهدف. وهي ليست فقط حركة للإصبع الظاهر في اتجاه الخلف، ولكنها مهارة وفن في سحب الزناد بقوة متدرجة مع منع أي انحراف لماسورة السلاح والذي ينتج عن عملية السحب. وتنتج هذه العملية إذا كان الأصبع الضاغط بعيداً تماماً عن الاتصال أو ملامسة أي جزء من أجزاء السلاح على الزناد، بينما بقية العضلات القابضة تثبت السلاح، وخلال هذا الثبات تنمو تدريجياً حركة سحب الزناد، ويكون سحب الزناد بواسطة الجزء العلوي من السلامة الأولى من أصبع السبابة لليد اليمين للرامي، وسحبها للوراء مع التنسيق مع قواعد الرمية السابقة، أي بعد الزفير يقوم الرامي بالضغط على الزناد لكي يميت حركة الفراغ. في أثناء ذلك تكون العين قد حققت خط الرؤية الصحيح، وقد بادرت العين بتسديد القناصة نحو الهدف. وفي نهاية الجزء الأخير من الزفير يتوقف الرامي عن التنفس، وعندما يتجمد جسم الرامي وجسم السلاح يلقي الرامي نظرة أخيرة على مشهد التسديد، ثم يسحب الزناد ويحصل عندها إطلاق الرصاصة. عند الرماية يجب ألا يكون الضغط على الزناد مائل على اتجاه حركة الزناد، لأن هذا يعتبر ضغط خاطئ، فالضغط الصحيح على الزناد يكون عمودي على اتجاه حركة الزناد.

شهداءنا الأطهار، شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء في سبيل الوطن ونذروا أنفسهم للدفاع عنه، ليبقى والمواطن عزيزا أبيا شامخا عصيا على الفتن والمؤامرات والدسائس. نحن على العهد معكم ومع وطننا، ماضون في طريق الواجب المعبد بدمائكم، لن ننحني ولن ننثني ولن نحيد ولن نميل ولن نرجع إلا برأس مرفوع وصوت مدون مسموع ووطن محرر لا مقموع. إن بيننا وبينكم ميثاقا غليظا وعهدا وثيقا أن نكمل المشوار ومسيرة النضال حتى الانتصار.

بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة إذا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي درع الوطن. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التيباس، ومن الإخراج جهاد بن سليم، ومن الإشراف العام علي الحواني.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: وأنا أقول لهم هيهات بعيد عليكم مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

0: علمني القرآن.
1: علمني القرآن
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
1: أحمد القاضي.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الماتع الرائع الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. أيها المستمعون الكرام، قال الله جل وعلا: وأتوا البيوت من أبوابها. هذه آية عظيمة تعليمية علمنا القرآن الكريم فيها معان عظيمة، وهذه الآية جاءت ضمن سياق الحديث عن عادة من عادات أهل الجاهلية الذين إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها، ظنا منهم أن ذلك تعبد، وظنا أنه بر، فأخبر الله عز وجل أنه ليس ببر، لأن الله تعالى لم يشرعه لهم، كما ثبت سبب هذا النزول في الصحيحين من حديث البراء رضي الله عنه. يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولئن كان سبب النزول الذي عالج هذا الخطأ من أجل وأظهر الصور التي عالجتها هذه الآية الكريمة، فإن ثمة تطبيقات أخرى واسعة لهذه الآية الكريمة القرآنية وهذه القاعدة التعليمية الجليلة: وأتوا البيوت من أبوابها، تظهر لمن تتبع كلام العلماء عنها أو في تطبيقاتها العملية لها. ومن ذلك أيها الإخوة المستمعون الكرام عبادة الله تعالى، فإن الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى عبادته سبحانه، ومن أراد أن يصل إلى الله فعليه أن يسلك الطريق الموصل إليه عز وجل، ولا يكون ذلك إلا بواسطة الطريق الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: فالوصول إلى الله وإلى رضوانه بدونه محال، وطلب الهدى من غيره هو عين الضلال، وكيف يوصل إلى الله من غير الطريق الذي جعلها هو سبحانه موصلة إليه ودالة لمن سلك فيها عليه، بعث رسوله بها مناديا وأقامه على أعلامها داعيا وإليها هاديا، فالباب عن السالك في غيرها مسدود، وهو عن طريق هداه وسعادته مصدود، بل كلما ازداد كدحا واجتهادا ازداد من الله طردا وإبعادا. ويؤكد ذلك العلامة السعدي رحمه الله في تعليقه على هذه الآية الكريمة التي نحن بصدد الحديث عنها، وهي آية تعليمية ربانية علمنا الله عز وجل إياها، فيقول: وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة. وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم التي هي قاعدة من قواعد الشرع. وكذلك أيها الإخوة، من تطبيقات هذه الآية القرآنية الكريمة أنه يؤخذ من عمومها اللفظي والمعنوي أن كل مطلوب من المطالب المهمة ينبغي أن يؤتى من بابه، وهو أقرب طريق ووسيلة يتوصل بها إليه، وذلك يقتضي معرفة الأسباب والوسائل معرفة تامة ليسلك الأحسن منها والأقرب والأسهل والأقرب نجاحا. لا فرق بين الأمور العلمية والعملية، ولا بين الأمور الدينية والدنيوية، ولا بين الأمور المتعدية والقاصرة، وهذا من الحكمة. هذا من الحكمة. ومن تطبيقات هذه القاعدة التربوية الإيمانية الربانية القرآنية إغلاقها لباب الحيل على الأحكام الشرعية إلا فيما أذن فيه الشرع، ذلك أن المتحايل على الشريعة لم يأتي الأمر من بابه فخالف بذلك ما دلت عليه هذه القاعدة القرآنية المحكمة. يقول ابن القيم رحمه الله مبينا شناعة فعل هؤلاء المتحايلين الذين تفننوا في هذا الباب، قال: فاستبيحت بحيلهم الفروج، وأخذت بها الأموال من أربابها، فأعطيت لغير أهلها، وعطلت بها الواجبات، وضيعت بها الحقوق، وعجت الفروج والأموال والحقوق إلى ربها عجيجا، وضجت مما حل بها إليه ضجيجا. ولا يختلف المسلمون أن تعليم هذه الحيل حرام، والإفتاء بها حرام، والشهادة على مضمونها حرام، والحكم بها مع العلم بحلالها حرام. فإذا تبين ذلك فقارن كم هم الذين وقعوا في هذا المرتع الوخيم ممن نصبوا أنفسهم للإفتاء في بعض المنابر الإعلامية أو في بعض المواقع، وساعدهم على ذلك تراكض كثير من الناس في هذا الباب، وأدنى نظرة في الواقع تبين أن الأمر جلل، والله المستعان. ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآنية التعليمية الربانية في باب طلب العلم شرعيا كان أم غير شرعي، وكذلك في طلب الرزق، فإن كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح ويصل به إلى غايته، كما قال الله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر وتعين البحث التام عن أمثل وأقوم الطرق الموصلة إليه. وما أجمل ما قاله قيس بن الحطيم: إذا ما أتيت العز من غير بابهم ضللت، وإن تقصد من الباب تهتدي. ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآنية الكريمة العظيمة هو الحديث مع الناس، فإن الآية أيها المستمعون الكرام ترشد إلى أن المؤمن عليه أن يسلك الطريقة المناسبة في الحديث، فيعرف الموضوع المناسب الذي يحسن طرقه والوقت الملائم، ويعرف طبيعة الشخص أو الناس الذين يتحدث إليهم، فإن لكل مقام مقال، ولكل مجال جدالة، ولكل حادثة مقامة. وعلى هذا فإن أراد الإنسان أن يخاطب شخصا كبير المنزلة في العلم مثلا أو الشرف، فلا يليق أن يخاطبه بما يخاطب سائر الناس، والحكمة في هذا هي المدار، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن تطبيقات هذه التعاليم الربانية والقاعدة القرآنية الكريمة في هذه الآية: وأتوا البيوت من أبوابها، ما أشار إليه ابن الجوزي في كتابه الماتع صيد الخاطر، حيث يقول: شكى إلي رجل من بغضه لزوجته، ثم قال: ما أقدر على فراقها لأمور، منها كثرة دينها علي وصبري قليل، ولا أكاد أسلم من فلتات لساني في الشكوى، وفي كلمات تعلم بغضي لها. فقلت له: هذا لا ينفع، وإنما تؤتى البيوت من أبوابها، فينبغي أن تخلو بنفسك فتعلم أنها إنما سلطت عليك بذنوبك، فتبالغ في الاعتذار والتوبة، فأما الضجر والأذى لها فما ينفع، كما قال الحسن البصري عن الحجاج بن يوسف: عقوبة من الله لكم، فلا تقابلوا عقوبته بالسيف، وقابلوها بالاستغفار. ونحن نقول أيها الإخوة الكرام، ما أحوجنا في هذا الزمن وقد نزل بنا البلاء أعظم نزلة، وأخاف الناس، وأصبح كثير من الناس في ذعر وفي خوف وفي شدة وفي هلع، أن نلهج بالدعاء إلى الله، وأن نقابل ما أصبنا به بالاستغفار والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. واعلم أيها الأخ المستمع الكريم أنك في مقام مبتلى، ولك أجر بالصبر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فعامل الله سبحانه وتعالى بالصبر على ما قضى، واسأله الفرج. فإذا جمعت بين الاستغفار وبين التوبة من الذنوب والصبر على القضاء وسؤال الفرج، حصلت ثلاثة فنون من العبادة تثاب على كل منها، ولا تضيع الزمان بشيء لا ينفع، ولا تحتل ظانا منك أنك تدفع ما قدر. وأما أذاك للمرأة فلا وجه له لأنها مسلطة، فليكن شغلك بغير هذا. وقد روي عن بعض السلف أن رجلا شتمه فوضع خده على الأرض وقال: اللهم اغفر لي الذنب الذي سلطت هذا به علي. انتهى كلام ابن الجوزي رحمه الله. والغرض أيها الإخوة الذي أردت منه ذكر هذه القصة أن هذا الإمام الواعظ استخدم هذه الآية الكريمة القرآنية وأتوا البيوت من أبوابها في علاج مشكلة هذا الرجل الاجتماعية، وما أكثر هذا النوع من المشاكل. ولكن ما أقل من يستعمل القواعد القرآنية التربوية وهداياته في علاج مشاكل الناس الاجتماعية، إما تقصيرا في فهم هداياته أو قصورا في ذلك. والواجب علينا أن ننطلق في إصلاح مشاكلنا كلها مهما تنوعت من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نعتقد ذلك يقينا، لأن الله تعالى يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في كل شيء، في أمر العقائد، في الأحكام، في الحلال والحرام، والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولكن الشأن فينا نحن وفي تقصيرنا في تطلب حل مشاكلنا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي على المسلم أن يكون مؤمنا صادقا يأتي البيوت من أبوابها في كل شيء. فإذا أراد مثلا أن يعالج مشاكل أبنائه فليأتي البيوت من أبوابها، وليستمع إلى الأولاد جميعا ليحل مشاكلهم بالطريقة الصحيحة. فالذي يسمع المشاكل من الطرفين ويسمع من كل واحد لا شك أنه سيستوعب المشكلة ثم يقوم بحلها. إذا أيضا خاطبتك زوجتك برفع صوتها وأنت رب البيت، فلا بد أن تنظر ما أسباب رفع الصوت، وربما تكون رفع الصوت لها سبب أن البنت أخطأت في مثلا الطبخ، أو أخطأت في الكنس، أو أخطأت في قضاء بعض الحاجات. كذلك أيضا وأنت في مكتبك وإذا بك تسمع هذا يصيح على هذا ويرفع صوته، فلا تأتي إلى الشخص وتقول له: رفعت صوتك وتكلمت وسببت وشتمت وإلى آخره. لا، ربما كان هناك سبب. وأتوا البيوت من أبوابها، اسأله: ما الذي حملك على ما صنعت؟ ما الذي فعلت؟ ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ هذه القاعدة العظيمة الربانية: وأتوا البيوت من أبوابها. ونحن نعرف قصة ذلك الصحابي الجليل الذي أرسل برسالة إلى المشركين يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم بجيش من المدينة ليغزوهم إلى مكة. فأرسل هذه الرسالة مع امرأة ضعينة، ثم بعد ذلك ذهبت بهذه الرسالة في طريقها إلى مكة. فجاء جبريل عليه السلام ويعني أخبره بأن امرأة ضعينة قد حملت برسالة من أصحابك إلى مكة يخبرهم بأنك ستغزوهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بجريرة هذا الصحابي، مع أن الوحي قد جاء، ولكنه عليه الصلاة والسلام بعث ببعض أصحابه إلى المرأة، وكان على رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فوصل وأدركها في الطريق وقال لها مع أصحابه: أعطينا الكتاب وإلا فتشنا عن الثياب. فأخرجت الكتاب من ضفيرتها ثم سلمته لعلي بن أبي طالب ولأصحابه، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة، وإذا به يقرأ له من حاطب ابن أبي بلتعة إلى قوم من المشركين يخبرهم بأن محمدا وأصحابه قد استعدوا لقتالكم فاستعدوا. كان الأمر واضح. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع هذه القصة قال يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق فقد خان الله ورسوله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أتى طريقة من بابه، وأتوا البيوت من أبوابها. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليكون يا إخواننا ترجمة عملية في حياتنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم استدعى هذا الصحابي وقال له يا فلان ما حملك على ما صنعت؟ انظروا يا إخواني الكرام، وحي جاء، رسالة وصلت، تأكد الأمر تماما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يستدعي هذا الصحابي ويقول له ما حملك على ما صنعت؟ كل هذا جاء ليأتي الطريق من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها. فقال يا رسول الله والله ما هي ارتداد عن الإسلام، ولكن أنت تعلم أنك لو غزوت فإن لكل واحد من أصحابك يد هناك وليس لي يد، وأحببت أن يكون لي يد عند المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعمل ما شئت فقد غفر لك، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سامحه وقال له لما قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق، قال يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سامحه وتركه ولم يعني يحكم عليه بشيء، مع أن الحكم معروف وهي خيانة الله ورسوله، لكن انظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأتى البيوت من أبوابها، فكان ما كان من هذه القصة. وهذه لتكون لنا عبرة وعظة في طريقنا ونحن نعيش مع أحوالنا ومع أسرنا ومع مجتمعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع سنة. إلى اللقاء في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وإنه لتنزيل رب العالمين.
0: علمني القرآن.
1: علمني القرآن.
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
1: أحمد القاضي.
4: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: 89.5.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.